having a little place sitting up here. مزمور العشية بيقول السبكون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب، قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلص. النهاردة عيد عظيم، عيد شهيد عظيم. والمزمور بيقول لنا ازاي كل واحد فيكم يبقى عظيم. بيقول السابقون صرخوا والرب سمع له. صرخوا ليه؟ القديسين بيصرخوا ليه؟ قال ممكن يصرخوا لان هما حاسين ان هما ضعفاء، حاسين ان هما

محتاجين معونا من المسيح عشان كده بيصرخوا. والإنجيل رسم الطريق، إنجيل رسم طريق القداسة وقال كده بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. في دقات الصديقين بيصرخوا من الدقات، لكن هو اللي احنا عينه عليه، اللي احنا عينه عليهم احب اقول لكم حاجة احبائي، ان الضيقات دي او عذابات الشهداء ولاد مرجرجس يعرفوا مقدار العذابات اللي استحملها مرجرجس. في الاول كان بيصرخ لربنا واقول له رب اعني، وبعدين لما ربنا اداله معونه قال له انا مبسوط كده، انا فرحان كده، والناس يقولوا له هنموتك، وقال لهم يا سلام مفيش اجمل من كده. النهارده علماء النفس بيقولوا ان الكنيسه بتعلم اولادها ان هم يحسوا بعقده الذنب، وان هم يبقوا سايكيك، يعني عندهم حاله نفسيه ان هم بيتخيلوا ان في حاجه اسمها سما، وعشان كده بيختاروا الطريق الضيق اللي بيقول عليه الانجيل، ويختاروا حياه الالم، ويفرحوا في الضيق، ويبقوا عندهم رجاء في كل مشكله تحل بيهم، ولكن اصل هم ما داقوش حاجه، هم بيبصوا للخارج بس، هم بيبصوا لمنظر المسيحيين من خارج بس. لكن بولس الرسول يقول لنا ان المسيحيين دول من خارج منظرهم حزين، ولكن هم من جوه فرحانين، قلبهم بينط من الفرح. ماري جرجس احتمل عذابات كتير قوي، لما نقول احتمل مش معناها انه يعني زي واحد متغاظ من الثاني اقول له بس انا استحملك، هيستحمله يعني بس يبقى متضايق من جوه، يعني لا مش اقصد كده، مش اقصد احتمل يعني كده، اقصد يعني كل ما كان ياتي عليه من ضيق كان يحتمله بفرح، حاجة يحتملها يعني تبقى جوه طاقته، في دايرة طاقة احتماله، يعني الإنسان طاقته محدودة، ومعنى إن هو بيحتمل يعني الحاجة دي جوه طاقة احتمال. لو تبص على عذابات مارجرجس حاجة فوق طاقة احتمال البشر، وده يقول إن هو عنده طاقة أكبر، عنده قوة احتمال أكبر من قوة البشر. طاقة احتمال مارجرجس تساوي قد ايه؟ طاقة احتمال مارجرجس تساوي طاقة احتمال المسيح بالظبط كده، ودي طاقة كل انسان مسيحي، كل انسان مسيحي مش مارجرجس بس، كل

السياحي عنده الطاقة الضخمة دي. يعني النهاردة لما واحد مرات بتكلمه كلمتين كده ولا بتاع يقول أنا بقى مش قادرة أستحمل الكلام ده بقى. واحدة جوزها يرجع تعبان من الشغل ويقول لها كلمة كده ولا بتاع تقول له أنا هفضل أستحمل كده لحد إمتى بقى. والناس بقى خلقها في مناخيرها كده حاجة مش حلوة. نسيوا قوة المسيح وطاقة محبة المسيح اللي جواه. الصديقون صرخوا والرب سمع لهم. ماري جرجس قالت الحكاية كده قالك أنا مهما استحملت مهما جت عليا من ضيقات وأتعاب هتبقى يعني مدتها قد إيه؟ سنة؟ اتنين؟ سبعة؟ عشرة؟ مية؟ هي في النهاية إيه محدودة. الزمن ده أو الزمن اللي هو هيستحمل فيه الضيقات ده زمن محدود. لكن الأبدية زمنها قد إيه؟ تساوي كم سنة؟ قال ده سنين ملهاش عدد بلا نهاية. سنين ملهاش نهاية. فهو قال كده أنا هشتري الغير محدود بزمن محدود. أنا هستحمل الألام والضيقات اللي المسيح يبعتها لي في زمن محدود عشان أكسب أبدية غير محدودة. تقول لي بس ساعات الضيقات بتبقى فوق طبيعتنا. أقول لك لو أنت قلت إن الضيقات أكبر من طاقتي يبقى أنت لوحدك من غير المسيح. يبقى دي طاقة احتمال إنسان بشري عادي. لكن الناس اللي سلكوا بالاتضاع زي ما المزمور بيقول كده المتواضعون قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلصهم. قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضع الروح يخلصهم. لو الإنسان يسلك في حياته بالاتضام هتبقى طاقة احتماله للضيقات والأتعاب والإهانات والشدائد والشتايم والضرورات والاضطهادات وكل اللي يجي عليك هتبقى غير محدودة لأن طاقتك هتبقى تساوي طاقة المسيح. حاجة كمان حلوة نلاحظها في حياة الشهداء خصوصا ماري جرجس. تلاقي الشهداء كده ربنا قبل ما يدخلهم الضيقة تبص تلاقي السمكسار يقول ايه حملت نفسه ولا يقول ايه مثلا اختطفت نفسه وربنا وراه مساكن القديسين. ورانا مساكن القديسين ونفس الشهيد تتعزى وتفرح وتشوف النصيب المعد ليها في السماء. وبعدين لما تيجي الضيقات بقى والاحزان والشدايد وكل حاجه بقى يقول ايه ده بسيط قوي جنب اللي انا شفته. مهما كلمتكم احبائي انا مش عاوز اقنعك ان احتمال الالم يوصل السماء. لكن انا هقول لك حاجه عشان بس لما تحصل جوه نفسك يقوم تعرف ان انت على طريق الصح. ربنا مش هيسمح ان انت تخش في تجربه غير
لما تاخد نعمة، لما تاخد قوة تساعدك انك تستحمل. حتى الانجيل كده مرس حق السورياني يقول كده ان ربنا يسوع لم يجرب الا بعد العماد، بعد ما اعتمد واخد عطية الروح القدس. يقول ايه؟ اقتيد بالروح الى البريه اللي يجرب من ابليس 40 يوم. هل المسيح كان محتاج معونه من الروح القدس عشان يحتمل تجربه ابليس في البريه؟ طبعا لا، لكن هو ادانا المثال عشان يقول لنا اوعى تخاف من التجارب، اوعى تخاف من الضيقات، اوعى تخاف من الاحزان، لان ديت هتبقى بعد ما يديك معونه. وبعدين الضيقات والاحزان بقى حاجه حلوه كده زي العسل. الضيقات والاحزان ديت حاجه حلوه كده زي العسل. اذا تسمع عن الام المسيح، تسمع عن آلام الشهداء، تسمع قد ايه الشهداء دولت كانوا بيبقوا متهللين وهم رايحين لساحات الاستشهاد ويرنموا ترانيم الحمد والشكر والفرح اللي طلع من قلبهم.

كده على اي نفس متألمة، اي نفس متألمة هتلاقي صاحبها بقى قلبه مكسور وجواه حزن شديد ومنحني للأرض وما بيفكرش غير في ألامه وقلبه كده مرفوع للسماء وعمال يقول يا رب أعني، بيصرخ موجوع قوي بيصرخ. لما تشوف المنظر ده بيحصل ايه؟ قلبك بيحن عليه، تقول يا ريتني اقدر اساعده، يا ريتني اقدر اشيل معاه. تعرف مين كمان، تعرف مين كمان بيقول الكلام ده؟ ابويا السماوي، ابويا، ابونا السماوي يبص عليك كده وانت متألم ومتضايق وحزين وقلبك مكسور. خصوصا بقى الوقت ده الواحد بيبقى فاكر داود كده لما يقول لك ايه، لصقت بالتراب نفسه. تعرف ابونا السماوي يبص على الانسان كده ويقول ايه بقى؟ مش يقول انا عاوز اساعده، لا، ده يقول ده صورة ابني. الانسان المتألم والمنكسر ده يقول لك ايه؟ الاب السماوي يقول، يبص عليه كده يقول الشخص ده شكل ابني بالظبط، شكل المسيح بالظبط. ظلم لم يفتح فاه، ظلم اما هو فتذلل ولا يعترض. قال لي ده يعني انت عاوزني لما تجي لي الضيقات والاكعاب ما اتكلمش ولا افتح بقي ولا اشتكي للناس ولا دافع عن نفسي؟ اقول لك يا بختك لو قدرت تعمل كده، لكن ممكن تعمل كل اللي انت عايزه بس مره واحده بس. عشان ايه؟ يبقى انت عملت جزء من ارادتك، لكن ارادة المسيح انك ما تفتحش بقك. كل ضيقة وكل ألم انت بتستحمله ليها أجرة في السماء.

ألم وكل ضيقة أنت بتستحملها ليها أجرة في السماء. أذكر كان فينا في اسكندرية واحد قريب أبا كرولوس السادس، وبعدين مرة كده عينيه تعبته والدكاترة حصارت فيه وما عرفلوش علاج، وعينيه عمل ما بنشوفش، عمل بعينيه الاثنين، بقى يصرخ لأبا كرولوس يقول له ساعدني اشفيني مش عارف ايه. قال له انت بتعمل معجزات كتير مع الغريب والقريب والمسيحي واللي مش مسيحي وده وسيبني كده. بقى يصرخ كتير لأبا كرولوس وقال له اشفيني. بعدين مرة أبا كرولوس ظهر له كده قال له هوسني بعينيك مالك؟ قال له اشفيني. قال له ممكن المسيح يشفيك، بس اقول لك على حاجه وانت بتختار، كل يوم بيمر عليك كنت متالم بسبب عينيك اللي ما بتشوفش ديت ليها اجره واكليل في السماء. لما تفتح مش هيبقى عندك ضيقه ولا الم ولا تعب، فمش هيبقى لك اكليل في السماء. تحب ربنا يسوع يفتح لك عينيك والاجره اللي في السماء تروح؟ قال له لا، خليني اعمل زي ما انا كده، انا مبسوط بقى كده. اختار اللي انا بارادته، صحيح هو في الاول ربنا فرض عليه او بعته له كده، لكن لما عرف بركه الضيقه وعرف بركه العمل قال له خليني كده، انا مبسوط كده. أجمل وقت، أجمل وقت هتتمتع بيه أو هتتمتع فيه بحنان المسيح وقت الضيق، وقت الضيق أجمل وقت. فاكر كده قديس بطرس الرسول لما كان هربان، لما كانوا هيسلبوه ولا يموتوه ولا من عارف ايه، كان هيستشهد يعني، وبعدين هرب منهم، هرب من الاستشهاد. وبعدين ربنا يسوع قابله كده وهو هربان، خده في حضنه كده وطبطب عليه، قال له انت رايح فين يا بطرس؟ قال له انا هربان يا رب، انا خفت من الموت والاستشهاد عشان كده انا هربان. فربنا يسوع وهو واخد بطرس كده في حضنه قام طبطب عليه قال له ما تخافش يا بطرس، انا هروح امد ايدك، انا هروح امد ايدك، انا هروح اخد لك اكليل استشهاد. قال له معلش يا رب سامحني، قال له سامحني انا هروح يا رب. قال له مش هتخاف يا بطرس؟ قال له لا مش هخاف، ما دام شفتك مش هخاف، مش هخاف. تعرف احنا بنخاف ليه من الضيقة؟ اننا مش بنشوف ربنا يسوع جنبنا، مش بنشوف عينينا، مش بنشوف ربنا يسوع جنبنا، عشان كده بنخاف من الضيقة. اذكر في مرة كنت بكلم مجموعة كده عن المزمور اللي بيقول، المزمور اللي في الساعة الثالثة اللي بيقول ايه، قبلني يا رب وجربني نقي قلبي وكلتي. فحد كده بعد العشية يقول لي ايه، انا لما الصراحة بقى انا لما باجي للمزمور ده بفوت مش بقدر اقول ليه، انا بخاف، انا مش قد التجارب لوحدك. مش قد التجارب، اي واحد مش انت بس، اعظم انسان من غير المسيح مش قد التجارب. لكن انتم الذين اعتمدتم للمسيح ولبستم المسيح، يبقى لو جت التجارب مين اللي هيشيلها؟ المسيح، المسيح هو اللي هيشيل كل الضيقات والمتاعب والتجارب بتاعتك. واوعى تفتكر

تفتكر ان ربنا يسوع لما هيبعت لك تجربة هيبعت لك تجربة كبيرة في الاول يعني لا قبل ما يبتدي مرنا كده تبتدي مرنا كده زي الام ما بتبتدي تمرن البيبي بتاعها انه يمشي تبتدي تسيبه خطة صغيرة كده وبعدين لما تلاقيه قادر يمشي تسيبه يمشي لوحده مسافة أكبر شوية شوية لما عوده وشد كده سيبه بقى هو يمشي لوحده. ربنا يسوع في التجارب خصوصا في البداية هيبقى جنبك قريب منك جدا جدا. فاكر أيوب؟ فاكر التجربة اللي دخلها أيوب؟ أيوب واحد يقول له إيه؟ السبائيون أخذوا الغنم وبعد شوية يقول له نزلت نار من السماء وحرقت الغنم وحرقت البقر وإيه موت الجمال وإيه مش عارف خرب إيه وإيه جرى له إيه وبعدين واحد بكى قالوا ولادك العشرة ماتوا هم وولادهم والبيت خرب وقع عليهم مصيبة مصيبة كبيرة وأيوب يقول عبارة جميلة قوي يقول إيه كلكم حرفينها الرب أعطى الرب أخذ لكن اسم الرب مبارك والإنجيل يسجل كده ويقول وفي كل هذا لم يخطئ أيوب بفمه لله إيه ده حديث ده أيوب ده إيه ده حديث ولا نحاس ولا ايه ما بيحسش لا بيحس بيحس وكان اجمل حاجة سندت ايوب هي احساسه كل نعم كان بيصرخ دايما المزمور بيقول الصديقون صرخوا والرب سمع لهم قال نعم كان بيصرخ لكن كان بيصرخ من بشريته العواطف بتاعتنا والمشاعر البشرية بتاعتنا هي دي مصدر الألم في حياتنا لكن الإيمان هو مصدر التعزية في حياتنا إيماننا بقوة المسيح هي مصدر التعزية في حياتنا أرجع لإيه شاكر مين من القديسين اللي كان بيقول ان الفم يدوق الطعام والودن تميز الاصوات واليد تميز الحاجات الملموسه فبيقول الحواس تميز كل واحده ليها تخصص تميز حاجه معينه وبعدين بيقول ايه بقى ايه الايمان يرى السماويات الايمان ده هو ده العين اللي تشوف بيها السماء العين اللي تشوف بيها السماء يبقى هي ايه الايمان الانسان اللي عنده ايمان بالمسيح او واثق في قوة المسيح يبقى عنده عين تقدر تشوف السماء فيبقى كل الضيقات اللي على الارض دي تساوي ايه ولا حاجة حتى ان بولس الرسول يقول كده ان خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا مجد اكثر فاكثر مجد ثقل مجد ابدي وقول لو اتقاست الضيقات على الارض بمجد السماويات يقول كل الضيقات دي لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا ايه المجد ده قال ده مجد الابن على الصليب الانسان اللي بيعرف ان الضيقة جياله من يد الله الانسان اللي بإيمانه يشوف ان الضيقة جاية من يد الله لا يمكن يبقى حزين لا يمكن شوف كده داود لما واحد شتمه قوم حامل سلاح الملك يقول له ايه ازاي انت سايبه كده سيبني عليه ونقتله يقول له لا ده ربنا اللي قال له روح اشتم داود ربنا اللي قال له ربنا قال له روح اشتم داود

الطريقه ديت جايه لي من يد الله، ده انا لازم اقبلها واشكر ربنا انه بعتهالي. اشكر ربنا انه بعت لي الضيقه ديت والالم ده. قال لاننا ان كنا نتالم معه فسوف نتمجد ايضا معه. فهو لما شاف الضيقه جايه له قال له اشكرك رب، انت بعت لي الضيقه عشان تعطيني مجد انا ما استاهلهوش. وكده كل القديسين، كل القديسين كانوا يشعروا ان هم ما يستاهلوش الضيقات، وانها حاجه جميله كبيره قوي هم ما يستاهلوهاش. النهارده احبائي واحنا بنحتفل بتاسيس اول كنيسه على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني في الليب، نقول لماري جرجس كده ساعدنا، ساعدنا ان احنا في الضيق نشكر ربنا، في الضيق نشكر ربنا. ممكن تبتدي تشكر ربنا وانت مش مقتنع، ممكن تبتدي تشكر ربنا حتى لو ما عندكش العين المفتوحة اللي تشوف مجد السماوات اللي ربنا هيديها لك، لكن مش عارف ان ربنا ضابط الكل، وان ربنا هو اللي بعتنا في الضيقة ديت، مش حد، مش انسان معين هو اللي بيضايقك او بينكد عليك. مش عارف ان الضيقة ديت جاية من يد الله. في الحال هتبص تلاقي الضيقة ديت الخف الألم بتاعها يمكن مش قادر أحدد نسبة، لكن هتبقى ضيقة كأنها حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة جدا. واحد من القديسين المصيب بضيقة عظيمة، وبعدين الشيطان قرب منه كده وقال له ليه ربنا بيعمل فيك كده؟ واللي يعيش مع ربنا يتألم الآلام الصعبة ديت. فانتبه الإنسان ده كده وقال له أنا فين من اللي احتملوا الشهيد العظيم ماري جرجس؟ أو ما فعلوا هيرودس الجزار بيحمل المعمدان؟ أنا فين من الناس دول؟ عجبتني أوي العبارة ديت انه بيسمي هيرودس الملك هيرودس الجزار عشان قطع رقبة يحنى المعمدان. فقال لنفسه كده انا فين من الناس دول؟ انا احتملت ايه؟ الانسان بمجرد ما بيشعر ان دي جارية من يد الله مش من يد انسان، هتبص تلاقي الضيقة تخف، الضيقة تخف. تعرف انت الضيقة تزيد عليك لما تكره اللي بيضايقك، ما تكره اللي بيضايقك. ولكن لازم تاخد بالك ان ربنا ابوك السماوي قريب منك جدا جدا، مش هيسيبك لعبة في ايدين الناس عشان يضايقوك ولا ينكدوا عليك او يضطهدوك في رزقك او يضيعوا حقوقك، لا ابدا. المزمور كده يقول لم يدع احد يظلمهم، ربنا ما يخليش حد يقرب لك. لا يدع العصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لئلا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. في كل المزامير ديت هتلاقي الصديقون صرخوا لا يزال عاصى الاشرار تستقر على نصيب الصديقين. والتالتة اللي بقولها دلوقتي كانت ايه؟ نسيتها. هتلاقي في عامل مشترك كده في الثلاثة دول اللي هو ايه؟ اللي الناس دول كلهم صديقين، الناس دول كلهم ايه؟ صديقين.
لكن اذا كنت انا بقى عايش على كيفي، اذا كنت انا عايش من غير صداع قلب،

التصفية بطريقة شكل. وأنا أقبل الضايق من ده وأكره ده، والضايق من ده وأكره ده، لحد لما الواحد يطق. لكن الإدنيتين اللي كانوا عايشين بالقطاع قلب، كانت لما جيلهم الضيقة كان يفرحها. ومالك الحق السورياني يقول لنا كمان ايه؟ ان الانسان اللي بيشكر ربنا في وقت الضيق، قصة تلاقي فجأة كده الضيقة تقف وتجيله تعزيات لا ينطق بيها. ربنا يبعث له تعزيات وافراح لا ينطق بيها. حتى ان بطرس لما ربنا يسوع قال له ارمي الشبكة عشان تصطاد سمكة، بطرس قال له ده احنا تعبنا طول الليل نرمي الشبك ونلم الشبك ونرمي الشبك ونلم الشبك ولا سمكة، ما فيش حد، ما اصطدناش ولا حاجة خالص طول الليل نتعب وما اصطدناش ولا حاجة خالص. لكن عشان انت قلت انا هنتعب كمان حاجة، رمى الشبك وطلعوا سمك كتير قوي، وغطرس بس لقى ايه؟ التعب راح، التعب بتاع الليل كله والتعب بتاع اخر دفعة ديت اخر مرة رمى فيها الشبك كان اكتر. بس ساعة لما السمك طلع فرحوا قوي. وبعدين بطرس يقول لربنا يسوع ايه؟ اخرج يا رب من سفينتي لاني راجل خاطئ، ما استاهلش يا ربي تعزياتك، ما استاهلش كل اللي انت بتديهولي. وتعرف كمان ايه؟ الانجيل يقول كده، تركوا كل شيء وتابعوه. هم عمالين يحاولوا طول الليل، ها؟ الدنيا ليل، زي واحد كده عمال يحاول طول عمره بيعترف وبيتناول، والشيطان ينكد عليه ويوقعه في ضيقه، وبعدين يروح ويعترف ويتناول، وطول الليل وطول النهار عمال يجاهد في توبه واعتراف وتناول وصلاه وصوم وكذا وكذا وكذا ولم يصطاد شيء. يجي اخر كده الوقت يقول له ربي لحد امتى هفضل كده؟ لحد امتى يا رب هفضل كده؟ وهقف قدامك ازاي؟ هقف قدامك ازاي وانا مفيش في يدي صيد، ولا في يدي ثمر، ولا في عمري توبة، وعمال اقوم واقع واقوم واقع وحالتي صعب. وتفتكر ان تعبك وجهادك وصبرك ده على الارض؟ ابدا، ده ربنا باصص عليك واخد بالك منك، واخد بالك منك، واخد باله منك. وبعدين بقى يجي وقت بقى يقول لك ربنا يسوع بقى يبان في حياتك كده، يقول لك اعمل كذا ويديك توبه بقى. يديك توبه بقى مفرحه. اي نعم، التوبه بقى اللي هيديها لك المسيح هتبقى نار تكوي، نار تكوي جواك وتفتكر. يعني ساعات الواحد يجيله كده يروح لاب اعترافه ويقول له ابونا انا عملت الخطيه الفلانيه بمنتهى البساطه كده. لكن لما هتيجي بقى التوبه اللي هيديها لك المسيح، اما تفتكر الخطيه يبقى في جواك نار، نار مش طايق. ازاي انا عملت في المسيح كده؟ النار ديت تفضل تحرق الخطيه وتكويك، ولكن مع المكوه ديت ومع النار ديت هيبقى في تعزيات بقى لا ينطق بيها.

يفضح بيها. بس في السكة هتلاقي الشيطان عمال يقولك ايه يا عم، ده انت ما فيكش فايدة، ده انت مش هتطول ولا دنيا ولا اخرة، يا عم روح شوف اتمتع بشبابك وشوف لك يومين بقى احسن، ده انت مش نافع خالص، ده انت مش بتاع السما، ده اللي زيك ده لو واحد غيرك من رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة وطلع من الكنيسة ورايح الكنيسة، واحد غيرك كان زمانه بقى قديس، انما انت مش نافع. قرر الشيطان قاعد ينكد على واحد كده. القصة دي مذكورة في بستان الرهبان. احد من الرهبان كان محارب من خطية الزنا، قلبه مكسور وحزين ونفسه في اضطراب، وقعدت الخطية الزنا دي تنكد عليه 17 سنة، وفي كل مرة يسقط يروح لأبا اعتراف ويعترف. بعدين في مرة كده رايح لأبا اعترافه، وبعدين طول ما هو ماشي كده يقول ايه، يا رب يسوع المسيح رحمني انا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح رحمني انا الخاطئ. وبعدين الشيطان ظهر له وهو مضغوط منه قوي وقال له، اما تستحي يا راهب ان تسمي اسم الله بفمك النجس؟ الشيطان بقى ايه، خايف على اسم المسيح من فم الراهب النجس ده. قال له، اما تستحي يا راهب ان تسمي اسم المسيح بفمك النجس؟ ما هو الخطية تنجس الانسان كله. مظبوط. لكن اسم المسيح برضه يعمل ايه، يطهر الانسان كله. فالراهب قال له ايه، انت تسقطني وانا هروح للمسيح، وانا واثق ان هو هيرحمني ويسامحني، انا هفضل اعمل كده طول عمري وهشوف انت اللي هتغلب ولا مراحل المسيح اللي هتغلب. لما قال الكلمة دي الشيطان فر من قدامه، اللي كان واقف كده وعامل عضلات كده وعمال يقول له كلام يوجع ويحطم الانسان، ولكن ايمان الانسان بالمسيح وصبر الانسان على على الضيقات والاتعاب اللي انت بتحسيها في العالم، اعرف كده انها موضع اهتمام المسيح جدا. وكل مرة انت بتروح تعترف بندامة وانسحاق قلب وقلبه منكسر، يعني اعرف كده انك بتاخد عليها اكليل، بتاخد عليها اجرة، بتاخد عليها اكليل في السماء. لان كل مرة انت بترفض الخطايا يبقى معناها ايه، يبقى معناها ان انت بتحب ربنا. تقول لي في واحد بيحب ربنا ويعمل خطايا زي ما انا بعمل؟ اقول لك اللي بيحب ربنا ممكن الشيطان يكعبله، بس هو مش بيحب كده. يعني انت ممكن تبقى ماشي في الشارع وتعثر في طوبة ولا تعثر في اي حاجة، وممكن الطوبة دي تكعبلك وتوقعك في الارض. ممكن. هل انت بتحب تتمرغ يعني في الارض؟ بتحب تتمرغ؟ لا، بس غصب عني وقعت. عشان كده ربنا بيرحمنا، ربنا بيرحمنا لاننا بغير معرفة بنقع. هتقولي لا، ده انا بقى ببقى عارف ان الحاجة دي خطية، وببقى عارف ان دي خطية وان دي هتوجع المسيح، وبرضه بعملها. اقول لك برضه ان انت حتى لو بتعملها بمعرفة، ففي الوقت ده الشيطان بيخدعك، بيجمل لك الخطية، فانت
بتتخدع في الخطيه. مش ساعات الشيطان يروح لواحد يقول له يكون عنده ضيقات كده ولا متاعب ولا يكون في حياته خطيه معينه كده ويجي يقول له ايه؟ شوف بقى انت عاوز تخلص من المتاعب دي، احسن حاجه بقى انك تروح تشوف لك موته، انك تروح تنتشر، اتخلص من حياتك والمتاعب دي. في ناس بتسمع الكلام ده فعلا ولا لا؟ هو الانتحار حلو تافه مش حلو، بس الشيطان بيفضل يزن في ودنه في ودنه في ودنه لحد لما يقنعه ان الحكايه دي حلوه وده احسن حل، ده اجمل حل لمشاكلك. بالظبط كده زي ما بيجي ويقول لي الزنا كويس ودي كذبه بيضة ودي كذبه خضراء ودي من عارف ايه، ويقعد كده يقول لي حاجات يقنعني يعني ان ما كل الناس بتعمل خطيه، يعني انت ما تطلع فيها يعني مش عارف ايه، ويسهل الموضوع. وبعدين اول ما اعرف الخطيه يجي بقى بسكينه بارده ويتن وحز في ضميري، قول لي ازاي تعمل في المسيح كده؟ ازاي انت بتعترف؟ ازاي انت بتتناول؟ انت اللي زيك ما يروحوش الكنيسه، انت اللي زي اوحش واحد هيوجعك وهيأنبك وهيضايقك هو الشيطان اللي قال لك ده الخطيه سهله وجميله وكذا وكذا. لكن اوعى تيأس، اوعى تيأس. زي الراهب ده قال له انت بتقعني في الخطيه وانت بتنكد عليا وانت بتضايقني، ولكن انا كل مره هرجع للمسيح واشوف المكر بتاعك والخطايا اللي انت بتقعني فيها اعظم ولا مراحم المسيح اعظم. وعاوز اقول لكم احبائي حاجه حلوه قوي على مريجرجس. مريجرجس ده بقى شفيع التائبين، كل واحد كل واحد عاوز يتوب امسك في مريجرجس وقول له ساعدني. هقول لكم قصتين، واحدة عارفينها واحدة يمكن بعضكم يكون عارفينها. حكاية البنت الخليعة اللي جابوها المريجرجس عشان تسقطه في الخطية، طلعت من عنده ايه؟ تايبة وقديسة. قصة تانية كان واحد اسمه المعلم صدقة، ده كان ايام المماليك. المعلم صدقة كان في ايام الامبر ويز، وفي واحدة من المماليك، واحدة من الستات المماليك من العيلة المالكة، يعني المماليك اللي هم كانوا عبيد وبعدين انساب مسكوا الحكم في مصر وبقى اسمهم المماليك برضه. وبعدين واحدة من العيلة الحاكمة عجبها قوي المعلم صدقة ده، فبقت تروح له البيت، بقت تغلط معاه، تخليه يغلط معاه. وبعدين في مرة كان المعلم صدقة راح كنيسة الست العذراء في مصر القديمة، واقف قدامها يطلب رحمة ومعونة، وفجأة كده بص لقى الأمبر ويز دخل مسكه من كتفه كده وقال له كف عن هذا التظاهر الباطل، ازاي انت كده واقف قدام سورة العذراء وانت تعرف واحدة بطالة؟ كف عن هذا الطريق وإلا هيكون ليك ضيق عظيم في العالم وهلاك في الأبدية. الراجل اتبل وهو واقف لأنه قال له على حاجة، أمبر ويس قال له على حاجة مفيش حد يعرف، دي حاجة بينه وبين الست دي وبس، مفيش حد تاني يعرف إنه له علاقة بالست دي. وبعدين في مرة تاني
الست دخلت عند بيت المعلم صدقة خرجت. المعلم صدقة بص لقى الأنبر وقاله وقول تاريخ البطاركة يقول انه جروا بشدة الى كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس. هو عمال يجره ام المعلم صدقة، معلم يعني ده كان وزير مثلا حاجة كبيرة قوي في البلد يعني، وهو جره كده قال له انا مش قادر ادخل كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس وانا ملوث بالخطية. ولكن أمبر ويس شده ودخله في كنيسة ماري جرجس وسجد قدام المذبح، وأمبر ويس سجد جنبه وطلب من ماري جرجس انه يساعده في توبته. وبعديها اصيبت المرأة ده هي بمرض شديد جدا منعها انها تتصل بالمعلم صدقة تاني. وده كان حافز ان هذا الانسان يثبت في التوبة، لانه كان بعد كل مرة يثبت في الخطية مع المرأة ده هي كان قلبه يوجعه جدا. ولكن في هذه المرة بشفاعة العظيم ماري جرجس اتخلص من هذه المرأة نهائيا، اقنعه فيما بعد أمبر ويس ان هو يروح يكمل توبته في الدير، فترحب وصار كاتم سر الأنبا متاوس العظيم في البطاركة. أما متاوس سمع بسيرة هذا الإنسان وعظم توبته فاتخذوا كاتم لسره. عاوز أقول لك باختصار يعني إن العظيم ماري جرجس توب المرأة الخليعة وتوب أو سهل طريق التوبة للمعلم صدقة وخلص الاثنين من كل حزن وكل ضيق وكل وجع قلب. اللي عاوز توبة حقيقي يقول لماري جرجس هو هيساعد. بعدين هيساعد ازاي؟ قناوة الخطية في أعضائه، تعرف الطريق ايه؟ الطريقة اللي هيستعملها ايه؟ او الطريقة اللي بيستعملها ربنا مع كل السائلين ايه؟ آية صغيرة كده جت في رسالة بطرس الأولى تقول ايه؟ من تألم في الجسد كف عن الخطايا. الألام دي تخلي الخطية تضمحل من أعضائنا، تخلي ألم الخطية يضمحل من أعضائنا. تقول يعني ربنا ما عندوش سكة غير كده، ما عندوش سكة غير الألم ده؟ هي دي السكة الوحيدة، عشان لما تطلع فوق كده يقوم ربنا يبص في وشك كده ويقول ايه ده فلان ده في جراحات وفي الام زي ابني، وهي دي الطريقة انك تكون ابن كامل لله، ابن كامل. لما الانجيل يقول يكملكم ويحكمكم لطريق الخلاص، قال الطريق هو الألام، هو الصليب، الطريق للسماء طريق ضيق كله أتعاب وبضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، ودي الطريقة الوحيدة اللي ممكن بيها الضيقة تخف من حياتك. لأن بعد كده يعني كل ما الإنسان ينضف، كل ما الإنسان ينضف من الخطية كل ما الألام هتخف، والناس تبص عليك وتقول لك إزاي أنت بتستحمل ده كله؟ تقول لهم هو أنا بستحمل إيه؟ ده ما فيش حاجة، ده المسيح مدلعني.

المسيح واخدني على كفوف الراحة. كل إنسان عنده صليب قد كده وأنا ما عنديش حاجة، وتكون أنت شايل صليب تقيل قوي قوي قوي لكن مش حاسس بيه. أصل لما الإنسان بقى كل ما ينضف كل ما صورة المسيح تتضح فيه، كل ما قوة المسيح تكبر فيه، كل ما نجد المسيح يستعلن فيه، فيبقى الآية بقى اللي اتقالت عن المسيح في رسالة بولس الرسول للعبرانيين يقول إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. تبص تلاقي في الآخر أنت وصلت البيت، وهيبقى الصليب فرح والضيقة مجد والألام إكليل، وتبقى حياتك كلها أفراح، وتبقى في السماء يقول كده: حيث أكون أنا هناك يكون خادمي لإلهنا.

ספר ישעיהו. الأصحاح التاسع. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل، فيعرف الشعب كله، أفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب: قد هبط اللبن فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز فنستخلفه بأرس. فيرفع الرب أخصام رصين عليه، ويهيج أعداءه الأراميين من قدامه والفلسطينيين من وراءه، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. والشعب لم يرجع إلى ضاربه، ولم يطلب رب الجنود. فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخل والأسل في يوم واحد. الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب. وصار مرشدو هذا الشعب مضلين، ومرشدوه مبتلعين. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه، ولا يرحم يتاماه وأرامله، لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر، وكل فم متكلم بالحمام.

مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد، لأن الفجور يحرق كالنار، تأكل الشوك والحسك، وتشعل غاب الوعر، فتلتف عمود دخان. بسخط رب الجنود تحرق الأرض، ويكون الشعب كمأكل للنار، لا يشفق الإنسان على أخيه، يلتهم على اليمين فيجوع، ويأكل على الشمال فلا يشبع، يأكلون كل واحد لحم ذراعه، منسى أفرايم وأفرايم منسى، وهما معا على يهود. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. الأصحاح العاشر. ويل للذين يقضون أقضية البطل، وللكتبة الذين يسجلون جورا، ليصدوا الضعفاء عن الحكم، ويسلبوا حق بائس شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام. وماذا تفعلون في يوم العقاب، حين تأتي التهلكة من بعيد؟ إلى من تهربون للمعونة، وأين تتركون مدكم؟ إما يكثون بين الأسرى، وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل لأشور قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي، على أمة منافقة أرسله، وعلى شعبي سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما هو فلا يفتكر هكذا، ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليست بقليل. فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حماته مثل أرفات؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان، وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم، أني أعاقب ثمر عظمتي قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه، لأنه قال: بقدرة يدي صنعت وبحكمتي، لأني فهيم. ونقلت تخوم شعوب، ونهبت ذخائره، وحططت الملوك كبطل، فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش، وكما يجمع بيض مهجور جمعت أنا كل الأرض، ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفتخر الفأس على القاطع بها، أو يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا، وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد، ويفني مجد وعره وبستانه، النفس والجسد جميعا، فيكون كذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب
لا يعودون يتوكلون ايضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، الى الله القدير، لانه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر، ترجع بقية منه قد قضي بفناء فائض بالعدل، لان السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الارض. ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر، لأنه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادتهم، ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمان. قد جاء إلى عياف، عبر بمجرون، وضع في مخماش أمتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاور. اصهلي بصوتك يا بنت جليل، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناثوث، هربت مدمينة، احتمى سكان جيبيم. اليوم يقف في نور، يهز يده على جبل بنت صهيون أكمة أورشليم. هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. الأصحاح الحادي عشر: ويخرج قضيب من جذع يسة، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقه، والبقرة والدبة ترعيانه، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على صرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسة القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم، ويكون محله مجدا. ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حمات ومن جزائر البحر. ويرفع راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض.
فيزول حسد أفرايم

وينقرض المضايقون من يهوذا. أفرايم لا يحسد يهوذا، ويهوذا لا يضايق أفرايم. وينقى الضاني على أكتاف الفلسطينيين غربا، وينهبون بني المشرق معا. يكون على آدوم ومؤابة امتداد يدهما، وبنو عمون في طاعتهما. ويبيد الرب لسان بحر مصر، ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه إلى سبع سواقل، ويجيز فيها بالأحذية. وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور، كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر. الأصحاح الثاني عشر. وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك.

دخلت الكنيسة وجذبتني صورة لشهيد نال 7 أكاليل وياما احتمل كتير واستحق انه يكون للشهداء أمير.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الاصحاح ال 18 من انجيل يوحنا الحبيب. النهارده هنتكلم عن محاكمات السيد المسيح في الاصحاح ال 19. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا إني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبوه اصلبوه. قال لهم بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه عله. اجاب اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولايه وقال ليسوع: من اين انت؟ أما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم منها. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. الحقيقة قصة محاكمة رب

بالمجد يسوع بدينا فيها من الأصحاح اللي فات الـ18. ربما من المظهر البراني قصة مؤلمة على رأي ماري يعقوب السروجي. يقول الحاجة العجيبة زي ما بيقول إشعياء النبي إن الإنسان كعشب الأرض، فيقف العشب قدام الله أو ابن الله اللي يقول عنه الكتاب نار آكلة. تخيلوا عشباية ناشفة بتقف تحاكم إيه؟ بتحاكم النار الملتهبة. بأي منطق؟ لما الإنسان بينظر للصورة دي، صورة متكررة في حياتنا، كل مرة نحن العشب، أو زي ما قال إبراهيم أب الآباء، أنا تراب ورماد. هذا التراب والرماد وهذا العشب يقف يقاوم ربنا النار الآكلة بكل جرأة وبغير مخافة وبشيء من الاستهتار والاستخفاف. يا ترى إذا كان المنظر الخارجي كده، طب المنظر الداخلي لو احنا سألنا أحد الآباء في الفردوس، تفتكر منظر الصليب الداخلي كان ايه؟ يقول لك الحقيقه ليه حاجات كتير. اول منظر لقاء بينه وبين ادم الاول. احنا عارفين بولس الرسول يسمي رب المجد يسوع ادم الجديد او ادم الثاني. فلما اتكلم عن هذا اللقاء اللي بين ادم الاول وادم الثاني، بقف في حيره. يا ترى أنا عايز أبقى ابن آدم الأول أو أكون ابن آدم الثاني؟ آدم الأول أول حاجة عملها أن احتقر خالقه، احتقر ربه أو خالقه، والشك دخل في قلبه مع حواء بالكلمة اللي قالتها الحية، أن يوم تأكلان منها إيه؟ تصيران كالله عارفين الخير والشر. ربنا قال لهم يوم تأكلان منها إيه؟ تموت. وقالت لهم إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ ده بيضحك عليكم ربنا. ده يوم تأكلان تصيران إيه؟ كالله عارفين الخير والشر. والعجيب إن آدم وحواء قبل مشورة الحية واحتقر رب المجد أو احتقر الخالق، ونفذوا الاثنين نفذا الوصية أو المشورة بتاعة حواء. بينما آدم وحواء احتقر الخالق، إذا بالخالق يعشق الإنسان. يعني الواحد يقف كده، التضاد العجيب بين إله له كل السلطان على السماء والأرض، وبين الإنسان التراب القش أو الرماد اللي يقف يتحدى ربنا ويتحدى وصيته ويعتبر أنه إيه؟ أنه هو ينتصر عليه. فآدم الثاني لما جه حب يقول لنا مالكم؟ أنا هاخد الإيه؟ آدم باباكم هو مضى الصك اللي عليه، الدين اللي عليه، الكمبيالة اللي عليه، وما يقدرش يوفيها. لأن مين يقدر يوفي الحق العدل الإلهي؟ أنا أوفي، أنا أشتريكم بدمي، أنا أقتنيكم بالصليب، أنا أعطيكم كل ما قد فقد منكم. فآدم الأول احتقر إلهي أو إلهه، وآدم الثاني كرم الإنسان ورفعه لفوق. آدم الأول كان يسمع لصوت حواء بلا تمييز، وآدم الثاني أعطانا روح الحكمة والتمييز، فصرنا صار لنا حكمة زي ما بيقول بولس الرسول، وقداسة وفداء وبرا بالمسيح. ده هو الحكمة بتاعتي والبر بتاعي.
آدم الأول مد إيده من

الثمرة الممنوعة. وآدم الثاني قال لي مالك؟ قلت له أعمل إيه؟ أنا دقت الخطية. في كلمة كنت النهاردة بقراها الحقيقة أثرت فيا كتير، من راهبة أو ناسكة إن ليها مركز قيادي كبير من اسكندرية، اسمها سنت كليكي أو حاجة زي كده. هذه الراهبة تقول حتة خطيرة، تقول أخطر ما في حياة الإنسان. فأول وصية ادتها للبنات والعذارى اللي جولها، قالت لهم أخطر خطية يرتكبها الإنسان إن يتهاون في الإيه؟ يتهاون فيما يظنه إنها أمر تافه، كذبة بيضة، أي تسرب بسيط، هزار بايخ، يقول لك إن أنا كنت بهزر. بتقول هذه الناسكة إن لما الإنسان بيستدفه خطية صغيرة أو أمر بسيط وما ادلهوش اعتباره، يفقد في أعماقه سلطته على جواه، فتلاقي نفسه يزحلق من خطية لخطية لخطية، ويلاقي نفسه اتدمر في الهلاك. وأنا أذكر بالمناسبة دي مرة دخلت الكنيسة في ماري جرجس، لقيت فتاة كان ليها مدة طويلة ما شفتهاش، كانت في الجامعة، وبعدين لقيتها بتبكي بمرارة، فأنا دهت لها، قلت لها مالك يا بابا؟ كانت قبل العشية. قالت لي يا أبونا أنا من سنة اتعرفت على شاب غير مسيحي، وكانت علاقتنا علاقة بسيطة وطاهرة وعفيفة، وكان لما يقعد جنبي يقول لي أنا اللي بحبه فيكي لبسك المحتشم، كلماتك الوقورة، عينيكي اللي مليانة طهارة، عفتك. وكنت أحسبه أقول إن مش هلاقي حد حتى مسيحي بهذا الإنسان الوقور اللطيف اللي كلامه يعني كله جد. وقالت لي مرة على مرة على مرة، ولو لبست أي لبس الكم بس كده نص ولا حاجة، يقول لي لا لا مش أنت اللي أنا كنت أعرفك، فكنت أتكسف وغير لبسي. إلى أنه جه في يوم قعد جنبي وبدأ يكلمني في مشكلة بينه وبين مامته، وقعد يبكي. فأنا بحسن نية طبطبت عليه كده بسيط، وكانت دي البداية، هي تطبطب عليه شوية وهو يطبطب عليها شوية. قالت لي وصلنا امبارح بالليل دخلنا شقة لوحدنا نمارس الخطية، وببكاء بمرارة لا حد له. طبعا طيبت خاطرها وقدمت توبة ورجعت وبيت زي الفل، نشكر ربنا. لكن عايز أقول التهاون في الأمور الصغيرة بيضيع. ولذلك من الحاجات اللي أنا ما بحبهاش وبتعب منها كتير عدم معرفة الحدود بين العائلات، حتى المسيحية، حتى القرايب. يقول لك ده ابن عمي ودي بنت خالتي ودي مش عارف ايه، وتلاقي يفتحوا الباب شوية بشوية، وممكن في يوم من الأيام ربنا ما يسمحش نلاقي فيه سقوط في الخطية. فمد ايديه آدم علشان ياكل ثمرة، ايه يعني شجرة وسط ألوف من الشجر، وأجر هخسر ايه؟ لم يكن يدري ان اول ما ياكل منها يتعرى من بر الله ويفقد سلطانه على نفسه، والفرح والتهليل اللي كان بيتقابل بيه مع ربنا بقي خوف ورعدة وهروب، ويغطي نفسه بورق الشجر ولا يطيق أن يدخل في حوار ممتع مع ربنا. فجاء المسيح قال له الشجرة دي أنت أكلت منها، أنا هغرس لك بقى شجرة جوه أعماقك، هغرس لك صليبي في أعماق قلبك في الداخل، تقتطف منه ثمرة الحياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه؟
تكون له حياة أبدية. ده عمل اللي كان بيحصل في أثناء المحاكمة من بره المنظر، خناقة وغيرة ونبرره بأي حاجة. المنظر الداخلي إن المسيح بيستبدل وضع، بدل آدم الأول يدخل آدم الثاني عشان يضمني إليه ويعوضني كل الأخطاء أو الضعفات اللي أنا وقعت فيها بسبب آدم وحواء. آدم الأول وضع يد رجله في الفخ مش عارف يطلع. آدم الثاني دخل جوه الفخ وكسره، دخل إلى الجحيم وحطمه وكسر متاريس الهاوية وأخرج آدم الأول وبنيه من الفخ أي من الجحيم. آدم الأول كسر الناموس وكسر الوصية. آدم الثاني جه علشان مفيش عندنا حاجة اسمها مستحيل. بزعل لما إنسان يقول لي أنا مش قادر أقوم من الخطية، دي إهانة بتقدمها لمسيحك اللي ساكن جواك. أنت تتحدى إبليس، تتحدى الخطية، تتحدى كل الظروف وتقول له بيك يا ربي أستطيع كل شيء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده مش كلام، ده خبرة عاشها وعرف إزاي بالمسيح يسوع قلبه كان يرتفع زي ما قال من مجد إلى مجد، أو زي ما قال أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. آدم وحواء حفر القبر لنفسيهما ولنسلهما. آدم الثاني دخل جوه القبر وحول القبر إلى كنيسة مقدسة ومسكن للملائكة، وصار قبر رب المجد يسوع بركة للكثيرين. وأصبحنا نعتز إن احنا نقول ما إيه مع بولس الرسول في رومية 6، مدفونين معه. بس بدل ما ندفن في القبر اللي اللي وقع فيه آدم، مدفونين في المعمودية القبر الجديد اللي يهب البنوة للآب ويقيمنا بالبهاء والمجد. آدم الأول فتح لأول مرة باب الموت. على رأي ماري يعقوب السروجي بيقول لما شاف ابنه هابيل مقتول كان أول منظر، ما كانش يفهم إيه كلمة موت. لما تقول له يموت يقولك إيه يعني يموت، ما شافش حد ميت، لكن شاف ابنه ميت والتاني ميت داخليا في حالة رعب. آدم الثاني به نقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. آدم الأول أفسد الطبيعة الجميلة اللي فينا، اللي بتدينا رهبة وموضع إعجاب السمائيين ورهبة قدام الشياطين وكل قوتهم. آدم أفسد هذه الصورة. آدم الثاني رد لنا هذه اللؤلؤة المفقودة وأعطانا أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية. إذن النهاردة وإحنا بنتكلم عن المحاكمات الموجودة، يا ترى هل أنا شريك مع اللي بيحاكمه رب المجد يسوع؟ هل يا ترى أنا ابن آدم الأول اللي سبب كل هذه المرارة؟ أم صرت آدم الجديد، ابن آدم الجديد رب المجد يسوع اللي ورثة الله ووارثون مع المسيح؟ الحاجة الخطيرة اللي ما كانتش باينة في المحاكمة، المحاكمة كانت باينة، المسيح في وان سايد والسايد الثاني الطرف الآخر يا إما حنانيا أو قيافة أو جموع الفريسيين والصدقيين والهيروديسيين إلى آخر كل هذه الفئات، حتى الشعب
قال أسلوبه

أسلوبه. المنظر الداخلي غير كده. المنظر الداخلي معركة بين رب القوات وبين إيه؟ بين قائد مملكة الظلمة إبليس. زي ما المسيح بيكرس كل الطاقات لحساب بناء الملكوت في داخلنا، عدو الخير بيكرس كل الطاقات لإقامة ملكوت الظلمة في داخلنا. كل الطاقات اللي يتقابل معاها يكرسها لهذا العمل. ولذلك احنا بين اختيارين، اما نعمل بكل طاقاتنا لحساب قائد مملكة النور، او نعمل بكل طاقتنا لحساب قائد مملكة الظلم. عمل ايه ابليس؟ ما ادى لكل واحد دور خاص لتحطيم مملكة الله. وسط التلاميذ قعد يدور لقي اتنين، واحد يقدر يضحك عليه تماما يهوذا فخانه، والتاني قادر يخوفه لكن كان ناصح، رجع بسرعة بالتوبة إلى رب المجد يسوع. بطرس لما أنكر 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين، قدم إبليس للكهنة أو رؤساء الكهنة، قدم ليهم الحقد والكراهية والبغضة، بينما رب المجد يسوع يقدم الحب حتى للأعداء. على رأي إنسانة من يومين كده تقول لي مش قادر أكره الشخص اللي بيكرهني، الشخص بيعمل فيها مقالب صعبة قوي. قالت لي مش قادر أكرهه، صحيح بصلي له وبيصعب عليا لكن بشتهي خلاصه، مش قادر أكره هذا الإنسان. فعدو الخير قدم للرؤساء الكهنة الحقد والكراهية، رب المجد يسوع يعطينا الحب حتى للأعداء. استخدم الشيوخ فداهم روح الغيرة، الغيرة الشريرة. ازاي هذا الإنسان لا عارفين أصله، ولا هو من سبط لاوي من بين الكهنة، ولا من سبط يهوذا من بين الملوك، مين ده المولود في بيت لحم؟ أو هذا الناصري اللي محد على رأي نسنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح، ياخد كل هذا السلطان وكل هذه الجماهير، وإحنا كأنه إيه؟ زي ما قالوا الفريسيين لبعضهم، هو ده العالم كله إيه؟ بيجري وراه. فالشيوخ والفريسيين والصدوقيين والكتبة اداهم عدو الخير روح الغيرة الشريرة من رب المجد يسوع. ايضا اثار عدو الخير في هيرودس وفي بيلاطس حب السلطة. لما قالوا له انت اذا اطلقت يسوع لست بايه؟ لست بالانسان المخلص لقيصر. لو كنت بتحب قيصر ما تحررش إنسان يقيم نفسه ملكا. فأداهم حب السلطة عشان يحطموا رب المجد يسوع. فعدو الخير يعرف إزاي لكل واحد الكاهن يوقعه في إيه، والأسقف يوقعه في إيه، والست يوقعها في إيه، والبنت يوقعها في ايه، والطفل الصغير يوقعه في ايه. مزاجه قاعد يتفنن. ليه خبره، ليها كام سنه من ايام ادم لغايه النهارده، خبرته كل هذه السنين ازاي يكون مكار ومخادع، واسمه كده المضل او المخادع، ويسميه ايضا الكتاب القتال لانه يخلي من الناس مملوئين كراهيه.
ده بالنسبة

لموقفنا، فهنا في المحاكمة نسأل نفسنا، يا ترى احنا من اي فريق ننتسب؟ هل من فريق اولاد رب المجد يسوع بالسمات الجميلة اللي بيعكسها علينا ويغرسها فينا، ام اولاد لابليس بنعمل بروح ابليس؟ ايه الاتهامات التي وجهت ضد المسيح؟ يرى القديس مار يعقوب السروجي انه قاعد مع مجموعه قال لهم عايزين ننقي 3-4 يبقوا شهود عشان يقدروا يقفوا قدام بيلاطس يشهدوا انه شافوه هو بيغلط. فمجموعه رفعوا صوابعهم قالوا احنا شفنا بعينينا وحنشهد بالحق. قال لهم طيب انت شفت ايه؟ قال له انا شفته انه فتح عينين اعمى يوم السبت. والتاني يقول له انا شفته خلى واحد يمد ايده اليابسة ويحركها ويشتغل يوم السبت. والتالت يقول له ده شافه واحد ليه 38 سنة مفلوج وخلاه يشيل ايه السرير بتاعه ويروح لغاية بيته، ده كاسر السبت. قال لهم ده انتوا هتجيبوا لنا مصيبه مش هت ايه، لان لما بيلاطس يسمع الكلام ده يقول طب ده في ايه؟ سام بيشفي بيفتح عيون العم ويطهر برص ويشفي مفلوجين ويقيم موت حتى لو كان يوم السبت، يبقى ده ايه الجريمه بتاعته يعني؟ فلا لا دوروا لكم على جرائم ايه تانيه. فقعدوا يفكروا نعمل ايه؟ قالوا بص احسن حاجه اللي تريح قلب بيلاطس، حاجه الاولى انه نقول انه ادعى انه ملك، فهياخد الملك يقيم ايه ثوره ضد قيصر، مع انه قال ايه لما سالوه قال اعطوا مال الله لله وما لقيصر لقيصر، قال لكن هو اقام نفسه ملك. الحاجة الخطيرة اللي يقولها ماري يعقوب السروجي، قالوا بصوا احنا عندنا حاجة عارفها بيلاطس كويس قوي ومشهورة بين الرومان، اي واحد يلبس لبس من الهيكل يبقى ده معناها وصلت جريمته للاعدام، فاحنا نشوف له ايه نلاقي له شوية ارجوان ونلبسه، وبعدين لما يجي في المحاكمة نديهم للعساكر يلبسوه له ويتريقوا عليه كملك. والارجوان ده جاي من فين؟ من الهيكل اللي الحاجات القديمة الموجودة هناك. فيبقى حسب القانون كل الشعب بيقول له ما نطقش إنسان لمس ملابس أو ثياب من إيه وهو مش من سبط لاوي ومش كاهن، يبقى ده لازم يقتل يعني يقتل. وبالفعل عملوا ايه الحكاية دي. مار يعقوب السروجي يقول ايه؟ يقول طبعا الحاجة اللي عملها رئيس الكهنة نشق ثيابه، قال ما حاجتنا الى شهود بعد، وايه مزق ثيابه. فلما يوصلوا عند بيلاطس يقولوا له بص الموضوع ده ما فيهوش تفاهم ولا محاكمات، احنا لينا حاجه واحده، احنا نحكم وانت تنفذ، ده انا الحاكم. لا، واحد وصل ان لبس من هدوم الهيكل ورئيس الكهنه شق ثيابه وكل الكهنه والفريسيين والكتبه واغلبهم كلهم ضده يطالبون بقتله، وبعدين بيطلب ان هو يكون ملك. فيبقى الحكايه مش عايزه ايه؟ مش عايزة يعني حيثيات حكم، لا عايزة تنفيذ الحكم. فأقاموا أنفسهم إيه؟ قضاة وحكام، وأقاموا من بيلاطس منفذ للإيه؟ لإرادته. العجيب أن كل اللي حصل ده أنه كان حكم خطير ضد اليهود. ليه؟
كونه رئيس الكهنة يمزق ثيابه يبقى ده مش كاهن عادي، فيبقى ده معناها انتهى الكهنوت اللاوي، فلا بد أن يأتي الكهنوت الجديد الآل عنه المرتل على رتبة ملكي صادق، مش هيجي من لاوي. كونه الهيكل ياخدوا منه الثياب ويلبسها له، فبيقول ماري يعقوب حاجة عجيبة كانت موجودة زمان، يقول لك لما اتنين يخطبوا بعض فلو الخطيبة مش طايقة خطيبها تلم له حاجته وترميها له في وشه، تقول له مش عايزاك ولا عايز هداياك. فكون الهيكل يرمي في للمسيح اللي عنده معناها ان العروس قالت له مش عايزاك طلقني، فحكم الهيكل او رجال الهيكل بالطلاق كعروس للمسيح وفقدوا العرس بتاعهم. كونوا ينشق حجاب الهيكل، هيكل الكهنه بتوعه فقدوا كهنوتهم والثياب اترمت في وش المسيح عشان يسخروا بيه، والحجاب انشق، يبقى الهيكل في حاله ايه؟ في حاله خراب كامل. يعني نقول كام حاجه: رئيس كهنه يمزق ثيابه، هيكل يرمي الهدوم في وش العريس، وبعدين الحجاب ينشق، مفيش قدس اقداس مغلق يدخل فيه رئيس الكهنه، اخر حاجه خطيره انهم بدوا ايه؟ يسجدوا ويتريقوا على مين؟ على المسيح. فكانوا يجوا كده وهو شايل الصليب او في الطريق للصلب، كل واحد يركع كده، سواء كانوا من الكهنه او من العلمانيين او من الفريسيين، ايا كانوا، يعبدوا عباده شريره للسخريه. ففقد الهيكل الكهنه، وفقد لباس الكهنوت والملابس اللي اترمت، وفقد الحجاب المحطوط، وبعدين ايضا فقد ايه؟ فقد ايضا العباده المقدسه، فبقت عباده شريره. السؤال اللي احنا نساله لنفسنا، احنا مش مجرد ان احنا بنتكلم عن احداث قديمه، لكن يا ترى انا كهيكل الرب هل انا مقدس لربنا؟ يعني يقول معلمنا يوحنا الحبيب: صرنا كهنه ملوكا وكهنه لله ابيه، في الرؤيا 1:6 صرنا ملوكا وكهنه لله ابيه. هل انت ملك؟ هل انت صاحب سلطان؟ هل انت هادي وديع ما بتغضبش؟ هل انت ليك دور الكهنوت والوقار امام الله؟ هل ليك وطنياتك اللي بتعملها في بيتك؟ هل في سجودك في بيت الرب في مخافه ربنا؟ في مخافه ربنا. اذكر كلمه كان يقولها ابونا بشوي الله ينيح نفسه، يقول في مبدا عند ربنا لا يتنازل عنه، وهو ايه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الانسان اللي ياخد الكنيسه مسرح ويفكر في امور العالم هو حر، بيرتد اليه. الانسان اللي فيه مخافه الرب الله يعطيه ان يكون ايضا مخوفا ومهوبا. قعدتك في اوضتك لوحدك وانت واقف تصلي، يا ترى انت واقف في خشوع امام هيكل الرب؟ شاعر انك انت مش قدام الحيطه ولا في مبنى خاص، لكن نفسك منطلقه لكي تعيش مع رب المجد يسوع في السماويات. فالنهارده نفسنا كل واحد فينا بجديه نراجع حساباتنا، هل فعلا هذه المحاكمات ما انتهتش؟ لانها لا زال الاشرار يصنعوا هذا برب المجد يسوع.
ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش مقدسين.

قد جعلت اسمك ميناء لخلاص جميع النفوس. كل من كان في الطريق في البحار

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا وارشاد روح القدس في المناسبه الجميله ديت اللي بنحتفل بيها بعيد القديس العظيم ماري جرجس، بنبتدي النهارده موضوعنا الاولاني ماري جرجس الشاب. واحنا بنحتفل بعيدين اللي ماري جرجس، العيد الاولاني هو العيد ده اللي هو بيبقى موافق 7 تور، وده عيد بناء الكنيسه بتاعته في مدينه اللد بالشام. والعيد الثاني 23 برمودا اللي هو بيبقى موافق دايما اول مايو، ده عيد الاستشهاد بتاعه، عيد الاستشهاد. بيوافق العيدين دولت عيد ماري جرجس المصري الاسكندراني بالعكس، يعني احنا بنحتفل بعيد استشهاد ماري جرجس الاسكندراني دلوقتي، وعيد بنات كنيسته في يوم استشهاد ماري جرجس. وماري جرجس احد الشهداء اللي في عصر دقلديانوس الطاغية اظهروا محبتهم للمسيح في اصرار وعناد وما تراجعوش ابدا لورا للخلف، لكن احبوا المسيح للنهاية وبذلوا نفوسهم رخيصة من اجل عظم محبتهم في المسيح. وحياة ماري جرجس بتبتدي بشاب عادي مملوء حيوية ومملوء قوة، والشباب له صفات ما بتتوفرش في الطفولة ولا بتتوفر في الشيخوخة، حتى ان الانسان في شبابه بيبقى انسان قوي. وبعدين تيجي فترة ما بعد الشباب، خلاص الطموح اللي عند الشاب يبتدي يهدى، الامال اللي بتبقى كبيرة اوي بتبتدي تقل، يعني في وقت بتبقى فيه طاقات كبيرة جدا في حياة الانسان في حياة الشاب، لو ما لحقش يستغلها تضيع منه. بيقولوا كده، يعني مثلا معلش لو انا مثلا في فترة الشباب بتاعتي ما قدرتش اعيش مع ربنا كويس، ممكن لما اكبر ابقى ايه، ابقى طبعا يعني خلصت مسؤوليات كتيرة في العالم دي وابتدت حياتي تستقر وابتديت ادي حياة ربنا. ده منطق الكثيرين،

في فترة الشباب ضيعها في العالم، وبعدين في فترة الشيخوخة تبقى تفكر في ربنا. وصحيح الواحد لما بيكبر في السن بيعل وبيرسى وبتهدأ عواطفه وانفعالاته بتبقى أقل بكثير جدا من فترة الشباب بتاعته، وممكن ان هو يعيش مع ربنا عيشة هادية كويسة قوية، يعني مش بطالة يعني. والمفهوم بتاع عيشة كويسة مش بطالة يعني ما بيعملش خطية قد كده. وبعدين الواحد يقول ايه، الحمد لله انا صحيح في حياتي الاولانية كانت حياة فيها ضعف كتير، لكن من بعد ما استقريت وكونت لي بيتي وابتديت ارسى في حياتي، حياتي بقت هادية وكويسة خالص. الكلام ده هو اللي ماشي في ذهننا، لكن حقيقة في طاقة كانت متخزنة في الشباب. صحيح ممكن نلاقي الراجل الكبير الراجل الطيب الكويس، لكن ما نلاقيش الراجل الكبير العظيم، لأن هو لما أهمل الشباب بتاعه بذر الطاقات المدخرة عنده فراحت على الفاضي. لما كبر كان فاضل من الطاقات دي كميات بسيطة، فعشان كده ابتدت حياته مع ربنا تبقى حياة هادية مش ايه مش قوية. معروف حتى دلوقتي ان الناس العظام بتبتدي حياتهم تبان من الطفولة، وبيعملوا مدارس للمتفوقين، يقول لك دول كفاءاتهم كبيرة نلحق نحافظ عليها احسن بعدين ايه تنحرف او تتبحتر شمال ويمين ما نلاقيهاش. يعني انا عاوز اقول لك ان الشباب بتاعي ده فيه طاقات كبيرة، لو انا ما لحقتهاش واستفدت بيها هتضيع. صحيح لما اكبر هبقى راجل كويس وعادي وهادي زي بقية الناس، واتردد على الكنيسة من آن لآخر، وابقى شخص معتدل زي الناس العاديين، لكن مش هكون انسان قوي. والصور اللي احنا بنعرفها في الكنيسة دي فيها سر عجيب خالص. 99% من القديسين اللي انت شايفهم دولت واللي احنا بنذكر سيرتهم ابتدوا حياتهم من شبابهم الاغلبيه، وبعضهم ابتدوا من الطفوله، لكن الاغلبيه ابتدوا من شبابهم، فكانت الطاقه بتاعتهم قويه. عشان كده نفهم السر ليه الكتاب المقدس يقول كده، اذكر خالقك في ايام شبابك. ليه؟ هتيجي ايام السنون وتقول خلاص، بتبقى الحياه بعد كده. انا ما اقدرش اقول ان انت لما تكبر هتبقى شخص وحش، لا هتبقى شخص عادي، لكن اذا كانت بينك وبين ربنا في قوه في الشباب في الشيخوخه هتكون في قوه اكتر. تذكرت الايام الاولى ولهكت في كل اعمال يديك، اذكر خالقك في ايام شبابك. وعشان كده معلمنا يوحنا وهو راجل شيخ كبير بتاع 100 سنة قال كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. أنا بكتب لناس أقوياء، وطبعا واضح أن القديسين في سن شبابهم كانوا أقوياء جدا، لأن بيبقى محبتهم لربنا قوية وبيدوا ربنا حياتهم بإخلاص قبل ما تيجي الارتباكات بتاعت الحياة. اذكر خالقك في أيام شبابك. من حسن حظنا إن احنا النهاردة قدام قديس في سن 20 سنة، يعني قريب لينا. اخترنا النهاردة يوم الخميس كأنه اجتماع شبان عادي، لكن احنا بنحتفل بماري جرجس، فده فخر لينا ان احنا ممكن الشبان هنا اللي في الكنيسة نعمل المثل الاعلى بتاعنا ماري جرجس، يعني نعتبر واحد من اجتماع الشبان بتاعنا ماري جرجس، شاب عنده 20 سنة، شاب صغير كده قاعد في وسط الصفوف دي، اهو واحد مننا. لكن ازاي ماري جرجس وجه كل طاقاته لمحبة ربنا؟ فبقى القديس العظيم ماري جرجس. اذكر خالقك في ايام

شباب في طاقة تحت الشاب يا خسارة لما تروح على الأرض. علم نفس الحديث بيؤكد مش الشاب بس الطفل في دولة كبيرة، في عالم كبير جواه. وزمان كانوا يدوا للأطفال دروس الرسم في المدرسة، يقول له ارسم الشكل اللي قدامك ده ويحط له، يدوا لهم حاجة كده يرسموها، ارسم اللبريق ده او ارسم الفازة ديت. دلوقتي قالوا لا، مش عاوزين الإنسان يتدخل، الطفل ده في عالم كبير، اديله قلم واديله ورقة وسيبه شخبة، يطلع لك حاجات كتيرة، فن كتير جوه. وأصبحت في مدارس كتيرة بتؤمن إن الإنسان من جوه فيه حاجات كتيرة خالص، والطفل الصغير ده ما تستهزاش بيه، ده مش طفل. وطلعت مذاهب كتيرة في التربية، أهمها المذهب الطبيعي بتاع جان جاك روسو اللي قاعد يقول، كان بيربي ولد اسمه إيميل أظن، بيقول لك أنا خايف عليه من مجتمع يحدد المواهب بتاعته ويضيقها ويفسده، سيبه ينطلق كده. صحيح، سيبه ينطلق، لأن جوه فيه طاقات كبيرة، والطاقات الكبيرة ديت احنا بنحدها زي بنحطها في قوالب كده، لما تيجي الحاجة تحطها في قالب حديد تمنع النمو بتاعها. سيبه ينطلق، في طاقة كبيرة جوه. القديسين بتوعنا ابتدوا حياتهم في طفولتهم وفي شبابهم، الأغلبية ابتدوا في الشباب. وإحنا النهاردة بالظبط زي عصر القديسين. الحركات اللي هي بتهز العالم النهاردة إيه؟ حركات الشبان، الحركات بتاعت، يقول لك مثلا في حركات تخريب، منين؟ قال من الشبان. في حوادث، في حركات، ده حركات الهيبيز دولت مثلا، في فلسفات جديدة، مين اللي ماسك الحاجات دي؟ قال الشبان. الله، اذا الشبان دولت ناس مهمين ولهم كيان كبير. الشاب دلوقتي مش انسان كان مهمل، الشاب ده خطير جدا، لان الشاب ده الدولة النهاردة بتعمل له اعتبار كبير خالص. بقول لك الفلسفات الحديثة دلوقتي بيقوم بيها الشبان، الجماعة بتوع الهيبيز دولت، بيقول لك لنا فلسفة معينة، سواء بحقيقة مش بحقيقة، سواء بالتخريب او سواء بالبناء. لكن انا بقول لك ان الشبان دلوقتي هم بياخدوا المراكز الكبيرة في التفكير في الفلسفات الحديثة. اذا الشاب اصبح طاقة كبيرة جوه، وممكن يتحول لشاب مخرب، برضو طاقة كبيرة، طاقة كبيرة جوه مدفونة. اذا كلام الكتاب المقدس كويس مظبوط، اذكر خالقك في ايام شبابك، اذكر خالقك في ايام الشباب بتاعتك. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، كلمة الله ثابتة فيكم. إذن في قوة في الشباب. كان عنده 20 سنة، أبوه وأمه افتكرهم ربنا وأخذهم، فأخذ ثروته ووزعها على المحتاجين. العملية دي فيها نوع من التهور، صحيح تهور، لأن يا ابني ما تبقاش مبذر كده، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ولازم تبقى تدبر حياتك. أنا بتاخد، صحيح كويس إن أنت تدي للفقراء وتدي للمساكين، ادي العشور، ادي من أموالك، لكن هو الشاب مش عاوز كده، هو زي ما بيقولوا عاوز الإكستريمز، النهايات، جاي واخد كل الفلوس بتاعته وموزعها على الايه؟ على الفقراء والمساكين.

ليه كده؟ انت فاكر الشاب اللي ذكره معلمنا مرقص الرسول وقال له انا عاوز امشي وراك؟ قال له اذهب بيع كل مالك. مع ان ربنا ما بيقولش لكل واحد كده ابدا الكلام، لكن لما لقى شاب كده بيقول الانجيل فنظر اليه يسوع وايه واحبه. قال له ده لذيذ قوي، احبه. طب حبيته عليه؟ قال كده في طاقه جميله لطيفه، انا حبيت الولد ده، حبيته. طب عاوز منه ايه؟ يكفيك نص الفلوس بتاعته؟ قال له اذهب بيع كل مالك وتعالى ده، انا عاوزك تمشي ورايا. لا دي وصيه صعبه. قال انا عارف انها وصيه صعبه، لكن عليك كشاب مش صعب. الشاب مش عاوز انصاف الحلول، عاوز يعطي. لما يعطي يدي بالكامل، يدي كل اللي ليه. وده سر القلق والتعب اللي موجود في الشاب. تيجي انت متضايق، يا ابونا نفسي اعيش مع ربنا كويس، يا ابونا بقع في الخطيه، يا ابونا بقوم. ليه التردد ده او الحركه رايحه جايه؟ لان انت شخص ممتاز، انت عاوز تعيش في مثاليات، عاوز توصل للنهايه، فبتحاول وبترجع بتقع. لكن كون ان انت بتحاول عشان توصل للكمال ده معناه ان انت فيك طاقه كبيره وممكن بتوجهها ان انت توصل فعلا للكمال ده. النهارده في صفات في الشباب الملحد، مش عاوز اقول المسيح، يعني انا بنفسي شفت ايام السنه اللي فاتت، ايام الاعصار ده بتاع السنه اللي فاتت كان في الباكستان زي بتاع الهند السنه دي كده. وبعدين اياميها قالوا تشرد معرفش 200,000 ولا حاجه زي كده، والجرايد والتلفزيون كتبوا عن الموضوع ده. ايه رايك؟ وما كانوش مسيحيين ولا حاجه، شبان كتير. وفي امريكا قالوا ازاي نشوف ناس قاعدين بيموتوا هناك ويغرقوا؟ سابهم، في بعضهم ساب كلياته، وفي بعضه كان دكتور ساب العياده بتاعته وسابوا الاعمال بتاعته وراحوا عشان ينجدوا المنكوبين دولت ويعملوا اعمال فدائيه عظيمه وينقذوا اخوه ليهم ضايعين. الحركات دي كلها كانت بتيجي من الشبان، كانت بتيجي من الناس الكبار مثلا، لكن كانت بتيجي من الايه؟ من الشباب. إذن في طاقات جميلة، في حب للخير مدفون جوه، في طموح لعمل الخير، في ميل إن الإنسان يكون عظيم، دي موجودة جوه عندي أنا كشاب أكتمها ليه. وبعدين في حاجة تانية اتفلسفوا الجماعة بتوع علم النفس وزودوها شوية، أحلام اليقظة. يقعد الواحد كده ويسرح ويبني امال كتيره. دي احلام اليقظه دي ما تجيش غير في سن الشباب. طب ايه رايك ان احلام اليقظه دي جزء من الطموح؟ مظبوط، بس هي كانت عايزه توجيه. نفسي احلم كده ان انا بقيت انسان عظيم، انا بقيت ايه؟ قسيس، او انا بقيت بطرك، او انا بقيت مطران، او انا بقيت زي الانبا انطونيوس. انا عملت انقلاب في الكنيسه، انقلاب روحي. انا عملت في الدولة بتاعتي، خدمت البلد بتاعتي كلها. دي احلام اليقظة اللي انا عمال ايه اعيش فيه. ممكن ساعتها تنحرف لانحرافات وحشة، ممكن تزيد عن الحد فتبقى حالة مرضية بالنسبة للانسان، يبقى الانسان مريض لان احلام اليقظة دي بتاعته مش مظبوطة. لكن بيني وبينك يا خسارة، فين ايام احلام اليقظة دي لما كان الواحد يسرح كده؟ انا بقول لنفسي بقى في لما الواحد بيسرح كده ويبقى طموح ويقول كنت عاوز اعمل واعمل واعمل واعمل. يا سلام لو كان الواحد مشي كده بقوه من الوقت ده، هو كان ده انسان كبير وعظيم. في حاجات كبيره جوه الشاب. مش لازم ابدا اقعد ابص للضعفات بتاعت الشاب. شوف عامل ايه، شوف لبسه شكله ايه، شوف عامل شعره ايه، شوف تصرف

صفاته شكلها ايه، شوف ماشي بيعاكس في خلق الناس ازاي، دي حركات خارجية، لكن حقيقة في حاجة بتغلي جوه، في حاجة بتغلي جوه، في عالم اخر جواه. اهل العالم ده لو لقى فيه توجيه مش هيدور يخانق في خلق الله وهو ماشي، ومش هيهتم بموضوع الشعر طويل ولا قصير، ولا اللبس شكله احمر ولا اخضر ولا اصفر. ده هو عنده طاقات يريد ان هو يكون عظيم، يريد ان يكون عظيم، عاوز لا نهائيات، عاوز مثل. طيب يجي الكنيسة، يجي الكنيسة، نفس الشاب ده هو يجي يقول لك كده، مفيش استشهاد زي بتاع زمان. ليه؟ ما انت كويس. انا عاوز اخد بطولة. صدقني لو قلت للشاب بتاع الكنيسة بتاعتنا تعالوا نبني كنيسة في الشارع بديكوا كده طوبة طوبة، يقولوا يلا مستعدين كلنا، يمكن الكبار يقولوا لا دي العملية دي فيها تهور يا جماعة، بالراحة شوية، مش بالاندفاع ده، ولا احنا ممكن نعمل. لو حكيت لك انا قصة ماكسيموس وديماديوس، الشابين دولت اللي كانوا ولاد ملك وقلعوا التيجان من على رؤوسهم وراحوا سكنوا في البرية، يمكن الكبار يقولوا الله دي فيها بس شوية برضو يعني تهور كده شوية. الشاب يقول لك لا، وانا فعلا يعني كنت هعمل ايه بالتاج اللي على راسي ده، فعلا الانسان ليه ما يديش حياته كلها ربنا. الشاب عاوز لا نهائيات، الشاب عاوز مثل، يلاقيها فين؟ صدقني ما هيلاقيها غير في الانجيل. اذهب بيع كل مالك وتعالى وابدعني. انت بتفتكر ان هذه الوصية كانت من المسيح صعبة؟ ودي من الحاجات المتعبة ان يقول له روح بيع كل مالك وتعالى وابدعني. ابدا، دي الوصية دي اصلها محطوطة مخصوص للشباب. اصل الشاب ساعات يجيله احلام يقظة كده، يبقى عاوز المثاليات، فيقوم يلاقيها فين؟ يلاقيها في المسيح. حتى عيني الجماعة بتوع الهيبيز والحركات الحديث دول لما يعني تزنقهم في المناقشة ويقول لك اصل احنا بنتمثل بالمسيح في الاخر، رب شعر كده وبتاع، وانا هدور الف في العالم واعمل حاجة مهمة او زي المسيح ما عمل. فربنا يسوع حط المثل اللانهائيات دي في الوصية، روح حب عدوك، روح صلي لأجل اللي يسيء إليك، احسنوا لما بغضيك. مش عاوزين شاب كده نص نص، عاوزين إلى ما لا نهاية. واقف يوحنا المعمدان قدام هيرودس، حد يقدر يفتح بقه ويقول لهيرودس انت غلطان هتاخد مرات اخوك وهو لسه حي؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ولا رئيس الكهنة بجلالة قدره اللي قاعد على الكرسي العالي يقدر يقول لهيرودس كده، كان طار رقبته. انما مين يقدر يقول له كده؟ الشاب يوحنا المعمدان يجي يقول له ايه؟ لا يحل ليك. قال له اتكلم على قدك، انت عارف بتتكلم مين. ناس نصحت يوحنا المعمدان كتير، قال لها برضه هقول له لا يحل ليك، ما يحللكش اللي انت بتعمله. يا يوحنا بلاش تهور. قال له ما يحلش، اخرتها قطع رقبتك وماله، لكن حتاني برضه اقول له لا يحل ليك. انا عاوز اقول للاسف طبعا احنا مسؤولين النهارده، لان احنا زي ما قلت لك احنا بنطفي الروح اللي عند الشباب بتاعنا بالخمول اللي موجود جوه الكنيسه، بنبحتر الطاقات بتاعتهم، بيجوا الكنيسه ملاقوش المثاليات ديت جوه الكنيسه، لسه احنا بنعامل ربنا بالحساب بالقطاره كده، بنعامله معامله الاجراء مش معامله اولاده اللي بيديله الحياه بتاعتهم كلها. فمرض الشاب في سن ال20، مات ابوه وامه، قال الوصيه بتقول كده، وانا افهم حاجه لما ادى ربنا لازم اديله الى ما لا نهايه. فراح باع كل مقتنياته واعطاها للفقراء. وبعدين نزل منشور من الملك وكلهم ادوا حياتهم رخيصه، اصبحوا كده منورين مدخل الكنيسه عندنا عشان الواحد يخش، انت كشاب كده تخش تبص لهم تقول لهم الله انتوا حياتكم ليه

ريحة جميلة. صورتكم ايه يعني لو كنت حياتكم فترة وملهاش قيمة، ما كانش التاريخ سجلها ولا بقيتوا عظمة كده. فهو راح قطع المنشور. هل ده تهور؟ لا، انا هسميه شجاعة. بمنطق الشاب هسميه شجاعة. يمكن الراجل الكبير هيقول لا الشاب ده كان متهور. الواد ليه عامل الدوشة ديت وهيجيب لنا وجع دماغ؟ بالراحة كده، مش نلم نفسينا شوية؟ احنا ناقصين مشاكل. ها دلوقتي هو يقوم علينا ويقتلونا وتبقى حكاية ودوشة وهيصة وزيطة، وبعدين تنتهي العواقب مش سليمة ونعمل ألف حساب. طبعا ده تفكير الراجل الكبير، وهيسموه الحكمة وسموه العقل وإلى آخره. لكن مرجرجس ما عملش لكل ده حساب، لكن عمل حساب لحاجة واحدة، إنه ما ينكرش اسم المسيح. فراح واعترف باسم المسيح، وكانت النتيجة اللي انت عارفها، ان هم قبضوا عليه وقدموه للاستشهاد. اتعذب ماري جرجس عذابات كتيرة، لكن هيهمنا طبعا نقطة من النقط الجميلة خالص، ان هو في سن الشباب بتاعه الايمان بتاعه بيبقى ايمان شباب، بينه وبينك ايمان يعني قوي. قدموا له سم البسيطة ببساطة كده. هتشرب السم ازاي؟ قال ان شربتم سما مميتا لا يضركم فيه. المسيح قال كده ببقه، قال الكلام ده، رسم عليه علامة الصليب، شرب السم، ما عملش فيه حاجة. ده مش معناه ان انت تروح تجيب سم وترسم عليه علامة الصليب وتشربه، ما تجربش ربنا. بس انا بقول لك هو في الموقف ده عمل كده. ولما كتفوا ايديه عشان ما يرشمش علامة الصليب، رشمها بدقنه كده على الكاس بتاع السم ده، وعمل كده ورشم الصليب وساقه له وشرب. ما هو لازم، ما الحخاف من السم. اذا ده ما كانش تهور، لكن كان ايمان شاب، ايمان شباب. انا عاوز اسمي الايمان بتاعنا النهاردة ايمان شباب. ايمان شباب يعني ايه؟ إيمان بكل حرف في الإنجيل بثقة كاملة، إيمان إن ربنا معانا، إيمان إن أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا المسيح معايا أقدر أعمل كل حاجة. إيمان إن ربنا معايا في كليتي وحكون ناجح وأكون من الأوائل كمان، بسيطة أوي. وإيمان إن أنا مسيحي وحسبك سلوك مسيح. أنا مش عارف إيه الإشكال. كل ما نعمل ندوة ولا محاضرة ولا بتاع ونلم أسئلة، كيف أتصرف في الكلية؟ كيف أعامل زملائي؟ كيف أعامل زملاتي؟ الكلام ده كله اللي هو يدل على الإيه؟ على الميوعة. لا، ده مش إيمان شباب. إيمان شاب يعني إيمان إن ربنا معاه وسيسلك كما يحق الإنجيل المسيح. مشكلة محلولة وبسيطة وبقوة وبعزم. كتبت عليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء. يبقى انا بنتكلم عن ماري جرجس الشاب النهارده، بقصد ان المسيحيه معموله مخصوص للشبان بالصراحه، يعني المفروض ده كان يكون اجتماع شبان. المسيحيه معموله للشبان وما ينفعش فيها غير الشبان. وبعدين لما تكبر بالطاقه اللي خدتها في شبابك تعيش بيه، وحتى الكبار اللي يؤمنوا بيها في المسيحيه يجدد مثل النسر شبابهم، يقوم يديهم قوة الايه؟ الشبان من جديد. كل شيء ممكن للشاب، وبيبان على فكرة في العند بتاعنا. خلاص انا مصر على الحكاية دي، هاخدها من والدي بالطول بالعرض. واحنا بنشوف المنحرفين، يعني اشمعنى هو مثلا منحرفين يقول انا ايوه لازم اتجوز البنت دي، لازم اتجوز. يتم يعمل المستحيل ويعمل الحيل ويلف ويدور في عناد واصرار. يا سلام لما نقول يبقى خلاص الواحد مش قادر يقول ايه الطاقه بتاعتي اصل شاب. كمان احنا لما يبقى عندنا هذا الاصرار في حياتنا، الايمان ده نسبه كما يحق الانجيل المسيح، في امل يعني، في امل كده. الشبان بتوعنا هنا في الكنيسه ينوروا لنا اسكندريه، ينوروا الجامعه كلها زي ماري مرقص كده. كنا بنحتفل ماري مرقص لسه اول امبارح، نزل شاب صغير نزل على شاطئ اسكندريه.
بالإيمان بتاعه وصل رسالة المسيح لبلد بحاله، لقارة بحاله، بالإيمان بتاعه. بالإيمان بتاعنا احنا كمسيحيين نطلع. امبارح كان بيكلمني واحد مدرس في الجامعة، يقول لي متأسف قوي، ليه ولادنا المسيحيين كده مش جدعان، سلوكهم مش مسيحي مظبوط. تعرف صدقني غير المسيحيين النهاردة حتى من البنات بقى سلوكهم كويس قوي، بيلبسوا لبس كويس خالص، ويقعدوا كده في الفسحة في بين المحاضرات ولا بتاع، يقعدوا يتناقشوا في القرآن مع بعض، ويدرسوا دراسات جميلة مع بعض، ويعملوا حاجات كويسة. احنا كنا زمان ايام ما كنا شبان كنا نعمل كده، احنا جرالنا ايه؟ على كل حال انا بقول ان هو مسيح او غير مسيح، ما هو ده شاب وده شاب، لكن ليه صحيح احنا ما نبقاش احنا الشبان الاقوياء في الايمان بتاعنا، الاقوياء في الايمان بتاعنا والاقوياء في الرسالة، في الايمان برسالتنا. انت ليك رسالة للمجتمع اللي انت عايش فيه، ليك رسالة للكلية، ليك انت مش انسان خامل بسيط. ماري جرجس كان له ايمان كبير. وبعدين النقطة الثانية برضو اللي حاربت ماري جرجس كشاب، قالوا له ده عنيد وإيمانه قوي مش هينفع معاه العنف. ما ينفعش معاه العنف. ينفع معاه ايه؟ قال ينفع معاه الإغراء، بلاش التهديد والوعيد، نديله إغراء. هتغريب ايه؟ قال نغريب، هو شاب في سن 20 يعني، نغريب ايه؟ نغريب بخطية الشهوة، وهذا الإغراء كفيل ان هذا العملاق ماري جرجس يتحطم. دي خطة شيطانية كبيرة خالص. هقول بقى اول حاجة، ماري جرجس شاب، والشاب قوي. قوي في ايه؟ قوي في صلواته. انا ما اقدرش اقول ان ماري جرجس اتعلم الليلة دي الصلاة، لكن ماري جرجس كده لما يقف يصلي يقوم ايه، ينتصب بقوة ويكون مشدود، ويقف كده يرفع قلبه ربنا، والصلاة بتاعته تبقى صلاة شاب، صلاة شابة كده يعني، مش صلاة نايمة، مش صلاة فترة، صلاة قوية. فلما جابوله البنت ديت، مسألة بسيطة خالص، وقف ماري جرجس يصلي يصلي صلاة حار وبعمق وبحب لربنا. وما تنساش لو انت جربت اجتماعات الصلاة ولقيت في واحد بيصلي بحرارة، لو قلبك محجر، عشان مش عاوز اخلي الموضوع موضوع وعظة نظري كده، لو انت في اجتماع صلاة خمسة ستة مع بعض بتصلي، واحد بيصلي بحرارة وبدموع وانت قلبك محجر، هتتحرك بالصلاة بتاعته احسن من 100 اجتماع وعظ. شوف ازاي. فماري جرجس في صلاته طول الليل وهو عمال يصلي، دموع من عينيه، وشه منور، بيصلي بقوة قدام ربنا. البنت اللي جاية عشان تسقطه في الخطية اتأثرت جدا وتغيرت حياته، اتأثرت بصلاته مش بوعظ، مش وعظ. يمكن انت تسمع كتير وتقول الله الكلام ده كويس، لكن ماري جرجس كان راجل قوي في الصلاة، قوي في الصلاة. انا عاوز اسألك يا عزيز الشاب، انت قوي في الصلاة؟ قوي في ترديد اسم يسوع المسيح؟ صلاتك الصبح تبقى صلاة قوية وانت نازل لكليتك وانت مش عارف هتقابل فيها ايه؟ عدو الخير كأسد زائر يقول حولك ملتمس ان ايه، ان يفترسك يبتلعك. هل صليت صلاة قوية؟ هل بتفتكر ربنا في اوقات الساعات؟ هل بالليل بترفع صلاة قوية لربنا، صلاة شاب؟ انت هتتعلم الصلاة لما تكبر وتعجز. ادخل مخدعك وناقش يسوع وكلمه في حب وفي عمق، وتعلم الصلاة القوية تخزن لك في وقت الضعف، حتى لو وقعت زي وقعت ماري جرجس في مشكلة زي دي.

بسرعة ترفع قلبك لربنا. نحميا كان بيصلي، كانت قلبه نحميا شاب وقلبه مليان أمال، مليان أمال للكنيسة بتاعته، نفسه يبني الهيكل ويبني السور ويعيد مجد الدولة بتاعته. وبعدين صام وصلى أيام، إذن كان قوي في صلواته. لما وقف قدام الملك ألف وقال له لماذا وجهك مكمد يا نحميا؟ فيقول الكتاب المقدس فرفعت عيني إلى السماء، يعني صلى بسرعة كده صلاة خاطفة، بيسموها صلاة صاروخية، بسرعة كده وصلت لربنا وقال له كيف لا يكمد وجهي. أهو الشاب كده، الشاب كده يقدر على طول الصلاة بتاعته تطلع زي الصاروخ، اللهم التفت لما أنت يا رب اسرع وعني، وتيجي الإجابة سريعة. صلاة قوية، أمال شاب إزاي؟ ما هتطلع صلاة مهستكة كده، صلاة عجوزة؟ لا، تطلع صلاة شابة قوية. مرجرجس الشاب واقف يصلي صلاة حارة، البنت أعجبت جدا بصلاته، قلبها اللي مليان شر ودنس من الاسم، هي أصلها شابة هي كمان، خلي بالك هي شابة بس هي الدوافع بتاعتها متحولة لإيه؟ لناحية شريرة، لكن هي ممتازة، ما هي فيها عنصر الشباب هي كمان. فعنصر العنف بتاع ماري جرجس في صلاته وقوة صلاته أثرت فيها، فحولتها من الاندفاع للشر للاندفاع للخير. هي دلوقتي احنا مفروض نعامل كل حتى انسان الشرير ده نعامله باحتراس، لأنه ممكن لما يتقلب يبقى قديس كبير. فصلاته القوية هزت البنت جامد، فتحولت إلى إيه؟ إلى قديسة. قالت له إلهك إلهي، من الصور الجميلة اللي ممكن تبقى تشوفها في الصورة الجديدة اللي متعلقة عند الباب بره دي، ودي أول مرة تترسم ماري جرجس بالشكل ده. العادة جرت إن احنا نرسم ماري جرجس ونرسم بنت والتعبان تحت رجليه. التعبان ده رمز لدقلديانوس أو رمز للعالم، لأن ماري جرجس صحيح دقلديانوس قتل ماري جرجس، لكن حقيقة ماري جرجس غلب ايه؟ دقلديانوس، لانه ثابت على ايمان. صحيح الناس صلبوا المسيح، لكن مبادئ المسيح تنتها ايه؟ موجودة. فاللي بتغلب في الدنيا دي مش معناه، يعني قصد اقول لو انت صحيح كمسيحي وضايقوك في بعض امور مش معناه ان انت تهزم، مسك بالمبادئ بتاعتك. الصورة دي جرت العادة ان احنا نرسم كده دقلديانوس تحت رجليه، وواحدة واقفة كده عليها تاج على راسها، دي رمز للكنيسة، لان دقلديانوس انداس برجلين ماري جرجس، والكنيسة تمثلها لايه؟ البنت ديت الملكة، لان الكنيسة ملكة، فيبقى الملكة انتصرت ودقلديانوس الشيطان تحت رجليه. الصورة اللي بره بقى زود عليها، لها في صورة قبطية قديمة، صورة قبطية قديمة جميلة جدا، الملكة واقفة من بعيد كده برضه والتعبان تحت رجليه، وفي بنت راكبة ورا ماري جرجس، ورا ماري جرجس على الحصان بتاعه، بنت كده صغيرة، هو كبير طبعا، مفيش النسب مش مظبوطة في الفن القبطي، ما بيعملوش النسب مظبوط، يعني يعمل الحصان صغير كده ويعمل الراجل اللي عليه قد كده، لأن هو رسم تعبيري عايز يعبر ان ماري جرجس ده كبير قوي، هو ماله مال الحصان، مش زي الرسم الحالي دلوقتي بتاعنا. فهو رسم ماري جرجس كبير على الحصان كده، وراه البنت ايه صغيره كده اهوت راكبه وراه. لا، البنت ديت اللي هي البنت اللي استشهدت بسبب ايمانها، فالكنيسه حبت ان هي تخلتها برضو على الصوره، او الفنان القبطي بفنه الجميل التعبيري ما نساش في ذهنه ملامح البنت ديت اللي هو قدر يصطادها ماري جرجس في الاخر. في سفر النشيد يقول كده، اجذبني وراءك فنجري، اجذبني بلغة المفرد ونجري بلغة الجمع، لو جذبتني انت يا ربي انا هاجيلك واجيب اللي معايا. عزيزي، مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجري ورا المسيح، ونجري ونجرجر الناس ورانا كمان. الشاب قوي، يجي شادد اتنين تلاتة معاه مجرجرهم، ما يعملش عمل ربنا برخاوة، ملعون من يعمل الرب عمل الرب بأيد مرتخية، الكتاب المقدس يقول كده، ملعون من يعمل الرب عمل الرب بأيد ايه مرتخية. فالشاب يعمل

العمل ربنا بيه بقوة وبشجاعة، ويكرز باسم المسيح بقوة، ويشوف أخوه البعيد عن ربنا ويجرجره وراه، اسحب وراه، ما الناس اجذبني وراءك يا ربي وانا اجري واجرجرك الناس ورايا كمان. ويبقى كنيستنا حية وفيها الشباب بتاعها ان هي بتجري مجذوبة بالمسيح وبتجرجر العالم كمان والناس من العالم وراها. وكان ابائنا القديسين بيجرجروا الناس كده بقوة وراها. فالحتة دي ما هزتش ماري جاركس. مشكلة الشاب باستمرار مشكلة، يعني شوف التاريخ بتاع الكنيسة جميل ازاي، مشكلة ماري جاركس مشكلة شاب جابوا له بنت عشان تسقطه في الخطية، قالت له الكلمتين الجمال دولت، قالت له جابوني عشان خاطر يسقطوني بسحر، يسقطوك بسحر خلعتي وانت جذبتني بسحر طهارتك. طهارة لها سحر، لها سحر، بقى انت تطلع كده تبقى مسيحي وتجري ورا الشبان كده اللي عمالين يهجسوا دولت وتمشي وراهم. طب ما هم تنحرف انت في التفاهات بتاعتهم وهم تافهين، تبقى انت تافه زيهم. الطهاره لها سحر ولها جمال ولها جاذبيه ولها قوه. يا سلام كده انت لو تشوف شاب طاهر نقي كده مستقيم تحترمه، بيفرض شخصيته على الله. يا سلام لو تشوف بنت في الكليه كده سالكه كما يحق الانجيل المسيح، بتفرض شخصيتها على اللي معاها وبتكون مثل جميل وحي، بتكون لها ريحه جذابه بتجذب النفوس للمسيح. اجذبني وراءك فايه فنجري. دي النقطه اللي مسكوا منها ماري جاركس. الحاجه الثانيه، ماري جاركس في الواقع محبته حب ربنا كان حب جامد. انا ما انساش الاسبوع ده قعدت مع واحده بنت كده وبعدين قعدت تكلمني، يعني من 3 سنين هي متعلقه بشاب، وصعب يعني في استحاله صعبه جدا ان هي تقدر ان هي تتجوز من ناحيه اهل، يعني في عوائق كتيره خالص. وقعدت تحكي لي والدموع تنزل كانها يعني حنفيه ميه كده من عينيها. قعدت اتامل المنظر الرائع ده، قلت يا خبتي بقى انا ما اتعلمش احب المسيح بالطريقه اللي الاخت دي بتحب الولد بالطريقه الجميله الرائعه ديت. وبعدين فتحت سفر نشيد الانشاد قدام الانجيل كده لقيت كل الصفات برضه موجوده. العالم يعرف ازاي يدي شبابه بقوه وبعنف لحاجه هو مش طايلها. انا قلت لها انت حطولي الولد ده؟ قالت لي لا مش حطولي. طب انت بتاع؟ قالت لي لكن مش ممكن بحبه. مش حطوليه برضه؟ لكن بحبه. قلت طيب انا اللي طايل يسوع مش عارف احبه بالشكل ده. ما يسمونه حب مثلا في العالم ان كان يعني لازم نتعلم منه شيء، نتعلم منه ازاي نحب ربنا. وفي الانجيل بتاعنا بيورينا ازاي المراه المجدليه، المراه الخاطئه، سكبت الدموع على قدمي الرب يسوع، وهذه المرأة قد أحبت إيه؟ كثيرا. وممكن صلواتنا تنتقل من مرحلة الجمود والروتينية إلى مرحلة الحب والعاطفة، لأن ربنا لما قال قولوا علمنا نصلي قال قولوا أبانا الذي في السماوات. ولما اتكلم عن اللقاء الأخير قال 5 عذارى 10 عذارى، 5 كنا جاهلات و5 حكيمات. وفي منتصف الليل صار صراخ خوذا العريس قد اقبل. فاللقاء بيننا وبين المسيح ده لقاء عريس بالعروس بتاعه. اذا انا لازم احرك العواطف بتاعتي كده وابتدي انا قدام صليب يسوع ربنا يدوب الجمود اللي في قلبي، واحب ربنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدره ومن كل النفس. المحبه ربنا تكون كبيره. نقطه اخيره، الشهداء دولت كانوا عجاب جدا، كان يحبهم الناس اللي بيعذبوه. استفانوس قال يا رب لا تقم لهم هذه الايه؟ هذه الخطيه. ويمكن يا جماعه ده كان سر عجيب ان الشهداء قدروا يجذبوا ناس كتير لربنا في لحظات الاستشهاد، لان هم ما كانش بيضيق صدرهم بمضطهدين. شوف بقى، ما انا كشاب لازم اطلع المجتمع بتاعي ده وفي وسط زملاتي بقلب مفتوح كده مش بقلب مغلق. من الاسئله اللي كانت

ابن امبارح في النادي يقول لك ايه التعصب، الناس بيجونا مش عارف ايه، اضطهدوني عشان انا مسيحي، بياخدوا مني نمرتين، انه ينزلوني درجه مش عارف ايه. لا الشاب ما يقولش كده، زي بعض نسمع الكلام ده من الناس الايه الكبار، لكن مش هنسمعه برضه من الشبان. الشاب في قلبه المفتوح كده يبص كده ويقول هم مش فاهمين بيعملوا ايه، انا مفروض اغلبهم بمحبتي. الحقيقه الكنيسه ناقصه حب للعالم، ناقص حب للعالم. ربنا كسب العالم بمحبته، هكذا احب الله الايه العالم الشرير، هكذا احب الله العالم الخاطئ، هكذا احب الله العالم في ضعف. كنت بتكلم مع واحد كده او واحد يعني، وبعدين يعني فجبنا سيرة واحد، فقالوا فلان ده لا يا شيخ، ده شوف شعره ولبسه وشكله، وده بتاع هو ده منظر يجي بيه الكنيسة، أو دي لها منظر تيجي بيه الكنيسة بشكلها ده ولا بلبسها ده يا شيخ، دي حاجة وحشة خالص. قلنا فعلا دي حاجة وحشة، لكن الكنيسة ما بقتش شغلانتها غير تقول بس دي حاجة وحشة. مش كان برضو ما قبل ما تقول دي حاجة وحشة كانت مفروض قدمت المسيح للناس دولت وقالت لهم يسوع بيحبكم وأهلا وسهلا واحنا بنحبكم، فاتحين لكم قلبنا وتعالوا لحضن يسوع كده هوت، وتعالوا اتمتعوا بالكنيسه. وبعدين نتفاهم كده في الحتت الصغيره الكافحه اللي بره الموضوع ديت، بس مش هتفضل في الكنيسه بقى غير الحديث عن الحاجات التافهه ديت. احنا عملنا ايه للناس دولت؟ صحيح البنت اللي معايا في الكليه دي او الولد الزميل اللي في الكليه ده اهو مش مبسوط منه، انا منه من لبسه ولا من شكله ولا من منظره ولا من سلوكه ولا من تصرفاته، معاك في الحتة دي، لكن ايه اللي قدمته الكنيسة لهذا الانسان؟ ما قدمتلوش غير ان انا دينه بس، صحيح هو غلطان انا معاك، لكن ايه اللي قدمت له الكنيسة؟ انت يا راجل يا بتاع الكنيسة، انت يا شاب يا بتاع ربنا يا بتاع الكنيسة، ايه اللي قدمته له؟ قدمت له حب، قدمت له قلب مفتوح، قدمت له هدية لطيفة بس. رفعت صلوة من اجله قدام ربنا، قلت له صباح الخير كده بقلب مفتوح بوجه مبتسم، كلمته كلمة حلوة كده لمصلحته، ولا وقفت ديان ليه وناقد ليه؟ المفروض ان احنا نخرج للعالم بقلب مفتوح. العالم النهاردة عطشان حب وعطشان حنان، مش ناقص ادانة. العالم مهمودان من راسه ورجليه، الكل بيكتب عن الخطية اللي في العالم، والكل بيكتب عن الشر اللي في العالم. سمعنا كلام من ده، فاضل نطلع للعالم بقلبنا المفتوح. مين اللي يفتح قلبه للعالم غير احنا الشبان؟ كان يبتسموا المضطهدين، وكانوا ما يدينهمش ابدا، وكان يقول يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطيه، كانوا يكسبوا ما كانوش يخسروا. الهنا الصالح ببركه الايام المقدسه ديت يدينا من شباب مرجرجس ومن حيويته ومن روحه، يدينا حب وقوه وصلاح حرة وطهارة محبة للجميع، وشباب في حياتنا الروحية عشان نعيد للكنيسة بتاعتنا شبابها، وللهنا المجد الدائم والأبدي.

للاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نحن حاليا نحتفل بقيامة المسيح، ولذلك الكنيسة لها طقس الفرح باستمرار مهما كانت الأسباب. حتى لو ان جنان دخل الى الكنيسة يستقبل الجثمان بأناشيد الفرح الخاصة بالقيامة. ولذلك نريد ان نتكلم عن الفرح بالرب بمناسبة القيامة، الفرح بالرب. اول نقطة عايز اقولها لكم، هناك فرق كبير بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالجسد، لكن الفرح خاص بالروح. في انسان بيتلذذ بالطعام او الشراب لذة للجسد، في انسان بيتلذذ بالمناظر يشبع عينيه من كل منظر جميل من الطبيعة، يتلذذ بالسمع بالاغاني بالموسيقى، كل دي حاجة اسمها لذة مش فرح. الا لو كانت موسيقى روحية او مناظر روحية تشبع روحه فيفرح بالرب، دي حاجة ثانيه. فاللذة تختص بالمادة وبالجسد، اما الفرح فيختص بالروح وبالرب. وطبعا الفرح اللي نقصده هو الفرح الروحاني، لأنه يوجد فرح للنفس وليس للروح، وهو فرح باطل خاطئ. في فرق بين النفس والروح. يعني ايه مثلا؟ يعني الذي يفرح بسقطة عدوه او بمصيبة تحل على انسان، ده فرح خاطئ ونفساني وليس روحاني. لذلك في سفر الامثال بيقول لا تفرح بسقوط عدوك. وفي كورنثوس الاولى 13 بيقول المحبة تفرح بالحق ولا تفرح بالاثم. فاللي يفرح بالاثم واللي يفرح بسقوط عدوه دي نوع من الشماتة، خطأ روحي وغير مقبول. ولذلك

الكتاب يمنعنا من هذا الأمر ويمنعنا من الفرح الباطل. كذلك الفرح الممزوج بالكبرياء أو بالذات، يعني رفعة الذات، زي ما التلاميذ رجعوا وكانوا فرحانين وقالوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فقال لهم لا تفرحوا بهذا، ده فرح باطل لانه ممزوج بالذات والرغبة في عظمة الذات. كذلك الناس اللي يقعدوا ينبسطوا انهم مثلا يتكلموا بألسنة ويبقوا فرحانين ليس لمجد الله وانما لمجد انفسهم ان عندهم موهبة، برضو فرح باطل. يقول لهم المسيح لا تفرحوا بهذا بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في الملكوت. في انسان بيفرح في الخطية، بيفرح في الخطية ويبقى مبسوط، فرحه بالخطية هو خطية اخرى تضاف الى خطيته لان مفروض انه يتبكت على خطاياه، زي انسان يكون فرحان انه انتقم من عدو ففرح بخطية، ده فرح باطل برضه. وفي فرح من النوع العالمي اللي مفروض الانسان يرتفع عن مستواه، زي ما الابن الكبير في قصة رجوع الابن الضال اخيه الاصغر قال لابيهما وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي، فرح علماني وعالمي باطل جربه ايضا سليمان الحكيم لما قال ومهما اجتهدت عيناي لم امنحه عنهما. وهذا الفرح العالمي كما قال عنه الكتاب ان عاقبة الفرح حزن، عاقبة الفرح حزن. وزي ما قال في سفر الجامعة الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة، يقصد الفرح العلماني اللي من هذا النوع. في سفر الامثال يقول ايضا الحماقة فرح لناقص الفهم، يقول قلب البخال في بيت الفرح، يقصد الفرح العالمي، الفرح الخاص بالحواس، الفرح الخاص بالجسد، الفرح النفساني وليس الروحاني. اذا ما هو الفرح الروحاني؟ اول فرح روحاني بنحتفل به في عيد القيامة هو وعد السيد المسيح لتلاميذه لما قال لهم سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منه. وفعلا لما شافوه بعد القيامة يقول ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. احنا اللي عايزينه ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك، ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك مش لأي سبب آخر، سواء في حياتك أو حياة غيرك. وجود ربنا والالتقاء به هو سبب الفرح. ما احنا في أيام الخمسين الكنيسة فرحانة وبتستقبل حتى الجناس بألحان الفرح وما بتقولش لحن حزيني أبدا وما فيش أصوام وما فيش مطنيات، لكن مش هو ده الفرح بالرب. مفروض ده مظهر خارجي يدل على حقيقة داخلية انك فرحان بالرب وبوجود ربنا

في حياتك. فرحان بربنا وبوجود ربنا في حياتك. هذا الفرح بالرب هو اللي قال عنه الرسول في فيلبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. تفرح في الرب وتفرح في الرب وتفرح كل حين انك موجود مع ربنا. وقال عنه بطرس الرسول انه فرح لا ينطق به ومدير. غالبية الناس اللي فقدوا الفرح هم الناس اللي مش شاعرين بوجود ربنا معهم، مش شاعرين بخلطة او عشرة مع ربنا، عشان كده مش شاعرين بفرح، او لهم الفرح العالمي او الفرح الجزاني او الفرح النفساني. اللي يفرح بربنا يفرح بربنا وبكل ما يتعلق بربنا. داود يقول له: فرحت بشهاداتك، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول له: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. فرحت بكل ما يتعلق بربنا. الإنسان اللي يحب ربنا يفرح بالكتاب المقدس، يفرح لما يقرا له آيتين، يفرح لما يتأمل فيه، يفرح لما يجد تعزية في عظة روحية، يفرح لما يجد ان روحه تلامست مع الرب في الصلاة في التأمل. له فرح روحاني، فرح بالرب. اسأل نفسك في كل يوم: هل فرحك بربنا ولا فرحك له اسباب اخرى؟ يريد تسأل نفسك السؤال ده: هل فرحك بربنا ام فرحك له اسباب اخرى؟ تسبيحة العذراء نجد في اولها هذه الحقيقة، تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. اذا ابتهاجها بربنا وبخلاص الرب، فانت هل ليك الفرح بخلاص ربنا؟ كثيرا ما نتكلم عن الفداء والكفارة، ولكن نادرا ما يكون عندنا فرح قلب كبير بهذا الفداء وهذه الكفارة. عمليا يعني ان انسان تجده مبتهج من اجل الفداء العظيم الذي قدم له، من اجل الكفارة التي حملت جميع خطايانا. هو ده اللي ربنا طلبه مننا. يعني شوفوا زي ما بتقول العذراء: تبتهج روحي بالله مخلصي.

بولة الرسول في رومية 5 بيتكلم عن نوع من الفحنة، صلحنا مع الله، صلحنا مع الله وتبررنا به. في فرح بالتوبة، فرح بالتخلص من الخطية، ده فرح كبير جدا، مش بس في الأرض في السماء. يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. والأب لما اتكلم عن ابن الضال قال كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الفرح بالتوبة والفرح بالرجوع إلى الله. لكن واحد زي الابن الكبير يفرح بجدي، يفرح به مع أصدقائه، ده شغل صغير، ده هو كان كبير في السن لكن صغير في مستواه. لذلك نجد في قصة الخروف الضال أن صاحبه أول ما لقاه حمله على منكبيه فرحا، الفرح برجوع الخطاة. كذلك فرحت المرأة التي وجدت الدرهم المفقود، ومش بس فرح، دعوا الأصدقاء يفرحوا معهم، قالوا تعالوا افرحوا معي لأن أنا وجدت الدرهم المفقود. ياريت ناس كثير مننا يكون عملهم هو البحث عن الخطاة ويفرحوا فرح كبير برجوع هؤلاء الخطاة وبرد الضالين وارجعهم الى ربنا. اعظم نوع من انواع الفرح. لذلك الخدام كانوا بيبقوا فرحين جدا لان عملهم هو لهم خدمة المصالحة، بينادي يقول اصطلحوا مع الله، ويفرحوا جدا لما يجدوا انسان اصطلح مع ربنا. الخدمة مش ليها مكافأة في السماء بس، ده ليها مكافأة على الأرض بالفرح العظيم اللي يفرح به الخادم لما يرد واحد دار. بيقول عليه الكتاب من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. بينقذ نفسه من الموت، عشان كده بيبقى فرحان انه انقذ نفسه من الموت. الفرح بالتوبة والفرح بالمغفرة داود في مزمور التوبة بيقول لربنا اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنتحقة. اسمعني سرورا وفرحا، رد لي بهجة خلاصك. فرح الإنسان بالتخلص من خطية، فرح الإنسان بالتخلص من عادة من العادات الخاطئة، زي إنسان لسه السجاير وقدر يبطل السجاير يبقى فرحان إنه استطاع يتخلص من عادة رضية. الناس اللي عندهم الإدمان لو قدروا ينجوا من الحكاية دي بيبقوا فرحانين، وكل اللي حواليهم فرحانين ان الواحد فرحان ان نجي من عادة مسيطرة عليه. اي عادة وحشة، اللي تعبان من افكار شريرة لما بيقدر يتخلص من فكر الشرير بيبقى فرحان. فرح الانتصار على النفس ولا اقول على الاخرين. الإنسان لما ينتصر على نفسه يبقى فرحان جدا، لأن الكتاب بيقول اللي بيضبط نفسه أحسن من اللي بيحكم مدينة. تقدر أنت ترد الشر بالشر، لكن ما تبقاش إنسان روحي. لكن لما تقدر تمسك نفسك وتضبط نفسك بتفرح انك استطعت ان تنتصر على نفسك.
داود النبي أراد أن ينتقم لنفسه من نبال الكرملي، وجاءت أبي جايل وقالت له لا، لألا تصير هذه معشرة ليك وانت موجود في حزنة الحياة مع الرب الهك، لألا بعدين لما ربنا يصنع معك خير تبقى تعبان انك انت انتقمت لنفسك. فرح داود بأبي جايل ونصيحتها وقال لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لانك منعتيني من اتيان الدماء ومن انتقام يدي لنفسي. فرح بهذا. عارف لما انت انسان يسيء عليك يسيء اليك وترد الاساءة بخير تبقى فرحان من جوه. كل عمل خير تعمله له فرحه، مش بس فرح في الابدية وفرح على الارض. لما تنقذ اي انسان مسكين، لما تفرح قلب عيلة فقيرة، لما تريح انسان تعبان او تهتم بناس ضايعين تشعر بفرح داخلي لانك افرحت قلوب كثيرة. اتذكر اني مرة كنت قلت لكم على ما اظن كلمة قالها انسان حبيب لطيف، قال ايه؟ قال انني سقيت شجيرة كوب ماء، اديتها كوب ماء روش لشجرة صغيرة، فلم تقدم لي عبارة شكر واحدة لكنها انتعشت فانتعشت. يعني لما بص بقى الشجرة كده زهلها وغررت هو فرح من جوه لانه قدم لها شيء. انت لما بتقدم شيء لانسان محتاج وهو يفرح تجد شعور داخلي جواك بالفرح. لما الام بتبسط ابنها بتبقى هي اكثر انبساطا منه لانها قدرت تفرح انسان. هو تفتكروا ان الولد الصغير بيفرح وهو بيرضع من امه، الأم بتبقى فرحانة وهو بيرضع منها، تشعر بنفس اللذة اللي هو بيشعر بيها وأكثر لأنها شعر أنها أسعدت إنسان. يا ريت يكون في داخلكم الفرح لإسعاد الآخرين، الفرح بقيادة الناس إلى التوبة، والفرح بإسعاد الآخرين أيا كانوا. اللي بيدفع العشور وهو متضرر ومتضايق ومحتاج ويقول يا ربي انا ادفع منين وانا فلوسي مش مكفياني، وبيدفع الفلوس لضيقة نفس. فكركم ده بيدفع المفرح، اهل فلوس استخدت منه وراحت لربنا او للفقراء والملائكة قالوا ما وصلتناش وهو ما طلبش حاجة ومش فرحان من جوه. لذلك الكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب. يعطي بسرور يعني بيدي وهو فرحان، فرحان بالعطاء. الاخذ بيفرح لانه بياخذ، واللي بيعطي بيكون فرحان اكثر منه. الفرح بالعطاء. يا ريت تجرب فرح العطاء كما تجرب فرح قيادة الناس للتوبة، كما تجرب فرح إسعاد الآخرين. كل دي أنواع من الفرح اللطيف. زي مثلا المرشدين الروحيين وفرحهم بنجاح أولادهم روحيا. فكرك اللي بيرشدك روحيا ما بيكونش فرحان لما بيلاقيك ناجح. ده القديس يوحنا الحبيب
يعني شاعر بهذا الفرح بيقول ايه في رسالته الثالثة لغاية الحبيب، بيقول له ايها الحبيب اروم في كل شيء ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. دي الحاجة اللي هو يفرح بيه، يقول ما عنديش فرح اعظم من كده الا اني ارى اولادي سالكين في الحق. بيقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اتبع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. كل ده يخش ايضا في فرح الخدمة وفرح الرعاية، فرح الام والاب بنجاح اولادهم، وفرح الخادم بنجاح مخدوميه، وفرح المرشد الروحي والاب الروحي بنجاح اولاده. ده فرح روحاني.

0: لأنه فرح من أجل الرب، استطاع يصالح الناس مع ربنا زي ما قال بولس الرسول إنه أعطانا خدمة المصالحة بنفرح بيها. ولذلك بولس الرسول في عبرانيين 13 بينصح أولاده أنهم يكونوا مطيعين لأبائهم الروحيين، بيقول لهم إيه؟ عبرانيين 13 آية 17 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آمنين لأن هذا غير نافع لكم. يعني روحي لما يلاقي أولاده بيطوعوا في كل حاجة بيشعر بفرح لأنه أدى رسالته وكلامه جاب نتيجة. لكن لما يجي ينصح واحد ويخش معاه الواحد ده في مناقشات، وليه وعشان ايه واقنعني وانا مش موافق على كده، لا يا ابونا لا لا لا لا لا لإيدي، يبقى بيكره مرشده الروحي او اباه الروحي ده داخل معاه في مناقشات وند بند وراس براس وراي براي وفكر بفكر والحكايه مش ماشيه. بيقول اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يظهرون من اجل نفوسهم لكي يعملوا ذلك بفرح غير امنين، ما يقعدوش يئنوا في قلوبهم من الداخل لسببكم. نسمع كلمة لطيفة ان الناس كانوا يقبلون الكلمة بفرح، لطيفة دي ان الناس بيقبلوا الكلمة بفرح، يعني فرح المستمع كما فرح المتكلم. ونسمع عن فيلبس الذي قابل الخفي الحبشي في الطريق وبيقرا سفر اشعياء بدا يكلمه عن المسيح لغايه لما امن واعتمد. يقول ذهب في طريقه فرحا، ذهب في طريقه فرحا، عمل ربنا دايما مفرح، عمل ربنا دايما مفرح. يشعر الانسان انه بيفرح بيه وايضا اللي بيسمعه بيفرح بيه. المعمدان فرح كثيرا لكرازة المسيح ولو ان هو احيل الى الاستيلاء،
1: خلاص
0: خدمته انتهت وجه المسيح حل محله. قال لهم انا مجرد صديق للعريس، انا مجرد صديق للعريس، ابص من بعيد وافرح، الان فرحي قد كمل. فرحك قد كمل يا يوحنا ان خدمتك راحت وجاء المسيح اخذتها، هو صاحب الخدمه. انا فرحان ان سلمت العروس للعريس، الان فرحي قد كمل. الانسان اللي يفرح بخدمه غيره يبقى قلبه نقي من جوه، لكن الانسان الاناني اللي يحب ذاته يقعد ينتقد في خدمه غيره عشان يبقى هو الوحيد اللي يعرف الحق وهو الوحيد اللي بيخدم، وتخش المسألة في دور غيرة وحسب ايه من الخدام. الخدام الحقيقيون يفرحون بخدمة كل خادم، يفرحون بعمل كل واحد بيشتغل في الملكوت. المعمدان قال الآن فرحي قد كمل، الآن إيه؟ فرحي قد كمل. الإنسان الروحي يفرح بفرح الآخرين. يفرح ايه؟ بفرح الآخرين. بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. ان فرح عضو تفرح الأعضاء الأخرى معه، وان تألم عضو تتألم باقي الأعضاء. المشاركة في الفرح فضيلة، ليست فقط عملا اجتماعيا الناس بيجاملوا به بعض، لكن هو فرح قلبي. زي ما اليصابات حبلت وبقالها ابن، كل الناس جم فرحانين ليها، فرحانين ليها. مش بس العاقر يقول لها كتاب ترنمي ايتها العاقر ربنا يديكي، لا ده اللي حواليها ايضا بيفرحوا بفرح. ياريت يكون عندنا فرح بفرح الاخرين. ولذلك ساعات الاخرون يعجبون يقول ما جيتوش هنيتونا في المناسبه الفلانيه، ما جيتوش ايه هنيتونا، لان تعلم تقصير مننا اننا لا نهنئ الاخرين في افراحهم، يفرحوا بافراحهم. يشعر القلب الفرحان ان قلوب كثيره حواليه فرحانه بفرحه، فرحانه بفرحه. فكركم العيل الصغير ده لما يكبر يبقى عمره سنتين ولا ثلاثه ويعملوا له عيد ميلاد وسمعتين ثلاثه وعيدين، هم الناس قاعدين يرتلوا له ويغنوا له، هو فرحان لان لقى العيد بتاعه كل الناس فرحانين معاه، كل الناس فرحانين معاه. تقول لي دي حاجه اجتماعيه، اقول لك لا دي حاجه روحيه، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين. وزمان كانت موجوده ايضا في ذبيحه السلامه، ذبيحه السلامه موجوده في سفر اللاويين. كان انسان ربنا رزقه وفرحان كان بيقدم ذبيحه السلامه شكر ربنا، والذبيحه بياكل منها هو وكل اصدقائه واحبائه، ودي لا تزال موجوده عندنا. لما واحد بينذر نذر وبيخلي اصدقائه ييجوا يفرحوا وياكلوا معاه، او الناس مثلا بيعملوا فطير الملاك، كل ملاك عمل معاهم معجزه ويدوا كل الناس، كل واحد بياكل من الفطيره دي بيبقى فرحان، يقول لازم الملاك عمل معجزه مع الشخص ده، فرحان بفرح الاخرين. لما انت بتفرح بفرح الاخرين بتبقى تشترك معاهم ويشعروا ان كلنا اسره واحده وكلنا فرحانين مع بعض. ولذلك في حفلات الزواج يقول لك ده فرح فلان او فلان، كل الناس يجوا يفرحوا معاهم. في اعياد ميلاد اي حد يجوا يفرحوا معاهم. مش مجرد فرح اجتماعي، فرح روح، لانك بتبهج قلوب ناس حواليك وتفرح بيهم. في نوع من الفرح هو الفرح بتعبك، بخدمتك، بنجاحك، ليست لونا من الكبرياء، لكن ليس خيرا للإنسان إلا أنه يفرح بتعبه، وخصوصا لو كان تعب من أجل ربنا. لا تستطيع أن تتصور فرح نحملة وعذرة لما قدروا يبنوا أسوار أورشليم. الشعب كله نفسه كان فرحان، لدرجة في سفر عذرة إصحاح ثلاثة بيقول الناس من فرحهم بقوا يبكوا وما كانوش قادرين يميزوا صوت البكاء من صوت الفرح، فرحانين أنهم استطاعوا أن يتمموا خدمتهم. كل إنسان بيخدم بيعطيه الرب فرحا بنجاح خدمته، فرح قلبي، فرحان بالرب
1: اللي

اشتغل معاه وكمل معاه العمل معاه واتى به الى هذه الساعه. علشان كده بيقول المزمور: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. فرحانين بالرب وعملوا معانا انه اشتغل معانا. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. ده اللي بيفرح بعمل ربنا معانا. يقول: مجاري الانهار تفرح مدينه الله. لما ترويها كده بتفرح مدينه الله. ولذلك تجد مزمور كله فرح، هو مزمور 103 يقول: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يبكي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالفرح والبهجة. فرحان بالرب. اللي بيشتغل لوحده بيفرح بعمل ايده، واللي بيشتغل مع ربنا يبقى فرحان بربنا اللي اشتغل معاه. عشان كده كويس ان يكون ربنا مشترك معاك عشان تبقى فرحان بربنا وتقول: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. يفرح الزارع والحاصد معا، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يحصدون بالابتهاج، يشوف ايه ثمرة عمله، بعكس الذي يتكاسل ولا يعمل. على رأي الشاعر اللي بيقول: إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أنت ما زرعتش وبصيت لقيت الحاصدين قصادك فندمت على التفريط في زمن البذر. الناس اللي بيخدموا بيبقوا فرحانين بالخدمة مهما أصابهم من تعب أو حتى من ضيقات أو آلام أو اضطهادات. بولس الرسول بيقول: كحزانة ونحن دائما فرحون. كحزانة ونحن دائما فرحون. فرحان بالرب. الناس بيشوفوه كحزانة، مرمش سجن جلد رايح. لا، في نظر الناس حزانة ونحن دائما فرحون، فرحانين بعمل ربنا. ولذلك بولس بيقول لأهل كولوسي: أفرح في آلامي لأجلكم. أفرح في آلامي لأجلكم. الإنسان الروحي يفرح بالآلام، يفرح ويفرح بالتجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب منوعة. يبص للتجربة ويبص معاها إلى عمل ربنا، ويبص معاها إلى الأكاليل التي ينالها الشخص المجرب، ويبص معاها للبركة اللي ربنا يعطيها ويفرح بالتجربة. مش بس يحتملها، يفرح بالتجربة. الشخص الجزاني يتعب من التجارب، ويتعب من ثقل الطبيعي ومن حمله، لكن الشخص الروحاني يفرح بالصليب. شاعر بعمل ربنا معاه. يفرح بالخبر الطيب. يقول لك: الخبر الطيب يسمن العظام. الانسان الروحي بيفرح بالايمان ويفرح بالرجاء. بيقول: فرحين بالرجاء. فرحين بالرجاء، لان لما الدنيا تكون متسدده قصادك تبقى تعبان ومعكنن، لان الدنيا متسدده قصادك. لكن لما يوجد رجاء، رجاء في ان ايد ربنا هتخش،
في

ربنا هتعمل تلاقيك فرح ايه بهذا الرجاء. بيقول له في المزمور ليفرح بك جميع المتكلين عليك، لان المتكل على الرب لا يخدع. شاعر بفرح ان ربنا لابد ان يعمل عملا. اللي بيشوف العمل فعلا ما يفرح بيه ده بيفرح بالعيان باللي حصل قصاده، لكن اللي عنده ايمان ان ربنا هيعمل عمل وله رجاء في عمل ربنا يبقى فرحان بالرجاء، فرحين بالرجاء. اولاد الله يعيشون دائما في فرح، لذلك فالرسول وضع الفرح ضمن ثمر الروح، وقال ثمر الروح محبة وفرح وسلام. شاعر بفرح من جواه، شاعر بان ايد ربنا بتشتغل. انت يا رب ضابط الكل، انت شايف كل حاجة وواخد بالك من كل حاجة، وانا لا اتهمك بالتقصير في حق شعبك، انت واخد بالك. عشان كده انا افرح في هذا الايمان، لانك انت لابد ان تعمل عملا، او انت بتعمل عمل فعلا سواء انا شايفه او مش شايفه. وبالشكل ده يبقى الانسان واثق من ايد ربنا اللي بتشتغل معاه، واثق من عمل ربنا في الكنيسه الذي له المجد من الايام الى الابد.

0: يا مكان كان فيه زمان واحد اسمه جرجس.
1: اسمي جرجس وبلدنا اسمها كبادوكيا. ابويا اسمه أناستاسيا وامي اسمها تيوبيستا. واحنا ناس مسيحيين عايشين زمان شاكرين. وبلدنا تحت حكم الرومان حكمهم كله ظلم وطغيان. موتوا ابويا لانه كان نصراني ما عبدش جنب الهه اي اله تاني وفضل عيشه يسوع عن ملك الدنيا الفاني. ونعمه الهي اللي غيرها ما عنديش كبرت انا وبقيت قائد كبير في الجيش. في يوم من الايام شفت بعينيا وسمعت بالذات.

غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين أمين تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدم هما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يفنى خطيئنا مزامير 30 أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين

0: سيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: متى جاء المعز الرب باسمي فأعلم بكل شيء ولكم قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعني قلت لكم إن أمضي ثم آتي إليكم لو كنت تحبون تفرحوا إن أمضي الآب لم أعظم مني وقلت لكم أنك بأن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكرم كويسا بعد رئيس هذا العالم آتي لا شيء لكن يعلم العالم من حبابي وكما أوصيني هكي أفعل قوم أنا بتكمان هنا أنا وكان معك يا بالكلام كل غزم يأتي مصر نغطاو كل ما يأتي بسنة أكثر وأنتم من قبل أن يا مجل الكلام اللي كلمتكم سبتوا في وأنا أيضا فيكم
0: تنوشم ويرستوس ميدنا سوس من ما يتواب جاكتون كاكسوت يوم ونينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة زر تنزعوا منا أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدامك روحك القدوس تنزعوا مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعوا منا أيها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم المحيا روح النبوة والعفة والقداسة والعدالة والسلطة أيها القد أنا كل شيء لأنك أنت واضيع نفوسنا يا من يدين كل إنسانات العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة وقود الحياة نسألك أية الموتى لنعم ما رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالك ولكنز الصلاحات ومواطي الحياة المتفضل الحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصلاة وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلاما خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات الآن باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله
3: قدوس القوي قدوس الحي لازم موت لازم الأزرار ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم موت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لازم موت كامل

0: القادر السماء ترحم مجد الاب لابن الروح القدس الان وكل دور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لاثامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك في مجلسنا القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقد يا رب نحفظهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب عنا اخذ تبتنا ليك، لك المجد والعز في نسلس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. السلام ولكن اسالك يا قديس امتلا مجد العذراء كل حين ولدت الله ام المسيح صعد صلاه الملك حبيب لا اغفر لنا خطيئنا. السلام لا تؤت لنا نور حقيقه المسيح العذراء قديس يا رب عنا ليصنع انفسنا واغفر لنا خطيئنا. ايات العذراء مريم ولدت الله قديس شعين جنس البشريه اشفعي فينا المسيح الذي ولدتي لك.
1: قصاص رسم الانجيل معلمنا متى البشير بركات علينا امين.
2: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس يتقدم اليه تلاميذه فتعفاوا على مم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجائع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لنقياء قلب لانهم يعانون الله، طوبى لصنع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم محل الأرض، فإذا فسد الملح فما هذا ملح لأصلح بعض الشر يطرح خارجا وددوا مصر الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ودعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات.
1: نزق لك المسيح نبيك سر قدسناك قمت وخلص حمنا أمين. يا رب يسوع المسيح في يوم السادسة سمرت على الصليب نجل الخطيئة التي تجرأ عليها ابناء الفردوس، مزق سخطيئنا المسيح وخلصنا. أنا صرخت إلى رب سمعنا اللهم استجب صلاتي ولا طرف طلبتي، التفت إلى أسمع ناشي وباكت ورغزو الكلام يقول أسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب وقت الساعة قتلت الخطيئة بالخشبة حية الميت الذي نسال خلقت بيدك الازمات بالخطيه، اقتل اوجاعنا بالامك الشافة المحسمين سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشه الاعمال والشهوات العالميه الى تذكر احكام السميه كرافاتي. ليس لنا دل ولا حق ولا معزب من اجل كثره خطايانا، فنحن بك نتوسل الى لزمك واتل العذراء كثيره شفاعتك قويه مقبوله عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض خطام شفاعتك أن لزولتي لأنه رحوم وقال خلاص وتألم من أجلك ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سيقة مسكنا جدا. أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلا يزال كل الامم تصرخ الى المجد لك يا رب سابتريك يا جيم. نسجد لشخصك غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفره خطايانا ايها المسيح الهنا، لان بمشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية. نلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة ولدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتوخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح.
0: فخر أسرك إلي الشهداء تريزنك إنسباتك كنائز غفران خطايا نبشر بالسلس القدوس لوت واحد نسجد له مجد يا رب ارحم، يا رب ارحم بركين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجلالة الذي كان كل شيء، هذا الذي من أجله البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنى صلب عنا الأب بلاص بنص تألم وقبر وقام بالأموات في الأمس كان في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين

0: فيه وأهدنا في مجديل يدي الأحياء والأموات الذي لا يسمو كيدا نعم نوم بروح قدس رب المحي بس كل أبناء سجد لهم قدم على أب لابناتك في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولنا احترم معودنا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
1: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: ليسون قدوس قدوس قدوس
1: رب السبوات السماء والارض تامك ده كرامتك ارحمنا الله الاب ضبطك كل ثلث القدوس ارحمنا يا رب الاب قوات كل معنا لانه ليس لنا معين شهادنا قوتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها وبردتنا لا صنعناها بغير ذاتنا لا تدفعناها بمعرفه لا تدفعناها بغير معرفه خفيه وزي يا رب اسمك ابانا الذي في السماء قد اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا في نعطر يوم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح عشان لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين
2: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما بنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

روح القدس أمين مبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب وتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب

0: Jesus.
1: ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا في النسر أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

توفيق كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس أشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها لأنك أنت

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم، أبي الكاهن أخواتي الشمس الكليرس كل الشعب أضافي يكون محليا فم الثالوث القدوس الآب والابن والقدس، فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفاه الإس عشر رسول، فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطريرك القديس فلديس كورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا الندوين القديس كيريلس القديس باسيليوس القديس غوريوس من أفاه 318 المكتم 150 بقسطنطين 200، فما بين طبع المكرم البابا أنبات أدرس الثاني، فما حقارة مملو مجد اسمك القدوس.

0: Simón.
1: البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين الذين في المسيح يسوع، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا دنس قدامه في المحبة، إذ سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة إرادته، لمدح مجد نعمته التي أنعم علينا بها في حبيبه، هذا الذي نلنا الخلاص بدمه غفران خطايانا حسب غنى صلاحه الذي أجزله لنا بكل حكمة وبكل فهم، إذ أعلمنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليكمل كل شيء بالمسيح، ما في السماوات وما على الأرض. فيه هذا الذي فيه أيضا أخذنا نصيبا معينا.

0: يعين منذ البدء حسب قصد الله السابق، الذي يعمل في كل شيء حسب مشورة إرادته، لنكون لمدح مجده. نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم سمعتم كلمة الحق، إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا آمنتم وختمتم بالروح القدس الذي للموعد، الذي هو عربون ميراثكم لفداء الحياة لمدح مجده. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو أيضا يثبت في الله، ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دالة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره فكيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله إنه يثبت إلى الأبد، آمين.

الإبروكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا آبائي وأخوتي آمين. وكان في يافا امرأة تلميذة اسمها طبيصة الذي تفسيره وترجمته غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصادقة كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدا قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقال بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوه إلى

موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن عندما كانت معهن غزالة. أخرج بطرس الجميع خارجا وجلس على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجثمان وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عيناها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهما حية. فزاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب، ومكس في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وترسل وتعتز وتثبت وتحيا في بيعة الله المقدسة. آمين.

بسؤال مسيح لنا خطبة تلاميذ القديسين وأسلاطان المكرمين قائلا لأنبياء أبرار كثيرين اشتاقوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أم

سيدنا يا سيدنا كل الذين أنصونا مرونا نشكرا في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب لهنا الذي انصب فرقدوا يا ربنا يحب مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفائنا كلنا.

بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من إشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. فاعل الشر مرزول أمامه ويمجد الذين

ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، وكان اليهود يتعجبون قائلين: كيف يعرف هذا الكتب ولم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس مني بل من الذي أرسلني، فمن يعمل إرادة الذي أرسلني هو يعرف تعليمي هل هو من الله أم أتكلم به أنا من نفسي. إنما يتكلم من نفسه إنما هو يطلب المجد لنفسه، إنما الذي يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل بالناموس، لماذا تريدون قتلي؟ أجاب الجمع وقال له: إن بك شيطان من يريد قتلك. أجاب يسوع وقال لهم: عملا واحدا قد عملت فتعجبتم بأجمعكم، لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس إنه من موسى بل من الآباء. وقد تختنون الإنسان في السبت، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، فلماذا تتذمرون علي؟ لأني شفيت إنسانا كله في يوم السبت. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا.

0: كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي
1: آمين. أخطي سامحونا
2: يه ببروسيف كيس تاسيتي
1: بركة وسلام لجميع.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، أو حق بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل دور الملك إلى الأبد.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

0: برسخمين آمين.
1: نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمصر صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوع أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

0: المستحقين كل سيدنا والمقدساتك طهارة الأنفس وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك من زربت. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيانك احفظها بسلام جميع الاساقف الارثوذكسيين الذين في

فرض الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشيخ قديس بانوس الشمس والشهداء ناظرين مرقس زور الطهر والشهيد بطي القديس سوير اسم عالمنا يذكر اسم قديس سناسوس الرسولي والباب بطرس خاتم الشهداء وليس كان القديس سبحانه ذا بيت فم القديس سودوسوس وقديس تونفيس القديس ديمتروس وقديس كريس وقديس بانسينيوس القديس غريوريوس الناطق بالإليات والقديس غريوريوس صانع العجائب والقديس غريوريوس الأرمني 318 المجتمعين من 150 بقسطنطينية 200 بابا.

رزقهم ثوابنا بشير برجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أبا إبراهام مسخف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشديكون حبيب قرقس وأبونا يوسطس الأنطوني.

علم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر

بالموت ذاس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ وقديسين ورسل أطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتم عليهم أمسك

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي. خيم بخ

0: Amen. Seu metavo, amen.
1: Irne pasi.
2: Ketovne mati so.
1: Askori arabe dafia naiden afili khatayai kasiro. Haiso kathur esmel taksurunek niametek. Men agli khatayai khasa. Onegeset kalbi. Latin da shabak min niamat ruhik al kudus. حاللنا وحال كل شعبك من كل خطيئة وكل عمى وكل جهود أنا مارينا يا سيدنا معك وقومنا نحن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل سنة اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
2: خلاص تحقا مع

المسيحيين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق.

0: بالجمال الباهري.
1: صلي الصلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونبوا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك تحت إرادتك، واستدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع الخيالات كل زوابع أن تسكت. اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي، تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني. امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني إلى أن ينسب النهار، فإنك وحدك خياتي وسعادتي.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصادرة وهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب.
1: فلنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام في ناس المسرة. أمين.

Esmo, amine se chobi. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين.

لي سينيمي سوسيو سوباتير بان دكراتور بان جاتري اسم شو سيف نوتين تيني جوم شو بنيمان لانه ليس لنا معين في شدائد ناضقات نسواك. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا انا لك الملك الكون. بشوي سنين يعني بشوي سنين يعني خينا فراني فيوت نمشير نمو الصواب ونوتي نوت امين. تسبح صلاة الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا وارجونا اغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات وعلى جميعنا امين.

0: اقصاص يا اسم من فصل مشاره الانجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعزي روح قدس الذي يرسل الاب باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم، سلام يعطيكم، ليس كما يعطي العالم يعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم اني احب ابي كما وصني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا نفكر من الحقيقه ابي كرهم. كل غصن فيه لا ياتي بثمر يقطع، وكل ما ياتي بثمر نقيل ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقيام من اجل كلام ذكر لكم تؤمن به يثبت فينا ايضا فيكم مجد الله دائما.
0: ليكمل قول الله بسلام تنشن بيرستوس نمكوتنا عصوص نمنم أسواب جياكتون كاكسوت يمون نينون روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدامك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإلهية أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما بيوما يهي طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريع متلذول من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريع متلذول من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريع متلذول من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثمنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب تقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبائنا أخوتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وتربطنا إليك لأن لك المجد رايز وتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين السلام لك نسألك القديس المطهر مجدا عذراء كل حين ولدت ليوم المسيح أسعد صلواتنا منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي وردت لنا نور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديسة اسأل يا رب عنا ليستر رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا آيات العذراء مريم وليت لها قديسة الشفيعة الأمينة في جنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذراتي لك أننا بغفران خطايانا السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك تكونين أنت الشفيعة المؤتمن أمام ربنا
2: زكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إلى تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء قلوبكم لأنهم يعنون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأن هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض الشيء لن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونها تحت المكيال، بل يضعونها على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما.
2: نسجد لك يا المسيح الهنا ما بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا.
3: في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق سك خطايانا يا المسيح الهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم التفت إلى ولا ترفض تربتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقوله في أسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. دوكسا باتريك إيوك يا جيوك نبماتي. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية انقر وكنا من تمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السماية كرافتك إنين كأي كيسوس ونستوني ونون آمين. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتيه،

0: لأن روحه مقاتل على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كنين كيا
1: خلاص انفصل الأرض كلها مسيلة أنا وسط يديك طرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب
0: نوكسا باتريكي وكي اجي وكنف موتي
1: يزبد للشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا مسيلة أنا لأن مشيتك صرت أن تصعد الصليب نجي الذين خلقتهم من عودة العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا مخلص لما تأتي تعين العالم يا رب والمجد لك
0: كنين كي كيسوس ونصوني ونون آمين
1: أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد لا العذر نعظمك لنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أموات كنا فنعدنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المسيح لنا لأنه قوي
0: نعظمك يوم النور الحقيقة أن مجدت العذراء القديسة ولدة الإله أنك مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل لي للشهداء تاريخ الصدقين تبعتك أنا يا زفران الخطايا مبشر بالثروث القدوس دوت واحد الناس كلها انا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسمنا الروح القدس ومريم العذراء تأنس صوري بعنا رهد برادس بنتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
2: عالم اسمعنا وارحمنا امين
0: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض مئتين مجدك كرمتك ارحمنا يا الله الآيام ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله الكويت كن معنا لنا وليس لنا وإن شديدنا ضيقاتنا سواك حل واغفر صحننا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفر لنا باسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب ليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لك

كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر.

0: شيرين ممنا مواسوا منوت نوت في زمار وت نجيف نوت في يوت بي بندوكراتور
1: آمين
0: في زمار وت نجيف منو جاني سنشيري سوس بخريستوس

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، وأيضا فنسأله حفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا. إن جيبي بندق راتوري بشويس.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا ضابط الكل بربنا وإلهنا مخلصينا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك

ويسمعنا ويعيننا ويقبل لي سؤالات وطلبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان

سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا نيذي صناني من طبري صهني منان جين سوف بكتم برشي شنان إهو ميجن نمني هوب نمني تشيلي نمي جنتي قمتر سنتي

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإقليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولة، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبط وبطرس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: قال بولس: فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا آمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين الذين في المسيح يسوع، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبلا دنس قدامه في المحبة، إذا سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة إرادته، لمدح مجد نعمته التي أنعم علينا بها في حبيبه. هذا الذي نلنا الخلاص بدمه، غفران خطايانا حسب غنى صلاحه الذي أجازه لنا بكل حكمة وبكل فهم، إذ أعلمنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليكمل كل شيء بالمسيح ما في السماوات وما على الأرض فيه. هذا الذي فيه أيضا أخذنا نصيبا، معينين منذ البدء حسب قصد الله السابق، الذي يعمل في كل شيء حسب مشورة إرادته، لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا أمنتم وختمتم بالروح القدس الذي للموعد، الذي هو عربون ميراثكم لفداء الحياة لمدح مجده. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو أيضا يثبت في الله، ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دالة في يوم الدينونة، لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره فكيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الليبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان في يافا امرأة تلميذة اسمها طبيصة الذي تفسيره وترجمته غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها وضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه لا تتوان عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوا إلى موضع العلية، فقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن عندما كانت معهن غزالة. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجلس على ركبتيه وصلى والتفت إلى الجثمان وقال: يا طبيصة قومي. فتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فزعى هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب، ومكث في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيانا مبرر كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر وأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بطلبات قديسين.

زمير ترتيل بين داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. فاعل شر مرذول امامه ويمجد الذين

ياتي باسم الرب اله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم، وكان اليهود يتعجبون قائلين كيف يعرف هذا الكتب ولم يتعلم. أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس مني بل من الذي أرسلني، فمن يعمل إرادة الذي أرسلني هو يعرف تعليمي هل هو من الله أم أتكلم به أنا من نفسي. إن من يتكلم من نفسه إنما يطلب المجد لنفسه، فأما الذي يطلب المجد يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تريدون قتلي؟ فأجاب الجمع وقالوا له إن بك شيطانا من يريد قتلك؟ أجاب يسوع وقال له عملا واحدا قد عملته فتعجبتم بأجمعكم، لهذا أعطاكم موسى الختانة، ليس أنه من موسى بل من الآباء. وقد تختنون الإنسان في السبت، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقذ الناموس موسى ولئلا ينقذ ناموس موسى. فلماذا تتذمرون علي لأني شفيت إنسانا كله في يوم السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا.

0: الكل، خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس
1: سلم وكبركم بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيط أجل الله ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية مدية واحدة

0: أخطيت يا باي إخوتي سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيسون
1: Et Brundus dis ta cité.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

بعدا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب لازو يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة الى

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر

هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات.

القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء.

وأعطى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن

0: المؤمنين ردهم لتنقض انقسامات الكنيسة.
1: يا رب ارحم.
0: هل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في واحد

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا مع

بالقلب الواحد أعطي طمأنينة للعالم، مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب، هوية السماء وثمرات الأرض في هذا

يروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما.

0: إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

0: لنا هذا يا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس شمامسة أول الشهداء، ناظر لله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس، القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس توفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، القديس غريغوريوس الصانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية والمئتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاث، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القموس، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحزقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا زيزيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بيشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئون فليقولوا أسماء بين بطارق القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين ويغفر لنا.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين إبراهيم، مرقس، شفيع، نظمي، أليس، جرجس، إسرائيل، عاذر، وجدي، عطية، إستر، كامل، صبحي، مسعود، لطيف، رمزي، سريع، عزف، في أحضان بين قديسين.

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع أما نحن الغرباء في هذا

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وسعه.

ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسك

السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا

0: واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطانا خلاصا وفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم رتلوا بنشيد الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تالينا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي مخلصا. لقد اقبلت اليك يا رب، تلبسني حله نقيه، تؤهلني للدخول الى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بي ازداد في الفضيله ثباتا ونمو، ويشتد ايماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامه الخلاص ولباس النعم، وحل الميلاد الجديد، وطهاره وقداسه النفس والجسد، ونقاوه الحب وفرحا وسرورا ابديا، ولجواب حسن القبول امام منبرك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت ارادتك. استدعي اليك عقلي وحواسي وارادتي، تبارك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوايا عن تسكت. سير معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تنايا بحره ورفق معي، لان النهار قد ميل ورافقني لينصم النهار، فانك وعد غايتي وسعادتي، انت وحدك يا

مسكين اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح صار ربنا، ولأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى إصحاح 15 عدد 2 بركاته على جميعنا أمين. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا يا أبائي أخوتي أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنعيش دلوقتي في فترة أفراح القيامة، وفي الحقيقة أحيانا كتيرة بتبقى فترة القيامة بدل ما هي فترة التمتع بالمسيح القائم تكون فترة فتور روحي وضعف روحي، وكثير نقول فين أيام الصوم الكبير، فين أيام البسخة وأسبوع الألام، ده احنا دلوقتي يعني الصلاة قليلة وطبعا ما فيش صوم وما فيش مطانيات، فالحكاية بقى بيبقى فيها يعني شيء من الاستهتار أو الرخاوة. عايزين نتكلم مع بعض شوية عن إزاي نعالج الفتور أثناء فترة الخمسين، وإزاي فترة الخمسين تبقى فترة نمو روحي مش فترة كسر روحي. في الحياة أحبائي الخمسين مش معناها ناس خلاص لا يصوموا ولا يعملوا مطانيات ولا يندموا على خطاياهم ولا يقرعوا صدورهم ولا يتذللوا ولا ينسحقوا أمام الله. ده فكر ممكن يكون فيه شيء من الخطأ. طيب أمال ليه الكنيسة بتقول لنا ما تعملوش مطانيات، وليه الكنيسة بتقول لنا ما تصوموش في فترة الخمسين؟ أقول لك المقصود من الخمسين إن إنسان قام مع المسيح، فلما إنسان قام مع المسيح تبدلت طبيعته وتبدلت اهتماماته وتبدلت أيضا طبيعة الحياة اللي بيعيشها. طبيعة الحياة اللي بيعيشها بقت حياة سماوية، وطبيعة الجسد بتاعه بقت جسد سماوي، وبقت اهتماماته اهتمامات روحية. ومن هنا الكنيسة بتقول لك بما إنك جسدك تبدل وطبيعتك تبدلت واهتماماتك تبدلت، فالمفروض إن أنت مش بتصوم ولا بتعمل مطانيات. يبقى فكرة إن ما فيش صوم ولا مطانيات ولا تذلل أمام الله في فترة الخمسين مبنية على فكرة تبديل الطبيعة اللي احنا فيها دلوقتي، مبنية على أساس إن إنسان قام من الأموات فتبدل جسده وتبدلت سيرته وصارت في السماء.

فالخمسين هي فترة حياة سماوية، الخمسين هي فترة حياة سماوية. وبما إن إحنا في فترة حياة سماوية فابتدى يبقى اهتمامنا بالأكل والشرب مش الاهتمام اللي كنا ممكن نهتم بيه قبل كده. معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 14 يقول لك: لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وفرح وسلام في الروح القدس. يعني حكاية الأكل دي مش مهمة. ومن هنا بتبص تلاقي الإنسان تقدر تقول كان ماشي بقانون في الصوم الكبير، في الخمسين ابتدى يسمو على مستوى الصوم على مستوى القانون وعاش فوق القانون. في الخمسين بقى الإنسان عايش حياة سماوية. طب إيه الحياة السماوية؟ الحياة السماوية تسبيح، الحياة السماوية وجود في حضرة الله دائم، الحياة السماوية سجود لحضرة الله دائم. تخيل إحنا لما نبقى نختزل الخمسين كلها لمجرد إن إحنا بناكل ونشرب بس، ودي الخمسين بالنسبة لنا. لا، ونقول لك أصل الكنيسة قايلة لنا كده، أقول لك الكنيسة قايلة لك عيش حياة سماوية مش بس تاكل وتشرب. لا، هو أكل وشرب من غير تسبيح، أكل وشرب من غير سجود لله؟ أقول لك لا. عشان كده أحبائي الخمسين دي فرصة للنمو، فرصة لمذاقة حياة مع ربنا يسوع المسيح بمعنى جديد بمعنى أجمل. عايزك تتخيل معايا كده ان انت عشت مع المسيح قبل ما يقوم وعشت معاه بعد ما قام، انه حياة اجمل. الكلام اللي يقوله لك قبل ما يقوم والكلام اللي يقوله لك بعد ما قام ده يقوله كده ان قيامة المسيح اعطت قيمة وقوة لكل افعاله السابقة لقيامته. قيامة المسيح اعطت قيمة وقوة لكل أفعاله السابقة لقيامته. كل ما التلاميذ يسمعوا كلامه ويقولوا ده احنا شفناه وهو لما مات وقام، فالكلام اللي بيتقال كلام مصدق، لأن صار موته وقيامته هو أكبر دليل على ألوهيته وعلى مجده. فالقيامة تعبير عن فرحة، ومش معقولة الإنسان يعبر عن فرحه بطريقة جسدية فقط. ده الكنيسة بتقولك من ضمن الحاجات اللي بحاول أوصلها لك إن أنت راجل فرحان وارتفعت فوق مستوى الزمن والجسد والحسيات، فبتقولك عيش 50 يوم فرحان وكل فطاري والأيام كلها تبقى أنت ارتفعت فوق مستواها. تقول ده النهاردة الأربع، ده النهاردة الجمعة، أكل فطاري، نقول لك خلاص أنت ارتفعت فوق الزمن وما بقتش تحت قانون. ليه؟ عشان تاكل وتشرب وتعيش تحت قانون وبس، ولا لأنك فعلا بالحقيقة صرت تحيا كأنك في الدهر الآتي؟ فده فترة الخمسين، فرح، بهجة، مسرة، انشغال بالمسيح القائم من الأموات. فبقى الإنسان أحبائي بقى ملهي بفرحه السماوي، وبقى ضابط لجسده وضابط لنفسه وضابط لأفكاره وضابط لغريزه. عشان كده حذاري أحبائي إن إحنا نعتبر إن الجهاد الروحي قد انتهى بالصوم الكبير ونبدأ في عصر الرخاوة. أبداً، ده هو الحكاية بس اختلاف طريقة الجهاد. الجهاد دلوقتي انت بتجاهد ان انت دلوقتي من سكان السماء فيليق بك السجود لله، بس قبل كده كنت بتسجد سجود التذلل، دلوقتي بتسجد سجود الشكر والعرفان، دلوقتي بقيت بتسجد سجود التمجيد لله. هو فكرك انت بعد القيامة ما في السجود يبقى خلاص نقول خلاص فرصة بقى؟ قالوا لنا ما تعملوش مطانيات، وبيقول لك اللي يعمل مطانيات غلط في الخمسين، فالواحد يكسل يسجد سجدة حتى. ازاي ده؟ المريمات لما شافوا القيامة يقول لك ايه؟ وسجدت له. توما الرسول لما شاف

وعاين القيامة وقال له هات إصبعك وهات إيديك، يقول لك عمل إيه؟ وسجد له. ده سفر الرؤية اللي هو بيعبر عن الحياة السماوية، كل شوية يقول لك يكلمهم عن إيه؟ يخرون ويسجدون، يقول لك ولما رأيته سقطت تحت قدميه كميت. أكتر من 12 مرة تلاقي فيها سجود في سفر الرؤية، سفر الرؤية بس. طب دي حياة سماوية، أصل السجود هنا مش معناه تذلل، لا، ده سجود توقير وإعطاء مجد لله. المسيح القائم ده يستحق مننا أن احنا نسجد لعظمته والمجده وأن احنا نباركه ونسبحه. مننا أحبائي في خطورة على حكاية أن الخمسين دي تبقى فترة كده الواحد فيها ينسى الروحيات. تخيل أنت كده لما تقعد كده 50 يوم وأنت في حالة من الاسترخاء وبعد كده يقول لك يلا بقى صوم الرسل، تقول يا صوم الرسل، حكاية صوم الرسل ديت يعني. عشان كده تلاقي ناس كتير بتكسل على صوم الرسل أو تدخله غير مهيئة روحيا تماما، يقول لك عدى مننا الصوم بتاع الرسل ده بالذات لا حسينا بحاجة ولا عملنا. أقول لك ما أنت أساسا الفترة اللي قبل منها أنت نسيت يعني إيه معنى إنسان يضبط جسده، لأن أنت ابتديت تعلم جسدك من جديد تديله كل حاجة كان عايزها. تخيلوا معايا كده أحبائي إن إحنا فترة الصوم الكبير دي إحنا عملنا إيه؟ عملنا تهذيب لأجسادنا، عملنا ترويض لأجسادنا، عملنا ارتقاء لأجسادنا. فلما رقيناه ولما روضناه تبدلت طبيعته، ولما عاش 50 عاش في فترة كأنه بيحيا في السماء. تخيلوا معايا كده لو إحنا جبنا أسد وحبسناه فترة يطلع إيه؟ يطلع أكثر شراسة من الأول. حرمناه فترة، كبتناه فترة، بعد كده لما يطلع يعمل إيه؟ يأكل أي حد يشوفه. مش كانوا أحيانا يعملوا كده لما يعذبوا أبائنا الشهداء؟ يقول لك عن واحد اسمه البابا زخارياس، نزل مرة نزلوا للسباع فالسباع ما جاتش ناحيته، قالوا إيه ده؟ ده ظهر السباع كانت واكلة، احنا نعمل فيهم ايه؟ نجوعهم بعد كده ننزله. فلما جوعوه ونزلوا برضه ما عملولوش حاجة. يبقى فكرة ان يجوعوه عشان خاطر يبقى محتاج قوي ويبقى يعني ما يصدق يلاقي حاجة يأكلها. اوعى تفتكر ان احنا في الصوم الكبير بنعمل كده في اجسادنا، نقعد نجوعها قوي ونقعد كده نقول لها لا لا لا عشان خاطر في الاخر نقول لها حاضر حاضر حاضر حاضر، لا ابدا. ده الاباء القديسين يقول لك كده، اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته هيكون جزداني في روحياته. اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته يعني ايه؟ يعني لما ياكل ياكل بروحانيه، يعني ياكل بعفه حتى لو كان اكل فطاري. مين اللي قال ان احنا دلوقتي بما ان احنا فطرين ما ناكلش بعفه ولا نعيش العفه؟ قال لك اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته هيكون جزداني في روحياته. يعني ايه؟ يعني روحياته كلها يعملها على مستوى الايه؟ الجسد. واقف بيصلي وبس، واقف بس، فين قلبه فين عقله؟ مش موجودين. بيحضر قداس، بيعمل عمل روحاني، اي عمل بيعمله وكأنه بيأدي واجب وخلاص. عشان كده احبائي فكرة الصوم الكبير دي فكرة لتهذيب الجسد، فابتدينا نجني هذه الثمار في فترة 50 المقدسة. عشان كده يليق جدا ان احنا نسجد في 50، نسجد سجود الخضوع لله واعطاء المجد لله واعطاء التقديس لله. والسجود خدوا بالكم انواع، يعني تلاقوا الكنيسة حتى واحنا بنحضر قداس في الصوم الكبير يقولك اسجدوا لله بخوف ورعبة، ويكلمك احنوا رؤوسكم للرب. وفي احماء الرأس وفي احماء الركب وفي السجود، والسجود انواع، في اعطاء المجد لله وفي التذلل والانسحاق امام الله. ممكن نكون السجود بتاع التذلل والانسحاق قدام ربنا ده كان في الصوم

كبير. لكن دلوقتي نسجد ايه؟ نجل مجد ربنا. يعني معنى ان احنا في دلوقتي فترة الخمسين لما نقول قدوس قدوس نقولها كده واحنا واقفين ما ننحنيش عشان احنا في الخمسين. ده احنا بالعكس، ده احنا عايزين نديله المجد بالاكتر، لانه ذبح واشترانا من كل امة ومن كل قبيلة. لك الذي تكسو له كل ركبة، ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض، وبه يعترف كل لسان لمجد الله. فأصبح أحبائي الخمسين ما يلقش بيها أبدا أن تبقى فترة للاستهتار. ده إنسان وصل لقمة اشتياقاته الروحية، إنسان بيجني ثمار تعبه زرعها في فترة الصوم، واشترك في ألام الرب المخلصة المحيية المشفية، فابتدت القيامة تدب في حياته، فتبدل جسده وتبدلت هيئته وتبدل مكانه وأصبح من سكان السماء. آدي حالة الخمسين. عشان كده نقدر نقول الخمسين دي هي قمة السلوك الروحي اللي أحيانا الإنسان يعتبر إن خلاص. أقولك أبدا، ده الكنيسة بتعتبر إن الإنسان في فترة الخمسين تحرر من قيود الجسد ومن رغباته ومن نزعاته، وابتدى يعيش فوق مستوى احتياجات الجسد. عشان كده اقدر اقول لك كده انه انسان بيقدم للمسيح كل اشتياقاته وكل قلبه. واحد من الاباء القديسين راح يشتكي نفسه قدام اب اعترافه، قال له لو سمحت اديني قانون صوم ومطنيات في فترة الخمسين. قال له ليه؟ قال له أفكار بتحاربني وشهوات بتقتلني وعمال أنا ما قمتش، وطالما أنا ما قمتش يبقى المفروض أن أنا أسلك بحسب الإنسان اللي لسه ما قامش. فطلب من أبوه الروحي قانون. ممكن نروح لأب اعترافنا ونقول له أنا جاي لي فترة فتور في الصوم في الخمسين، أرجوك اديني فيها قانون ولو بسيط. ممكن الإنسان يتفق مع أب اعترافه على مطنيات وعلى أصوام حتى لو إحنا في فترة الخمسين، لألا الإنسان يتعود التهاون في فترة الخمسين ويلاقي نفسه مش قادر بعد كده يمارس أي عمل روحي. لدرجة إن القديس اللي بقول لكم عليه ده لما أبوه الروحي بيقول له يعني يا ابني ما احنا كلنا فطرين، هتصوم انت يعني في وسطنا هيبقى صعب، وصعب ان انت تشذ على اخواتك. قال له كده ليس لي ان اكل من طعام اخوتي ما دمت مصرا على افعال البهائم. ليس لي ان اكل من طعام اخوتي ما دمت مصرا على افعال البهائم. طالما انا لسه جسدي ما قامش ولسه طبعي ما تفكش، يبقى انا المفروض ان انا اخد قانون واتعب واجاهد. اقول لك يعني ممكن الانسان يعيش الضبط في فترة الخمسين، اقول لك ده المفروض يعيش ضبط اكتر، لانه هو كان عايش بقانون دلوقتي رفعناه فوق مستوى القانون. ابتدينا نقول له انت دلوقتي ما بقاش حد بيحكم عليك، ما بقناش عطينك لستة من حاجات ما تعملهاش، لا ده انت ارتقيت لمستوى اعلى من كده. ده احنا كنا الاول اكنك طفل عمالين نقول لك ما تعملش كده ويعمل الغلط نضربه، لما كبر ما حدش بقى بيقول له بتعمل ايه ولا حد بيسأله عن شيء، لان عرفوا انه كبير والمفروض هو كبير يسلك كإنسان ناضج. ده سلوك إنسان الخمسين. إنسان الخمسين بيسلك كإنسان اتمتع بالمسيح، القائم متلامس معاه، يقدم في سجوده مشاعر حب ومشاعر مجد لربنا. طيب إزاي الكلام ده يعني ينتقل لحياتنا عمليا؟ أقول لك فيه فعلين، في ثلاث حاجات مهمين جدا. اقول لك القيامة بتتنقل لنا عمليا من يوم ما بنتولد بالمعمودية.

ما أصل ربنا يسوع ما سمحش إن هو يقوم وإحنا موتى. إيه قيمة قيامة المسيح وولاده أموات؟ إيه قيمة إن راجل يبقى غني وعنده خير كتير قوي قوي قوي بس ولاده فقرة؟ قيمة إن راجل عايش في قصر بس ولاده عايشين في عشش؟ قيمة إن

حياة. فاحنا اللي محتاجين للقيامة مش هو. فلما احنا محتاجين للقيامة نقل لنا القيامة فبيقول لنا عاشوها، فادهلنا من واحنا أطفال لما بنغطس في جرن المعمودين ندفن ونقوم. يعني اللي قاعدين قدامي دلوقتي دول قاموا ولا لسه هيقوموا؟ لا دول قاموا، دول قاموا، دول قاموا مع المسيح وماتوا مع المسيح. فلأنهم قاموا مع المسيح فيجب أن يسلكوا بحسب إنسان القيامة. فالكنيسة بتنقل لنا فعل القيامة عمليا من وإحنا أطفال وبتعيشنا القيامة فعلا. طب إيه كمان يثبتني في القيامة وأنا دلوقتي؟ إزاي أعيش القيامة دلوقتي؟ أقول لك أجمل أجمل صورة للقيامة هي التوبة. فيش أجمل من التوبة للقيامة. عايز تعيش فرحة القيامة عيش فرح التوبة. لكم مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. إيه القيامة الأولى؟ التوبة. تعال كده أطلب من ربنا أن أنت تقوم من ضعف معين، تقوم من ذلة، تقوم من سقطة، تقوم من سلطان عدو الخير، تقوم من شيء أهانك أو أذلك، تقوم من الخطية. ابتديت تحصل إيه؟ تتفك من قيودها الشديدة، فابتديت يدخل لك إيه؟ يدخل لك فرحة أكثر من فرحة الفردوس. ليه؟ لأنك بتقوم. التوبة هي القيامة. أحيانا في بعض كنائس وفي بعض أباء ولغاية دلوقتي لما يجوا يعملوا دورة القيامة يحطوا في دورة القيامة دي تقريبا كل الأيقونات اللي في الكنيسة. يحطوا مين؟ يحطوا ثلاث فئات، يحطوا كل الشهداء، يحطوا كل القديسين التائبين، يحطوا كل النساك وكل العباد. تقول لي علاقة الشهداء بالقيامة؟ أقول لك هو في أجمل من الشهيد والقيامة؟ ده الشهيد ده أثبت القيامة عمليا وعاش القيامة فعليا وطبق القيامة في حياته وصدق القيامة وعاشها ولم يخاف الموت ولم يهابه رغم كل العذبات وألوانها اللي تعرض لها. فالشهيد أجمل أيقونة للقيامة. عايز تحقق القيامة وتفرح بيها؟ عشر الشهداء. شوف ماري مرقص وإيه اللي حصل فيه، ما ترجعش أبدا. ليه؟ لأنه عايش القيامة الفعلية. أنا أشهد للمسيح وإن شهادتي دي توصلتني إلى حد الموت يبقى أنا عايش القيامة فعلا. يقولك عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. ده إيه ده؟ لك ده القيامة، دي صورة القيامة الحية. الشهداء واحد زي ماري جرجس 7 سنين يتعذب لم يقبل النجاة. ليه؟ القيامة قدام عينيه، غلبة الموت قدام عينيه. عايزين تموتوني؟ موتوني، يلا عجلوا بأمري، أنا مستعد إن أنا أموت. طب أنت من يعني إيه اللي مخليك عايز تموت؟ يقول أصلي في حياة تانية أنا مستنيه، أصل المسيح بموته وقيامته إداني نصر على الموت، أنا ما بقيتش خاف من الموت، أنا بقيت أعرف إن الموت هو الخطوة اللي تخليني أربح ملكوت السماء. فما بقاش الموت يرعبني، بقاش الموت يخوفني، بقاش الموت نهايتي، بقى الموت هو بداية تمتعي بالمسيح والحياة الأبدية. مين اللي جرأني على كده؟ اللي جرأني على كده قيامته. واحد الشهداء، 2 التائبين. يا سلام كده لما تحط في دورة القيامة صورة الواحد زي موسى الأسود، صورة الواحد زي القديس أغسطينوس، مريم المصرية. إيه ده؟ بلك أجمل تعبير عن القيامة التائبين، قاموا وغلبوا رغم شدة سلطان الخطايا، رغم شدة ربطتها وسقطها العنيفة، إلا أنهم تحرروا منها وقاموا، غلبوا الظلمة وغلبوا الحجر وغلبوا الموت وغلبوا الحراس وغلبوا الظروف. دول مين؟ دول التائبين. إحنا لما نتوب يبقى إحنا كده بقينا أيقونة جميلة للقيامة. فالتوبة
أجمل حاجة تنقلك مشاعر.

شعر القيامة فعليا. عايز تفرح بالقيامة، اشعر فعلا ان انت بتقدم توبة من قلبك وبتتفك من خطايا، تبتدي تشعر ان انت بتقوم فعلا. في فرق احبائي ان احنا نبقى فرحانين دلوقتي لان المسيح قام، وفي فرق ان احنا فرحانين لان احنا قمنا معاه. لا يكفي ابدا ان احنا نبقى فرحانين المسيح قام، لان لا قيمة لقيامة المسيح بدون قيامتنا احنا. احنا نقول له لانك انت هو قيامتنا كلنا واقامنا معه. عايز تتمتع بقيامة المسيح، تبقى انت قايم، تبقى انت بقوة قيامته غالب. معلمنا بولس يقول لك كده: عالمين ان الذي اقام يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع. هنقوم بمين؟ بيه. هو لا يقوم. هيقول لك هات ايدك كده وقوم وتعالى معايا. تقول له بس انا مش قادر، يقول لك بس امسك في ايديا وما خافش، امسك في ايديا انا اقومك، انا شد ايدك، انا ارفعك. ده اللي بينقل لنا القيامة احبائي، وده اللي يجيب لنا الفرحة، وده اللي بيخلينا نعيش الخمسين واحنا في بهجة. ده اللي بيخلينا نبقى في حالة من النشوة الروحية اثناء فترة الخمسين. قديس من قديسين اسمه قديس سرافيم ساروفسكي كان يعيش على مدار السنة في إشراقة من وجهه مضيئة جدا، كل اللي يشوفه يقول له وشك منور، أنا باجي بس بحب أشوف وشك، إيه سر الفرحة اللي فيك دول؟ يقول لهم إيه؟ يا لفرحي إن المسيح قام، يا لفرحي المسيح قام، يا لفرحنا أحبائي بقيامة المسيح، ويا لفرحنا بالأكثر لقيامتنا مع المسيح. القديسين دول قاموا وانتصروا وغلبوا. الحاجة اللي تديني كمان قيامة فعلية التناول. هو في حاجة تسندني وتقومني أكتر من التحادي بالجسد المحي؟ ما هو اسمه الجسد المحي، محي يعني بيحي. أنا ميت، أخذ الجسم بتاعه يدخل جوايا، يتحد الموت بالحياة. مين اللي يغلب؟ الموت يغلب ولا الحياة؟ الحياة تغلب. أخذ الجسد المحيي يدخل جوه موتي يحييه. زي بالضبط كده تبقى البيت عندك ضلمة، تفتح حتة صغيرة من شباك، النور يغلب الضلمة، الضلمة تطلع لوحدها. إيه اللي حصل؟ النور بدد الظلمة، الحياة غلبت الموت. يقول لك ابتلع الموت إلى غلبة. الجسد المحيي أحبائي هو ده اللي يخلينا نتمتع بشركة قيامته المقدسة. عايز تعيش فرحة القيامة فعلا، اتناول كتير. ده أنا عايز أقول لك إن إحنا كنا في الصوم الكبير بنحب نحضر قداس تقريبا يمكن كل يوم، وأقول لك ما تقللش في الخمسين، ده قداسات الخمسين لها مذاقة خاصة. كفاية كده لما تحضر ألحان القيامة وتهتف خريستوس أنستي، كفاية كده لما تحضر دورة القيامة. تفكرك دورة القيامة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن ظهورات المسيح اللي استمرت لمدة 40 يوم، يثبت فيها الكنيسة ويأكد على حقيقة قيامته ويتلامس مع تلاميذه، وكأن المسيح القائم من الأموات جاي لك لغاية عندك، كأنه جاي لك بيتك، وكأنه بيقول لك تعالى والمسني، كأنه بيحط إيده على كتفك ويعدك مع بطرس، كأنه بيقول لك مع توما هات إيدك، كأنه بيقول لك انت مش مصدق قيامتي، اديني قمت وخليك تعالى شوفني. دي دورة القيامة، عشان كده تستمر 40 يوم بس. ال10 ايام اللي بعد الصعود ما نعملش دورة قيامة في الكنيسة، نعملها في الهيكل بس، لانه خلاص بقى في السماء. فطول ما هو في القيامة دلوقتي معروض عليا ان انا اجي واشوف المسيح القائم. تخيل انت الندم اللي حصل لمعلمنا توما لما عرف ان المسيح ظهر للتلاميذ وهو ما كانش موجود.
ده بيعبر عن غياب أي واحد.

مننا في قداس من قداسات القيامة. المسيح بيجي في قداس القيامة، كنيسة بتجيبه ويجول في وسطنا عشان نتلامس معه ونراه حيا قائما مفتقدا لضعفاتنا، ساندا لنا، غافرا لنا، مجددا عهوده معنا. ده في فترة الخمسين المقدسة. قداس الخمسين يتفوت تفوتش. قديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة رائعة، يقول لك حياة المسيحي كلها محصورة بين قداسين، قداس حضرناه وقداس بنستعد نحضره. حضرنا قداس النهاردة وبكرة إن شاء الله عايزين نحضر قداس، فحياتنا محصورة بين قداس حضرناه وقداس بنستعد إن احنا نحضره. يبقى احنا في حالة من ايه؟ في حالة من الرغبة السماوية المرفوعة باستمرار. هو ايه اللي يسندنا غير كده؟ عشان كده اقدر اقول اصل هو ماشي جنبهم وهم مش شايفينه، وبعدين ابتدى يشرح لهم الكتب، وبعد كده قلبهم التهب فيهم، بعد كده كسر الخبز فانفتحت اعينهم وعرفاه. ما ده القداس. في صلاة باكر وفي صلاة عشية يقول لك ده المسيح المحتجب، احنا مش قادرين نشوفه، موجود بس مش قادرين نشوفه. فيقول لك طب انا هظهر لكم بطريقة تانية، هوضح لكم بها الامور عشان واضح ان انتم مش بتقدروا تفهموا بسهولة. نقول له اشرح لنا، يقول لك طيب انا هكلمكم بطريقة جديدة من خلال الكلمة. فيقروا لنا فصل من البولس والكاثوليكون والإبراكسيس ومزمور وإنجيل، ودي طريقة جديدة يعلن لنا بها عن نفسه، زي ما شرح للتلمذي عمواس الأمور المختصة به في موسى وجميع الأنبياء. وبعد كده راح كسر الخبز فانفتحت أعينهما وعرفاه. قداس، وكأنه في صلاة باكر، وكأنه في القرايات، وكأنه في القداس بتاع الموعظين. دخلنا على قداس المؤمنين، خدنا كسر الخبز، ابتهجت نفوسنا، اتناولنا، انفتحت عينينا، حال مختلف تماما عما دخلنا عن ما خرجنا. في الأول أمسكت أعينهما وبعد كده انفتحت أعينهما وعرفاه. ده القداس اللي خلينا نثبت في فعل القيامة في حياتنا، احضر قداسات. اللي خلينا نثبت في فعل القيامة في حياتنا، نعيش التوبة الفعلية. اللي خلينا نشعر فعلا ان القيامة بالنسبة لنا حدث يخصني انا، ان انا اشعر ان القيامة تهمني انا، وانا حالي تبدل بالقيامة. عشان كده احبائي جميل ان الانسان يعيش فترة الخمسين دي في فترة فرح روحي، في فترة حياته اتبدلت فيها اهتماماته لطريقة أرقى مما كان، طريقة بقت سماوية بالأكتر، وبقت روحية بالأكتر، وبقت فيها حضرة الله، وفيها وجود الله، وفيها معية الله. قال له كده: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا؟ ادي بقى الكلام بقى اللي يدخل جوه القلب، وتلاقي نفسك ابتديت تعرف المسيح معرفة جديدة، وتنفتح عينيك وتعرفه. عشان كده اقدر اقول لك ان فترة الخمسين لو انت بتعيش فيها التوبة، وبتعيش فيها التسبيح والتمجيد لربنا، وتعيش فيها الاتحاد بالجسد المحيي اللي بيحييك ويديك طعم القيامة في حياتك، فترة تمسك فيها تبقى مش عايزة تنقضي أبدا. وكأنك نفسك تقول لربنا: يا رب أنا نفسي أعيش في خمسين دايما، مش عشان أكل وأشرب، لا، ده أنا نفسي أشعر أن أنا باستمرار فرحان بيك، باستمرار قايم معاك، أشعر أن طبيعتي تبدلت وتغيرت، أشعر أن يومي يتغير لأن دخلت معاك في زمن الأبدية. بسجد لك وبعبدك وبسبحك لأن أنت نقلتني من موت لحياة، لأن أنت نقلتني من شك اليقين

لأن أنت بددت خوفي. واخدوا بالكم الفصل اللي قريته لكم، معلمنا بولس الرسول قعد يعدد ظهورات المسيح، وفي الآخر قال لك إيه؟ وظهر لي أنا. آخر حاجة أقولها لك النهاردة، عايز تتمتع بالخمسين دي وتشعر إن هي بتاعتك، وإن الخمسين دي أجمل فترة في السنة كلها، أشعر إنه ظهر لي أنا أيضا، ظهر لي أنا، إن القيامة تبقى معلنة في حياتك، وإن المسيح يبقى جالك. خد بالك يقولوا كده تقريبا ظهورات ربنا يسوع المسيح بعد القيامة تقريبا 11 ظهور، ظهر للمريمتين مرة، وظهر مرة لمريم المجدلية لوحدها، وبعد كده ظهر للتلاميذ مجتمعين في الجليل، دي غير بتاعة العلية، وبعد كده ظهر لتلميذي عمواس، بعد كده ظهر للتلاميذ وهم من غير توما، بعد كده مرة تانية ظهر للتلاميذ وهم مع توما، وبعد كده ظهر لسبع تلاميذ على بحر طبرية، ظهر مرة ليعقوب، ظهر مرة لصفا، ظهر مرة لأكثر من 500 أخ اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول، كده بقينا 10، 11 اللي هي ظهرها معهم على جبل الزيتون عند الصعود. أقولهم لكم تاني بسرعة، مرة للمريمتين اللي فيها سجدت له وأمسكت بقدميه، مرة المريم المجدلية لوحدها قال لهم اعلم أخوتي أن يذهب إلى الجليل هناك يرونني، مرة ظهر لهم في الجليل، كده ثلاثة، مرة لتلميذي عمواس، كده بقينا 4، مرة في العلية من غير توما، ومرة في العلية ومعهم توما، مرة للسبع تلاميذ على بحر طبرية، كده بقينا 7، مرة ليعقوب، مرة لصفا، كده بقينا 9، 10 لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق حتى الآن، 11 للتلاميذ على جبل الزيتون لما صعد. لازم أشعر إن أنا جوه المجموعة اللي ظهر لها المسيح، أنا واحد منهم، يا إما أنا مع المريمات اللي لهم أشواق كثيرة إلى المسيح، يا إما أنا مع التلاميذ وإن كنت شوية ضعيف وتراجعت كثيرا، يا إما أنا مع تلميذي عمواس اللي شكاك واللي عيني مقفولة واللي بعدت عن طريق القيامة واللي رجع تاني بلدي، لكن هو بحنانه جاي وبيقترب مني وبيعلمني وبيطول باله علي لغاية لما أنا مش هيسيبني إلا وعيني مفتوحة، مش هيسيبني. يا إما أنا مع العشر تلاميذ اللي كانوا في العلية والأبواب مغلقة وفي حالة من الخوف والجبن، في حالة من الشك، في حالة من القلق، هو جاي لي برضو يفتقد حياتي ويملاني بالسلام واللي قيامتك أنا، وجاي يعلن لي نفسه رغم أن أنا مستهلش، وإن كنت تركته فهو لا يتركني. حتى توما مع شكه جاي له مرة مخصوص، مش يقول خلاص خلي العشرة يبقوا يقولوله يحكوله يقولوله أنه شفناه، يقول لك لا لا لا مش كفاية، لازم أظهر له هو بنفسه، أصل ده هيروح يكرز بعد كده، هيروح يقول لهم أصل هم قالوا لي أنه قام، ما ينفعش، لازم يكون شهد، لازم يكون شاف، لازم يكون تلامس. انت عارف انت توما الشكاك ده؟ يقول لك سجد وقال ربي وإلهي. قديس من القديسين اسمه قديس يعقوب السروج يقول لك هذا هو الشك الذي خرج منه اليقين. وفكرك انت لما ربنا يسوع قال له هات صباعك يا توما ودخله في اثر الجرح والحربة وفي أثر المسامير، فكرك توما حط إيده؟ ما حطش، ما قدرش، هو بس قال له كده ورهاله وسجد. شهد بالقيامة؟ شهد بالقيامة. لما جم بعد كده يعملوا قرعة للتلاميذ كل واحد فيهم هيروح يكرس فين، توما ده جاله مكان، يا ساتر على ده مكان من أصعب الأماكن.

راح الهند والصين يكرز، اللي لغاية النهاردة بتعبد البقر والنار أمال بقى أيامها كانوا بيعبدوا إيه؟ إذا كان دلوقتي في القرن 21 لغاية النهاردة بيعبدوا البقر والنار والحاجات دي، أمال في القرن الأول كانوا بيعملوا إيه؟ تخيل أنت بقى لما توما يروح مكان صعب زي ده ويقول لهم أصل هم قالوا لي إنه قام. لا لا لا، ده لازم يروح وهو جواه قوة قيامة تكفي إنه يكرز. عشان كده خد بالك، كل الرسل دول اللي احنا عمالين نقول عليهم يا خوافين، يا اللي قعدتوا في العلية وقفلتوا عليكم الباب، يا اللي رحتوا وجالكم على بحر، كل دول ماتوا مستشهدين إلا يوحنا الرسول أبقي من أجل معاينة ملكوت الله، لكن غير كده كلهم أصل قوة القيامة بدلت حالهم. ده توما ده فآخرة كراسته يقول لك الطريقة اللي استشهد بها توما ده، استشهد ازاي؟ يقول لك استشهد رميا بالحراب، يعني ربطوه في عمود ومعهم كل واحد ماسك حربة يمشن عليه ويضرب، وتيجي فين بقى زي ما تيجي يقعد ينزف دم من كل حتة في جسمه، حربة ورا حربة ورا حربة ورا حربة لغاية ما يموت. شوف الطريقة البشعة اللي مات بها توما ده، بس ايه اللي خلاه يقدر يصمد انه تلامس مع المسيح القائم؟ او احنا كده احبائي، ايه اللي متعنا بالفترة ديت؟ ايه اللي خلاها تبقى فترة ارتقاء وفرح غير عادي ان احنا تلامسنا مع المسيح القائم رغم كل ضعفتنا؟ تخيل انت كده واحد زي معلمنا بطرس، يسوع جاي كده ويقول لهم قولوا لاخوتي ولبطرس، ويقف مع بطرس ويعاتبه يقول لك انت عايز اقول لك على حاجه، قول له قول. قال له بتحبني؟ قال له نعم احبك. اساله تاني، اساله تالت، وكان ربنا جاي بيقترب من كل واحد فينا وجاي يبتدي معاه صفحه جديده وعهد جديد وحب جديد. جاي بيقول له انسى اللي فات، جاي بيقول له خلاص انا نسيت اللي فات ده، جاي لك على بحر طبرية علشان خاطر يقول لك انت سبتني انا مش هسيبك، انت رجعت تاني لمهنة الصيد تاني بعد كل اللي شفته المعجزات والتعليم، رجع تاني لمهنة الصيد. طيب ايه اللي حصل؟ راح لهم. وتلاحظ ان ربنا يسوع المسيح تعرف على كثير من التلاميذ اثناء رحلة صيد فاشلة ثم ردهم مرة أخرى إليه أثناء رحلة صيد فاشلة، وكأنه عايز يقول لهم نجاحكم أنا، غناكم أنا، فرحكم أنا، كفايتكم أنا، شبعكم أنا، هتبحث عن خير بعيد عني مش هتلاقي، عايز تفرح بعيد عني مش هتلاقي. إيه بهجة القيامة ديت؟ إن أنا أشوفه وأعرفه مع السبع تلاميذ، مع تلميذي عمواس، مع المجدلية، مع المريمتين، مع التلاميذ في العلية. أخيرا ظهر لي أنا أيضا، أنا كمان. طب ده أنت معلمنا بولس بتقول الكلام ده مش أثناء الأربعين يوم بتوع ظهور المسيح، يقولك لا لا لا اوعى تفتكر أن الأربعين يوم دول انتهوا، ما انتهوش، نحن عايشين فيهم باستمرار. المسيح لازال أحبائي بيظهر لينا وبيعلن نفسه لينا عشان ما يخليش واحد فينا يقول أنا ما شفتش أو ما عرفتش، لا، ده عايز يخرج من كل واحد فينا يقول وظهر لي أنا أيضا، أنا كمان شفته، أنا شفته في توبتي في قبوله ليا، أنا شفته في الإنجيل وفي كلمته وكلمني وسمعته، أنا شفته في الكنيسة لأنه هو حاضر في أسراره، أنا شفته في الفقير، أنا شفته في الوصية. ده المسيح القائم ده مش بعيد عني أبدا. على رأي واحد من القديسين يقول لك ليس هو بعيد عنك، ذاك الذي تبحث عنه كل أيام حياتك، مش بعيد، يوم ما تحب تشوفه هتشوفه هتلاقيه قريب منك جدا. ربنا يسوع المسيح أحبائي القائم من الأموات
يعلمنا ازاي نقضي فترة 50 مقدسة سماوية مرفوعين فرحانين نعيشها بالتوبة ونعيشها بالإفخارستية ونعيشها بان احنا نكون متأكدين انه ظهر لي انا ايضا. ربنا يفرحنا بهذه الفترة المقدسة، يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. دراسة رؤيا يوحنا اللاهوتي دراسة ربما البعض أو الكثير بيستصعبها، لأنها كتبت

بلغة الرموز. يعني لما يقول إنه شاف حصان لونه كذا، مش معناها فعلا كان حصان، لأنه كانت كلها دي رموز، ودي كانت لغة موجودة في العصر بتاع يوحنا الحبيب وقبل كده، وما زادت لغاية النهاردة اللغة الرمزية بتقوم بدور مهم في الفكر الموجود في العالم. للأسف ناس كتير أساءوا تفسير سفر الرؤيا، بالرغم أن في عدد كبير من آباء الكنيسة الأولى اهتموا بها. ما كان يشغل قلب الكنيسة الأولى ليس معرفة الأوقات والأزمنة، حتى المسيح لما سألوه إمتى ربي يتم الملك تيجي كده وتملك، لأنه كانوا منتظرين المسيح الملك اللي يملك على العالم كله وتبقى إسرائيل مملكة عظيمة وهي لتقود العالم، قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. ما يشغل قلب الله باستمرار أن يرفع الإنسان فوق الأزمنة، فيشعر الإنسان أنه دايما طاير كده في شركة جميلة مع ربنا. قبل ما ابتدي في دراسة رؤيا يوحنا اللاهوت المرة دي، ربنا اداني فرصة في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا أقرأ سيرة كتبها القديس يوحنا ذهبي الفم عن أم بيسموها أحيانا يلقبوها ديزرت مذر، لأنها كأنها عايشة في البرية رغم أنها ما دخلتش الصحراء بمعنى دخلتها، كانت عايشة على حدود مدينة اسكندرية، وهي يسموها أيضا آما AMMA، ودي كلمة عن القبطية عن الأم سينكلتيكا. وهذه الأم أرجو أن ربنا يدينا فرصة نتكلم عنها لوحدها في ظروف تانية، إنما في الفترة لنا الأخيرة دي وأنا بقرأ سيرتها وأقوالها شعرت إنها إنسانة منذ صباها وهي طفلة أو هي صبية صغيرة موجودة مع باباها ومامتها، ما كان يشغل ذهنها هو العريس السماوي. رغم يقال عنها أن جمالها كان أخاز جميلة جدا، وكانت أيضا غنية من بيت نبلاء من أصلا من مقدونيا، لكن هي اتولدت وعاشت في اسكندرية وتربت في مدرسة اسكندرية، وكانت إنسانة دارسة ممتازة، لها فكر، لها حكمة، لها تمييز. وجه عدد كبير من النبلاء بتوع اسكندرية يطلبوا إيدها للزواج، وكان باباها ومامتها لأن ظروف ليلى كان لها ظروف صعبة نتكلم عنها فيما بعد، كانوا يتمنوا أنها تتجوز بلهم أحفاد منها يقدروا يعني يفرحوا بيهم. أما هي فصممت تصميم كامل أن لن تفكر في شيء في العالم، إنما بتفكر في المسيح بتاعها. ما سحب فكري في حياتها وأيضا في أقوالها أنها قدمت للمريدين الناس اللي بيتبعوها سواء كانوا شابات أو نساء جايين ياخدوا مشورتها، وأحيانا توجه الكلام حتى للرهبان، كان لها دورها وهي صديقة القديس أثناسيوس الرسولي وتلمسته. فكانت إنسانة يشغلها كل إنسان يدوء بتسميها رحلة البرية الداخلية. رحلة البرية الداخلية، إيه رحلة البرية الداخلية؟ تقول لك الإنسان المسيحي حتى هو صبي صغير ما يشغله، عايز يشوف ربنا، عايز يلتصق بربنا، عايز يتقابل مع ربنا. مش هيحصل مفاجأة فجأة كده الإنسان وهو عايش في العالم يطلع يشوف ربنا، لكن إنسان الله وإنسانة الله أيا كان الوضع، سواء كانوا متزوجين أو كانوا مكرسين أو كانوا رهبان أو راهبات أو كانوا من رجال الكهنوت، أي إنسان مؤمن ما يشغله هو كيف ينطلق في رحلة ممتعة

مستمرة لكي يرى الله في كل يوم ويعيش معه. النهاردة واحنا بنبتدي رؤيا يوحنا اللاهوتي، ما عرفش كده امبارح بالليل جاتني فكرة، قعدت أسأل نفسي سؤال، يا ترى اشمعنى اختار يوحنا الحبيب ان هو اللي يشوف الرؤية؟ وهل كانت الرؤية دي شيء مفاجئ بالنسبة لي، ولا كان في إعداد جوه نفسه لقبول هذه الرؤية وهو في المنفى في كهف محروم، كل التلاميذ استشهدوا به هو لوحده، تلاميذ الرسل محروم انه يلف يزور كنايس، يطلع من بلد لبلد زي ما كان قبل كده او زي ما كان بولس الرسول، انسان عايش في كهف يكاد يكون ما بيتحركش. فليه ده اللي اخذ هذه العطيه الجميله، الرؤيه، رؤيه يوحنا اللاهوتي اللي فيها يرى العريس في وسط الكنيسه، العروس المقدسه المتهلله، ويشوف احداث التاريخ كله الى يوم مجيء ضد المسيح ثم مجيء ايليا واخنوخ ويستشهده ويقومه، وفي الاخر يجي السيد المسيح وينطلق بكل المؤمنين على السحاب، يدخل بيهم الى اورشليم العليا بينما يلقى ابليس وجنوده في البحيره المتقده نارا. فليه اختار يوحنا الحبيب؟ يهيألي حب المسيح يقدم لينا من حياة يوحنا الحبيب صورة إزاي الإنسان يعيش مشتاق باستمرار إنه يتقابل مع ربنا. بتذكر الكلمة اللي قالها القديس ماري إسحاق السورياني اللي ما طاقش يعيش كأسقف في مدينة نينوى، ومعروفة القصة بتاعته إنه جاوا له اتنين أخ وأخوه متخانقين على مبلغ معين، كان ده سلفة لأخوه، فالأسقف بيقول له خلاص هو مش هياكلك، هيديك فلوسك تمهل عليه شوية. ده الإنجيل بيقول إذا اقترض منك حد حتى ما تطالبهوش هو بيقول لك هديك. قال له أنا جاي عشان أسمع الإنجيل، أنا جاي أخد فلوسي. فماري إسحاق السورياني قال هو أنا جاي علشان أعيش في هذا الجو. أخذ بعضه من غير ما حد يحس وساب نينوى وجه عاش في برية مصر، وكان من أعظم المتوحدين المشهورين، وكتاباته طبعا كانت موضع إعجاب الكثيرين عبر كل القرون وترجمت إلى لغات كثيرة. وكلنا نعرف أن البابا كيرلس السادس كان يعشق كتابات ماري إسحاق السورياني. على أي الأمور هسيب النهاردة إزاي نبتدي الرحلة، لكن هتكلم عن يوحنا الحبيب. هل يا ترى رؤيته لربنا جات مفاجأة؟ مش ممكن. احنا نعرف ان يوحنا الحبيب هو اخو يعقوب والاثنين ولاد ابني زبدي، والاثنين كانوا ولاد خالة السيد المسيح حسب الجسد. فقعدت افكر كده الليلة، قلت يا ترى، تقريبا كان السن مقارب بين يوحنا الحبيب والسيد المسيح، تفرق شهور ولا سنة ولا اثنين، ما اعرفش، مش بدخل في التاريخ كتير، لكن بلا شك ان هو كان صبي صغير والسيد المسيح كان صبي صغير. يا ترى لما كانوا بيتقابلوا كانوا بيعملوا ايه؟ ده سؤال خطر في ذهني. اول حاجه، يا ترى يوحنا ده لما كان يشوف الطفل يسوع اللي في سن 12 سنه لما دخل الهيكل بهر المعلمين اللي هم سواء كانوا الكتبة أو الفريسيين وكل الناس اللي لهم دورهم الحي في الهيكل، وكان يسألوه ويجاوب. في إنجيل لوقا يكلمنا إزاي

كانوا مبهورين منه. حتما ان يوحنا لما تقابل مع الطفل يسوع او نقول الصبي يسوع، احساسي كده ان شاف في حاجه مش عارف يفسرها، ده مش انسان عادي لكن طفل عادي. ويقول ذهبي الفم يعلق على العباره المكتوبه في انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني لما اتكلم عن عرس قانا الجليل وكازاي المسيح حول الماء الى خمر. يقول ايه في يوحنا 1:11: هذه بدايه الايات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فامن به تلاميذه. فيعلق ذهبي الفم يقول اذن المسيح من يوم ما اتولد لغاية سن 30 لم يصنع آية علنية، عكس بعض الكتب لأي كلام تتكلم وتقول إنه هو طفل مش عارف يعمل إيه وكان بيلعب مع العيال ياخد الطين ويخليه يطير وإلى آخره. لكن ذهبي الفم يؤكد بناء على هذه الكلمة، هذه بداية الآيات، قبل كده ما فيش آيات، لأن حب رب المجد يؤكد أنه صار بالحقيقة إنسانا. فحتما يوحنا الحبيب في سنه أو مقارب لي لما كانوا بيتقابلوا مع الصبي يسوع كان الكل يبصلوا كده ويقولوا إيه هذا الصبي العجيب اللي رغم ما بيعملش لآيات ولا أظهر نفسه بطرق معجزية، لكن زي ما دهش المعلمين في الهيكل حتما هؤلاء الصبيان كانوا يدهشون. إحساسي أنه كل واحد زي يوحنا الحبيب أو ابن زبدي كانوا أول ما يصحوا الصبح بسرعة يخلصوا اللي عايزين يعملوه ويقولوا لباباهم أو مامتهم باي باي، احنا عايزين نتقابل مع هذا الصبي صديقنا العجيب يسوع. فكان أول رؤية لي رؤيته وهو صبي وشغلت قلبه في الداخل، ويتهيألي كده هو رايح وهو طفل صغير يقول العبارة اللي قالها أرميا النبي لما قال لما اتكلم عن وهو برضه في المغارة ازاي مراحمك جديدة في كل صباح نصيبي هو الرب قالت نفسي في الأصحاح الثالث من المراثي. فأول حاجة يهيأ يوحنا اتمتع بيها التهب قلبه برؤية الرب المجد يسوع وهو لا يعلم أسراره، يعني مجرد اللقاء معاه التعامل معاه الابتسامة الجميلة بتاعته المعاملة اللطيفة بتاعته، فكان هو وأصحابه كلهم يعتبروا أن أجمل هدية لهم ليهم أنه يروحوا يقعدوا مع هذا الصبي يسوع. ولعل عبارة معلمنا يوحنا الحبيب في الأصحاح الأولاني من إنجيله الآية 14 يقول والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. قال أنا بديت أسترجع ذاكرتي وأنا صبي، قلت أحنا كنا في مجده وإحنا مش دريانين. صحيح الآية دي تنطبق خاصة على يوم العماد بتاع المسيح وأيضا على التجلي لما شافوا المجد، لكن حتما في لقاءاتهم مع المسيح سواء في هو بيعمل معجزات في الثلاث سنين وشوية في خدمته أو حتى قبل كده لما كانوا بيتقابلوا معاه كانوا بيحسوا بإحساسات جميلة لكن مش عارفين يفسروها. تقول لي ليه بتحكي لنا الحكاية دي؟ أقول لك يا ترى هل بتتقابل مع المسيح؟ هل بتشتاق كده مع كل صباح لما يصحى الصبح تقول له يا ربي مراحمك جديدة في كل صباح؟

نصيبي هو الرب، قالت نفسي. فزي ما بقول ماري إسحاق السورياني كان يقول حتة خطيرة، يقول ممكن الشيطان يساعدك انك تقرأ الإنجيل، ويساعدك انك تصلي، ويساعدك انك تقول مزامير. تقول لي الشيطان يقولك اه، بس بشرط واحد، انك ما تنشغلش بالمسيح. يعني تتمتم لك كلمتين، تقول انا قريت ثلاثة صحات في الانجيل او تمتمه، او تقول لحن وانت بسرحان في حاجه تانية، او حتى تقدم صدقه لكن فكرك في امر اخر. فماري اسحاق السورياني كان يهتم جدا انه فكر الانسان دايما يشتاق ان يرى رب المجد يسوع ويتقابل معاه فيراه كانه جديد في كل صباح. ولذلك نلاقي كثير من الاباء اتكلموا عن رؤيه الله. يعني لما ذهبي الفم اتكلم وقال كل واحد بيشوف الرؤيه على قد مستواه إلى آخره. أوسطينوس قال بصراحة غاية عبادتنا، غاية إيماننا، غاية لقائنا مع المسيح أن نحن نريد أن نراه. حتى زكا يقول عنه الكتاب أراد أن يرى يسوع من هو، ودي الحتة اللي زكته هذا العشار وقال له أنت تحب تشوفني؟ لا، ده أنا حاجي وادخل جوه بيتك وأسكن جوه قلبك. فقالوا انزل يا زكا، أنا رايح إيه؟ رايح أتقابل معاك جوه بيتك. فنفسنا باستمرار رؤية الله لا تفارق ذهننا. مش ضروري رؤية فيزيكالي بالعين الجسدية، لكن رؤية الله بالقلب الداخلي. لأن بالإيمان ترى قلوبنا ربنا ونشعر بحضرته، ونستطيع أن نقول مع بولس الرسول أجلسنا معه في السماويات. لما يوحنا الحبيب في الأصحاح الأولاني من الرسالة الأولى الآية الأولى يقول إيه؟ الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. سمعته بوداني وشفته بعيني ولمسته بإيدي. بتكلمني يا يوحنا ليه؟ أنا عايزك أنت تاخد نفس الخبرة دي. أنا عايزك أنت تاخد نفس الخبرة دي. يا ترى بتشوفه بالعينين البصيرة الداخلية؟ يا ترى بتسمع صوته من جواك؟ يا ترى بتتلامس معاه وتقول أنا في عشرة وفي شركة مع ربنا؟ فنهاردة نقدر نقول أن يوحنا بدأ حياته وهو صبي، طلع الدرجة الأولى، تقابل مع الصبي يسوع وتعلقت نفسه به وأحبه. أيضا لو أخذنا المرحلة الثانية أو نسميها الدرجة الثانية، ما نقدرش نعرف من السن من يوم ولادة يوحنا إلى يوم بداية الخدمة. طبعا كانوا ساكنين جنب بعض، عيلة واحدة، ولاد خالات، إيه اللي بيحصل دي مش شغلتنا، يعني ما نقدرش نجيب تفاصيلها. لكن أول لقاء مهم أن رب المجد يسوع مر على عبر الجليل أو بحر الجليل، وهو مر على الشاطئ كده لقي مين؟ لقي بطرس وأندراوس. قال له بطرس وأندراوس تعالوا أجعلكم صيادين للناس. فترك شباكهما وطلعوا وراء تبعه. وأيضا في متى 4 الآية 21 و22 يقول إيه؟ يقول إن رب المجد يسوع

الإخلاء. الأم سنكليتيا تقول إيه؟ تقول إن رحلتنا مع رب المجد يسوع عشان نشوفه تحتاج إلى إخلاء وامتلاء. يعني أقول له بص يا رب، عواطفي هركنها بس أخد عواطفك أنت، فكري هركنه لكن أقول مع بولس الرسول لنا فكر المسيح، أعمالي هركنها لكن أعمل أعمالك. يقول العاملان مع الله، بولس الرسول يقول العاملان مع الله. فهنا المرحلة الثانية اللي فيها الإنسان يخلي حتى ما بداخله لكي يأخذ مما للمسيح، زي ما بيقول السيد المسيح عن الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم. أقول له يا ربي فكري تعبني، يقول لي طب هات شيل فكرك ده وأنا أدخل جواك وتاخد الفكر بتاعي. تعبان من عواطفي، يقول لك ما تقلقش أنا أديك العاطفة المقدسة من عندي. تعبان من شعوري بالفشل، ما تقلقش أنا أدخل وأعطيك النصرة بتاعتي والنجاح بتاعي. فهنا اختار السيد المسيح يعقوب ويوحنا، والعجيب ان اختارهم بعد بطرس واندراوس. ليه؟ لو ان اول ما بدا اخذ يعقوب ويوحنا قالوا يقولوا له اه دول علشان الكازنز بتوع يسوع فهو عنده محبه فما رضيش يبتدي بيهم. هو بدا بطرس واندراوس وفي الحال على طول اخذ يعقوب ويوحنا، ودي نقطه مهمه، عدم المحاباه حتى لابن الانسان او بنته او قريبه او اي انسان كان. للاسف حتى في الكهنوت احيانا بننسى طريقه المسيح ونحابي بعض الناس، خاصه ما يكون قرايب، يقول لك فلان ده اصل ده ابن عمي لازم اخدمه ولا ابن خالي. احنا نعرف اللي عمله يوحنا ويعقوب، يقول وترك السفينة وآباهما وتبعه. قلنا المرحلة الأولى وهم صبي، المرحلة الثانية بداية بقى الايه يخلي ويسيب ويقول له أستلمك أنت بدل حاجتي هاخد حاجتك أنت، أبقى أنا ايه حاملك جوايا. اللقاء طبعا في لقاءات كتيره خاصه بطرس ويعقوب ويوحنا امتازنوا كتير، كانوا سبيشال في مواقف كتيره مع المسيح، لكن في موقف خطير يمس يعقوب ويوحنا بالذات. في انجيل مرقس يكلمنا يقول ايه؟ يقول مرقس الاصحاح العاشر الايه 35 للآية 40، هاخد منها مقتطفات. يقولوا له يا معلم نريد أن تفعل لنا كما طلبنا، يريد أن تفعل لنا كما طلبنا. احنا ولاد ايه؟ ولاد خالتك الكازنز ولينا يعني ايه دل عليك، واحنا مش هنطلب حاجة مادية. طلباتكم ايه؟ الممكن لما تيجي في المجد يبقى في واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. طبعا في بعض الأناجيل بيقول إن الأم هي اللي تقدمت وطلبت، لكن يبدو الاثنين طلب، الأم بدت ودفعتهم هم يطلب، فمرقس الرسول كلم عنهم هم. فبص لهم كده المسيح قال لهم أنا أتمنى مش بس أنتوا، أنا أتمنى البشرية كلها تبقى معي. يقول في سفر الرؤيا زي ما هندرس بعد كده من يغلب هديله إيه؟ يجلس معي على عرش. أنا الحقيقة لما كنت بدرس زمان سنة 62 ولا 63 لما جيت في كلمة يجلس معي على عرشي قلت دي عملية خطيرة. مين يجرؤ أن يجلس مع المسيح على عرشه؟ إيه ده؟ فإيه الاعتزاز الجميل اللي يقدمه لينا ربنا؟ يقول من يغلب يجلس معي على الكرسي على العرش بتاعي. هنا قال لهم بص عايزين واحد عن يمين.

يميني وواحد عن يساري؟ قالوا له اه. قال أتصطبغان بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالوا له اه. قال لهم أوكي تصطبغ، لكن في شرط تاني، إنه تيجوا عن يميني وعن يساري للذين أعد لهم. إيه يعني؟ قال ما قدرش حد يقعد معايا إلا لما ياخد صورتي، يحمل أيقونة بتاعتي. فتصطبغان بالصبغة بتاعتي، طبعا يعني يحملوا الصليب، والصبغة دايما تشير حتى للمعمودية، فيبقى إيه، يدفن مع المسيح في القبر لكي يقوم زي ما بيقول في روميا 6، يحملوا إيه، الحياة الجديدة المقامة. فعايز تتمتع برؤية المسيح وتفهم سفر الرؤية، يبقى الأول تتعامل معاه من البداية، بعدين تترك المرة دي تاخد إيه، يعني الأول تعجب بالمسيح، تشتهيه، تتقابل معاه. نمرة 2 تتخلى عما لك لكي تحمله هو. نمرة 3 زي ما شفنا دلوقتي، انك انت ايه، انك انت تاخد الصبغة بتاعته وتحمل ايقونته، فتجلس معه على عرش. لما اذا قلنا دي نمرة 3، نمرة 4 في مقابلة خاصة طبعا شغلت ذهن القديس يوحنا قبل الصلب بمدة صغيرة، ممكن تكون أسبوع 2، وهو أن المسيح أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وانطلق على إيه؟ إلى جبل طابور. وقبلها كان بيكلمهم بيقولوا له قل لنا عن ملكوت السماوات، قال لهم من الموجودين هنا لن يموتوا حتى آتي في الملكوت بتاعي. وناس كتير يقول لك طب ما كلهم ماتوا، لا لا، ما هو طلعهم من الملكوت لما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وتقابلوا فوق في مع موسى وإيليا، وتجلى المسيح أمام الخمسة. دي رؤية بقى جميلة. في المرحلة الرابعة يوحنا تمتع بجمال وبهاء المسيح في حضرة مين؟ في حضرة كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد. أي إنسان يعزل نفسه عن الكنيسة لن يرى مجد الله. تقول لي طب المتوحدين؟ أقول لك المتوحد اللي موجود جوه الصحراء في البرية الداخلية زي أنبا بولا أو غيره من السواح، إن لم يحملوا في أعماقهم حب للكنيسة كلها ويشتهوا خلاص البشرية، فحتى هذا التوحد لا ينفعهم شيء. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، ده مش بس أتوحد، ده أنا بتكلم بلغة الملائكة بنفهم بعض، ولكن ليس لي محبة صرت نحاسا يرن أو صنجا يتم. كأني مسك لي حتة حديدة أخبط في الحديد تعمل صداع للناس اللي حواليا بدل ما أغني تسبحة جميلة. فإذا في نمرة 4 عشان تشوف المسيح، كن في داخل الكنيسة. ممكن على رأي العلامة أوريجانوس يقول كثيرون مش قادرين يدخلوا جوه الكنيسة، ناس في النفي، ناس في السبي، ناس في بلاد ما فيهاش كنيسة، ولكن هم جوه داخل الكنيسة. وكثيرون جوه الكنيسة وممكن يكونوا كهنة أو حتى أسقف وهم خارج الكنيسة. في قصة مؤلمة لكن خطيرة تحتاج مش بس الكاهن أو الأسقف، ولكن كل إنسان يكون مهتم بخلاصه وأبديته لكي يتمتع برؤية الله. أرجو أن أنا أكتبها بعد كده. في أسقف في التاريخ يقول أنه سقط في ضعف مع إنسانة غير مسيحية، ولكن كان جواه مشتاق لخلاصها، فكل شوية يكلمها عايزها تتعمد، فهي تقول له لا. طبعا بس بصله إنسان سقط معي في الخطيئة،

إيه؟ يروح يشوف نفسه. فجه في يوم كده قال لها طب هطلب منك طلب واحد. قالت له اتفضل. قال لها ممكن تحضري معايا قداس؟ قالت له اه بس بشرط. قال لها ايه؟ قالت له ما تطلبش مني اتعمد. قال لها ما عنديش مانع. وكان عنده ايمان ان القداس ده يشتغل جوه قلبها، طبعا ما تتناولش لكن ايه تحضر القداس. فحضرت القداس، طلعت من القداس قالت له تعمدني فورا. قال لها ليه؟ قالت له انا بقول لك تعمدني فورا. قال لها شفت ايه؟ قالت له هقول لك اللي انا شفته. اول ما انت دخلت وقفت على المسبح جه شخص كده لابس ثياب بيض وراح واخدك ودخل ايه قربك على العمود بتاع الهيكل وربطك، وجه واحد منير كان واقف هو اللي بيصلي، وهو بيصلي لقيت الطفل يسوع في بهاء عجيب نازل من السماء على الصينية الموجودة. وكان هذا الشخص بيناول، والعجيب ان هذا الطفل لم يخدش بشيء والكل كان متهلل لأنهم أكلوا من جسد هذا الطفل المنير. فأنا عايز أتمتع بالتناول فلازم أتعمد. فبكى وقال لها بصراحة بعد اللي أنت قلتيه أنا مش هقدر أعمدك، أنا هروح أورشليم وأقعد في الدير أكمل بقية حياتي لغاية ما أتقابل مع ربنا، لأن أنا ما استاهلش إن أنا أدخل أخدم. قالت له تستاهل ما تستاهلش، تروح ما تروحش، عمدني وامشي زي ما انت عايز. وتعمدت وهو راح وهي راحت ايضا في دير من الاديره كملت حياتها. فعايز اقول ادي اسقف جوه الكنيسه الخبز بيتحول لجسد الرب ودمه، لكن هو مش بيشوف المسيح، مش قادر يتمتع بيه. وممكن طفل صغير قاعد في الكنيسة أعماق قلبه في الداخل بترتفع لفوق في السماء. فيهمنا أنك تبقى إنسان كنسي ليس بحفظ الألحان ولا بحفظ آيات من الكتاب المقدس ولا بخدمة التربية الكنسية ولا حتى تبقى كاهن، ولكن انك انت ترى يسوع رب المجد بعيني قلبك. ناخد ايه المرحله نمره 5، المقابله نمره 5، تلاقى مع المسيح هو وبطرس ويوحنا على مقربه يعني قريب جدا من المسيح. لما اخذ كل التلاميذ ونقى الثلاثه دخل بيهم إلى داخل البستان شوي أكتر يعني في العمق، وبعدين وقفهم ودخل وصار إيه ورجع يستلم كأس الخلاص إنه يحمل الصليب عن البشرية كلها. بلا شك إن هذا المنظر رآه يوحنا بعد ما شافه في المجد على جبل طابور من أسبوع ولا اتنين، يشوفه وهو بيتصبب عرقا والعرق زي الدم نازل ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، فتأثر جدا وأدرك إلى حد كبير مفهوم الخلاص. وهنا نرى المسيح حينما نرى أو ندرك الخلاص. بعد هذه الرؤية في البستان كان من الصعب لأي واحد أنه يرافق المسيح في لغاية النهاية لغاية الصليب. وبالفعل حتى بطرس أنكر ويعقوب اختفى ولم يبقى إلا يوحنا وحده كمل معنا المشوار. ولما وقف عند الصليب قدم له أجمل هدية، قال له يا يوحنا هوذا أمك، يا امرأة هوذا ابنك. فاستلم يوحنا أم المسيح أما له وصار زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول.

الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس الآية 2 الأصحاح الثاني الآية 19 أهل بيت الله. دخول بقى في العمق، أهل بيت الله. احنا مش بقينا أصدقاء وأحباء، ده احنا إيه، مامته تبقى مامتي. إيه رأيكم في الحكاية؟ مين ما يشتهيش إن ست العذراء تبقى مامته؟ اللي يمشي مع المسيح لغاية الصليب يقول له خد الهدية الجميلة دي، إنك تبقى من أهل بيت الله، إنك تبقى مامتي، هي مامتك. فنقدر نقول هنا أيضا العبور لغاية الصليب. المرحلة السابعة إن صح التعبير، نقول يوحنا مع بطرس راحوا يتقابلوا، راحوا للقبر في يوم الأحد. الجميل في يوحنا إنه شاب صغير وبطرس كبير في السن. طبعا اللي مشية الكبير غير مشية الصغير، طالعين مع بعض. ده بس من القبر ما نسي بطرس، ونسي حتى يعني مع محبته لبطرس، بعد كده خدموا مع بعض مدة طويلة، لكن ما شغله عايز أشوف المسيح. ده القبر شكله مفتوح، طلع يجري فسبق بطرس وبص كده الحجر متشال، وبص ليه الأكفان موجودة والمسيح مش موجود، وانتظر لغاية ما جه بطرس، ودخل بطرس أولا وبعدين يوحنا. وهنا نتعلم من يوحنا نحن ننسى كل الدنيا حتى أقرب من لينا، ولو كان بطرس اللي كان يعني منتهى الغيرة على المسيح، لكن بفكر متضع نلتقي معه بعد ما نشوف يوحنا يدخل أولا. في لقاء ثامن جميل، يوحنا مع بقية التلاميذ وبعض الأحباء شافوا المسيح هو صعد على السماء. هو صعد إلى السماء، أجمل منظر في تاريخ البشرية كلها، إن يسوع طالع، فيش لا مركبة نارية زي إيليا ولا أي معونة، بل الملائكة جايين بيقولوا لهم مالكم، مستغربين ليه. وخرج وعاد إلى أورشليم بفرح عظيم. فيوحنا بيه متهلل، ملك يوحنا، قال شفته وأنا عيل، وشفته وأنا لما استلم الخدمة، شفته في التجلي، وشفته في مواقف إقامة أموات، شفته لكن منظر ده مش هيسيب. شفته هو طالع، سحب قلبي علشان أعيش، قلبي يشوفه زي ما بيقول قديس أغسطينوس، ليرتفع العضو القادر أن يصعد إلى السماء، وعندئذ تتبعه بقية أعضاء جسمك. فتقابل مع انفتح باب السماء قدامه، وبقت رؤية ربنا بالنسبة لي طبيعية جدا، لأن قلبه فوق لا يفارق رؤية المسيح. يوحنا خدم وخاصة الأول مع بطرس، وبعدين خدم في كنائس آسيا الصغرى وهي تركيا، وأخيرا حكم عليه بالنفي. دي بقى الرؤية الأخيرة اللي احنا نتكلم عنها بقية الأسابيع أصحاح أصحاح. إيه يا يوحنا؟ قال شوف ربنا ده جميل، وأنا عيل كنا بنقعد مع بعض كده، أهو كلنا نقعد ساعة اتنين تلاتة خمسة وكل واحد يروح بيته، ولما دعاني للخدمة برضو كنا نمشي مع بعض التلاميذ ومع المسيح، وكانت أعداد جميلة، ونشوف المعجزات بالألوف ألوف وملايين الملايين من المعجزات. وهكذا أيضا لغاية الصعود الرؤى كل مالها بتزداد، لكن المرة دي بقى إيه؟ قال لي بص، أنا هحبسك جوه كهف، لا هتقدر تتحرك ولا ليك خدمة ولا عندك عمل معين،
وعايش جوه كهف.

غريب، والله أعلم الكهف ده فيه نور ولا ما فيهوش نور. وقال له بس هنا بقى إيه، أقدم لك أجمل هدية في عمرك كله، أخدك بالروح إلى يوم الرب العظيم. المنظر ده في الكهف يدي رجاء لكل واحد فينا. أحيانا ممكن إنسان يبقى مريض يقول لا عارف أخدم ولا عارف أحضر قداس ولا عارف أقول لحاجة كلمة حلوة. ربما بتوصل أحيانا زي الأم هذه الأم اللي يقول إن الشيطان ضربها في سنانها وفي اللثة بتاعتها وخلاها عاجزة عن الكلام، كانتش قادرة تتكلم. علمت اللي حواليها بعملها بوقفتها باتضاعها بإشراق نور ربنا فيها أكثر مما علمته بالكلام. رؤية يوحنا الحبيب وهو في الكهف تعطي رجاء لكل واحد فينا وكل واحدة فينا، نستطيع أن نتمتع برؤية الله جوه مخدعنا. الست وهي بتطبخ ممكن تشوف ربنا، الشخص وهو في شغله ممكن يشوف ربنا، الإنسان هو نايم يقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ. شفت إيه يا يوحنا؟ هقول لك كده ملخص صغير في دقايق عشان بعد كده هناخده بالتفصيل. الأول حاجة ورهاني قال لي تعالى أفرجك، رأيت باب في السماء مفتوح. قال له الباب ده ما يتقفلش خالص، خلاص فتح لك وهتعيش تدخل فيه وتتمتع باللي جوه. ورأى العريس السماوي وسط السبع منائر المنيرة، النور أشرق على الكنائس فأصبحت الكنائس منيرة. فأول منظر شاف العريس في حضن العروس الكنيسة المحيطة حواليه، وبدأ يوصف بقى العريس بتفاصيل جميلة ناخدها إن شاء الله المرة الجاية في الأصحاح الأولاني من الرؤية. فأول حاجة قال له أنا طالع عشان أقول لك إنك أنت نصيبك معايا هنا، إنك هتبقى من ضمن العروس، عضو في العروس الكنيسة اللي أنا متجلي في داخلها. رأى أيضا المسيح الحمل القائم كأنه مذبوح. قال له متذكر منظر الصليب لما سلمتك مامتي؟ طبعا. قال له لما هتيجي هنا مش هسلمك مامتي، ده أنا هسلمك تعيش في المجد أنت ومامتي وإخواتي وكل أحبائي المؤمنين بي. فرأى الحمل القائم كأنه مذبوح. أيضا رأى سبعة ختوم، والسبع ختوم عبارة عن كل ختم يطلع لنا قصة مؤلمة وراها قصة مفرحة. قال له بص يا يوحنا، تاريخ الكنيسة من النهاردة لغاية مجيء الثاني سلسلة من الضيقات تصحبها سلسلة من الأمجاد. اوعى تفكر ان هيجي يوم تلاقي الكنيسة كده ايه عايشة في الطريق الواسع، لا. محبة الله يسمح لنا بالضيق عشان نكلل وعشان إكليلنا يتزايد ويمتلأ أكثر بهاء. فداله يأكد له أن هذه الأختام التاريخ بتاع الكنيسة اللي جاي أنا ضابط الكل، أنا المسؤول، أنا اللي أعرف الكنيسة تقدر تحتمل قد إيه وأعرف المجد اللي تقدر تشوفه قد إيه لغاية ما نتقابل فوق ونشوف الأمجاد الجميلة. وبعدين سمعوا الأبواق السبعة اللي فيها بينذر كل إنسان من خداعات وأضاليل إبليس ونحن في العالم، وأيضا

أذن سبعة جامات لكي يؤكد أنه وإن كان يترك الأشرار كما لو كان بلا ضابط، لكن في الوقت المناسب هؤلاء الأشرار يشوفوا المر. على أي الأوضاع انتهت الرؤية بحاجة جميلة، سقوط بابل الزانية أو أم الزواني زي ما بيسميها، ونزول أورشليم العليا من السماء، هو ذا مسكن الله مع الناس. وانتهت الرؤية أن سمع صوت العروس والروح يقولان، تقريبا هو قال مع الايه، ما هو من ضمن العروس، تعال أيها الرب يسوع. وكانت الإجابة ها أنا آتي سريعا، ها أنا آتي سريعا. أحبائي، النهاردة في المقدمة الصغيرة دي نرجو كلنا بلا استثناء أن احنا نتمتع برؤية الله كل أيامنا، وأن يبقى سفر الرؤية مش سفر للدراسة لمجرد المعرفة، ولكن هو سفر الحياة اللي نعيشها، نقول أن بيقدم لنا رب المجد أن احنا نتمتع به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

ספר ישעיהו. الأصحاح الأربعون. عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل نادي، فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب، وكل جماله كزهر الحقل. يبس العشب، ذبل الزهر، لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب. يبس العشب، ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا

تخافي، قولي لمدن يهوذا: هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي، وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق، وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. هوذا الأمم كنقطة من دلو، وكغبار الميزان تحسبه، هوذا الجزائر يرفعها كدقة، ولبنان ليس كافيا للإيقاد، وحيوانه ليس كافيا لمحرقة، كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. فبمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟ الصنم يسبقه الصانع، والصائغ يغشيه بذهب، ويصوغ سلاسل فضة، الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداءة؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الذي ينشر السماوات كسرادقة ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض كالباطل، لم يغرسوا بل لم يزرعوا، ولم يتأصل في الأرض ساقهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم. فبمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل: قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي، ليس عن فهمه فحصه، يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. الأصحاح 41. انصتي إلي أيتها الجزائر، ولتجدد القبائل قوة، ليقتربوا ثم يتكلموا، لنتقدم معا إلى المحاكمة. من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه؟ دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه، طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول، ومع الآخرين أنا هو. نظرت الجزائر فخافت،
أطراف الأرض.

الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، فشدد النجار الصائغة، الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان، قائلا عن الإلحام هو جيد، فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي، الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك، يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها، وتجعل الآكام كالعصافة، تذريها فالريح تحملها، والعاصف تبددها، وأنت تبتهج بالرب، بقدوس إسرائيل تفتخر. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا، وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنطة والآسى وشجرة الزيت، أضع في البادية الثروة والسنديان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا، وقدوس إسرائيل أبدعه. قدموا دعواكم يقول الرب، أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب، ليقدموها ويخبرون بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو أعلمون المستقبلات؟ أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة، وافعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معه. ها أنتم من لا شيء، وعملكم من العدم، رقص هو الذي يختاركم. قد أنهضته من الشمال فأتى، من مشرق الشمس يدعو باسمي، يأتي على الولاة كما على الملاط، وكخزاف يدوس الطين. من أخبر من البدء حتى نعرفه، ومن قبل حتى نقول هو صادق؟ لا مخبر ولا مسمع ولا سامع أقوى لكم. أنا أولا قلت لصهيون ها ها هم، ولأورشليم جعلت مبشرا، ونظرت فليس إنسان، ومن هؤلاء فليس مشير، حتى أسألهم فيردون كلمتك. ها كلهم باطل، وأعمالهم عدم، ومسبوكاتهم ريح وخلاب.

الأصحاح الثاني والأربعون. هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب، خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك، وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلم. أنا الرب، هذا اسمي ومجدي، لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. هوذا الأوليات قد أتت، والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملؤه، والجزائر وسكانها، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع، من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج، كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. قد صمت منذ الدهر، سكت تجلدت، كالوالدة أصيح، أنفخ وأنخر معا، أخرب الجبال والآكام، وأجفف كل عشبها، وأجعل الأنهار يبسا، وأنشف الآجام، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلمة أمامهم نورا، والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركها. قد ارتدوا إلى الوراء، يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات، أنتن آلهتنا. أيها الصم اسمعوا، أيها العمي انظروا لتبصروا، من هو أعمى إلا عبدي، وأصم كرسولي الذي أرسله؟ من هو أعمى كالكامل، وأعمى كعبد الرب؟ ناظر كثيرا ولا تلاحظ، مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره، يعظم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كلهم، وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول رد. من منكم يسمع هذا؟ يصغى ويسمع لما بعد؟ من دفع يعقوب إلى السلب، وإسرائيل إلى الناهبين؟ أليس الرب الذي أخطأنا إليه، ولم يشاء أن يسلك في طرقه، ولم يسمع لشريعته؟ فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب، فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف، وأحرقته ولم يضع في قلبه.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقرب

شوي سنينان بشوي سنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمساء.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

إنما للوقع في الإصحاح الخامس معجزة صيد السمك الكثير. حدث لما اجتمع عليه الجموع يسمع كلام الله، كان هو واقفا عند بحيرة جنسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد صعدوا عليهما وغسلوا شباكهم. فصعد إلى إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وقال له أن يبعدها قليلا عن الشاطئ، وجلس يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: تقدم إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: أيها المعلم، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نطرح الشباك. ولما فعلوا ذلك جمعوا سمكا كثيرا جدا وكادت شباكهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا يساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى كادتا تغرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند قدمي يسوع قائلا: اخرج عني يا رب، فإني رجل خاطئ، إذا اعتراه خوف هو كل من معه على صيد السمك الذي اصطادوه. كذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، فإنك من الآن تكون صيادا تصطاد الناس. ولما جذبوا السفينتين إلى الشاطئ تركوا كل شيء وتبعوه. والمجد لله دائما أبديا. كانت هذه البداية، بداية تعرف القديس بطرس على المسيح. دخله المسيح من الحتة اللي بتهم حياته. اهتمامه الأول انه يصطاد، شوف الرزق اللي كل يوم بيطلع عشانه، شغله مهم قوي في الحياة، من غيره ما يعيش، البيت ما يتفتحش، والولاد الصبح بدري بيقوم، مرات كتيرة يسهر طول الليل زي ما انت سمعت في الإنجيل، ليل والنهار مهم، يعني ده اللي شاغل البال، ده الموضوع اللي بيعيش فيه سمعان بطرس. كل الصيادين زملاته طول الليل وطول النهار، حتى بعد ما يخلصوا شغل ويقعدوا مع بعض يقولوا: انت عملت ايه النهاردة؟ جبت ايه؟ سويت ايه؟ اصطدت ايه؟ يقول: لا النهاردة كان يوم وحش، فيش حاجة، النهاردة كان يوم كويس. دي الحياة،

ده مركز التفكير، القلب والفكر والذهن منصرف إلى هذا العمل. حاجة تانية في الدنيا لا، مفيش. دي الحتة دي بؤرة التفكير. طبعا مش بس سمعان بطرس، ما يعني اسأل أي واحد عن شغله، شغله يعني جزء مهم جدا في حياته، وممكن الشغل ده ياخد عمر الإنسان كله. أيوة، الإنسان مخلوق عشان يشقى ويشتغل ويتعب ويجيب، لكن اللي عمله المسيح في سمعان بطرس ده مثل، موديل، عينة. دخله المسيح من الحتة اللي همها قوي، قال له عاوز ايه؟ بتصطاد قد ايه في اليوم؟ بتطلع قد ايه؟ بتكسب ايه؟ تعالى وراي. ايه اللي معاك؟ شبك. قال له ارميها. اعترف القديس بطرس الرسول انه تعب الليل كله، طلعش حاجة. الحتة دي مهمة قوي، يعني الخبرة دي، ان الانسان يوصل بينه وبين نفسه في قناعته ان هو بجهده بعافيته بنصحته بحكمته لم يصل الى شيء. انا حطها لك في قالب سهل جدا. كل ما يتحصل عليه الانسان في الجسد اخرته ايه؟ يعني لازم الواحد يقعد مع نفسه ويقول كلمتين بتاع بطرس الرسول: تعبت الليل كله ما خدتش حاجه. مش قالها سليمان الحكيم؟ قال: باطل الاباطيل، كل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. كل ما هو وقتي وقتي. فقال له: انا تعبت الليل كله ما خدتش حاجه. قال: طب تعال ادي لك حاجه. ارمي الشبكه. رمى الشبكه. شبكه تقيله قوي. ايه ده؟ كان فين السمك ده؟ كان فين السمك ده اللي عمال نرمي طول الليل؟ لما الواحد اتعدم عافيته ما خدش حاجه، كان فين ده؟ كان مستخبى. لما المسيح قال للسمك روح ناحيه الشبكه، راح. ملت الشباك، ملت المراكب. خير لم يدركوا سمعان مدى الحياه. برضو محصور في الحته الماديه. أيوة، خير كتير. طب أرجع لنفسي، ما صادفتش الليلة دي اليوم ده في حياتك؟ ما صادفتش انك رميت الشبكة بتاعتك مرات ومرات ومرات ومرات وما جبتش، وفشل الإنسان وفشل وفشل، وبعدين على غير توقع ومن غير مقدمات بصيت لقيت خير كتير جدا ما كنتش ابدا عامل حسابه، لقيت واقف عليه، لقيت الخير ده مالي مركبك. حصل؟ حصل. لو رجعت لحياتك، قد ايه عمل المسيح معروف معاك؟ كم مرة صادفت نجاح وخير وبركة وإحسان ونعم ما كانتش على البال؟ صدقني كتير قوي. حسب طبع المسيح لا يوجد إنسان لم يحسن إليه المسيح بهذا الإحسان، حسب سخاء، حسب سخاء المسيح. لا يوجد واحد مننا ما صادفش هذا النجاح

اللي صدفه سمعان بطرس في السفينة بتاعته في يوميها. السمك كتير، مش ممكن مش ممكن، ده غرقني. ما جاش اليوم ده في حياتك؟ صدقني جه يوم واثنين وثلاثة ومية وألف يوم، ونجاح قد اللي أصابه سمعان بشوية السمك دول مرات ومرات لا تحصى. لكن نتيجة مختلفة تماما، والفرق شاسع بين تصرف القديس بطرس الرسول وبيني. لما صادفت النجاح عملت ايه؟ عملنا حفلة. لما جالك الخير لغاية عندك على غير توقع وغرقك وملأ سفينتك، عملت ايه؟ لهيت بيه. اوحش، نسبته لذاتي، قلت شوف بقى، شفت بقى انا عملت ايه، شفت وصلت لايه، شفت الشطارة، شفت المجدعة، شفت العقل، شفت الفهلوة، شفت الحكمة. نسبنا صيد السمك الكثير لذواتنا. انا نجحت جدا، انا جيت امريكا ما عنديش ولا حاجة، لكن تعال شوف، تعال شوف. خير طبعا، خير وخير وخير وخير. ليه؟ ده انا تعبت، ده انا عرقت، انا تعبت الليالي، ده انا سرت، ده انا اشتغلت من الصفر. يرجع كل الخير بين الانسان وبين نفسه، ان الخير ده مرجعه ليا، مصدره انا، مصدر شطارتي وتعبي وعرقي وسهر الليالي ودراعي وحكمتي. ما القديس بطرس الرسول لما صادف هذا الخير على غير توقع سجد، ركع، بس رجلين المسيح، قال له رب لا انا مستاهلش ده، اخرج من سفينتي لان رجل خاطي. الخير ده مش بتاعي انا، الخير الكتير ده يعطى للابرار، انا ما اقدرش عليه، أنا إنسان خاطئ. إذا ترى خوف هو جميع الذين معه، قال له لا تخف. أنت وصلت للحتة دي، وصلت لمصدر الخير، فتحت عينك على المسيح، لا تخف. من الآن تصير صيادا تصطاد الناس. غير مهنتك، لمش غيرها، حوصلها لجوهر الأمر. كثيرا ما أخذنا العطايا، خدناها for granted، فلوس، صحة، شباب، أولاد، نجاح، حاجة طبيعية، ونسينا اللي أعطى العطايا. ياخد العطية الواحد، عارف عيل صغير تجيب له لعبة ياخدها ويطير. في واحد تاني اللعبة، الحاجة، الهدية، العطية، بص لمين ادهالك. هي انت تفتكر مثلا الواحد في شبابه الصحة دي، يعني طب ما ممكن تتاخد من الواحد الصحة، انت فاكر ايه؟ في الشبان صغيرين اصيبوا بامراض خطيرة وماتوا، حصل فعلا. النعم الموجودة اللي انت فاكر انها يعني الواحد يتمتع بيها ويستعملها و الى اخره، انت مش فاكر انها ممكن تتشال ولا ايه؟ ممكن تتاخد. ركز ذهنك على المسيح، مصدر العطايا، مصدر النعم. قال له تعالى وراي. انت عارف ان الصيد بيفرح؟ اه طبعا. الناس اللي بيعرفوا في صيد السمك، ممكن تلاقي راجل كبير قوي مليونير، لكن هو بيصطاد سمكة ما تسويش مثلا 2-3 دولار، تلاقيه في منتهى الفرح. صيد السمك مفرح، في سر فرح في صيد السمك المادي.

ليه؟ لأن حاجة مجهولة مش عارفها ومش شايفها هي تحت، وانت بتشد سمكة تشد الشبكة ومتوقع فيه ايه، فصيد السمك يساوي حتة داخلية جوه الإنسان الفرح. قال له تعالى فرحك، ارمي شبكتك، ارمي. فرمى الشبكة امتى؟ يوم الخمسين. قال له شد يا سمعان. قد ايه؟ 3000 نفس. في يوم 3000 واحد جابهم للمسيح في يوم. ايه ده؟ ايه الخير ده؟ ايه النعم العظيمة ديت؟ حول المسيح دفة حياة سمعان من الفرح المؤقت التافه اللي احنا بنفرحه كلنا لما نصيب النجاح، فرح تافه، لفرح ابدي لا ينطق به. 3000 واحد في يوم فرح. اجعلك صياد تصطاد الناس. اذا كان صيد السمك العادي يفرح الانسان، صيد النفوس يعطي الانسان فرح لا ينطق به. جربته؟ جربت تجيب واحد لربنا من الخطايا، واحد من يعني اهو مرمي في العالم، جربت تشد واحد؟ صحيح جربتها دي؟ جربت توصل انسان لحضن المسيح غاسل الخطايا؟ عشان كده بقول لك، بص تلاقي الواحد مننا شايل الهم، ضعفان، تعبان، متنكد، قرفان، ليه؟ مش فرحان؟ ما هو الفرح مش هيجيبه لك الا لما تبتدي تشتغل الشغله الجديده بتاعتك. الشغله الجديده بتاعتك، ما انتش دكتور، ما انتش مهندس، ما انتش محامي، ما انتش بتشتغل في بنزينه، ما انت... لا لا لا لا، دي مش شغلتك. دي الحاجات دي، الحاجات دي البرانيه اللي هنرميها. شغلتك الرئيسيه من يوم ما ركزت عينك على المسيح انك تحضر كل انسان كامل الى المسيح، تشد ناس للمسيح. شغلتك تقول له انا مش قسيس، صدقني دي مش شغلة القسيس، انا مش خادم في كنيسة. مين قال لك؟ لا انت خادم ونص. امال اتعرفت على المسيح اللي بيغير طبيعة الانسان ازاي؟ امال اتعمدت ازاي؟ امال اتحدت بالمسيح وقلت انا بتبع المسيح ازاي؟ يتبع المسيح وما يكرزش، ما يوصلش نفوس للمسيح، ما بقاش. الذين ردوا كثيرين يضيئون كالجلد كالكواكب في ملكوت أبيهم. جرب الفرح ده، جرب انك انت توصل الانسان للمسيح، جرب تشوف قد ايه قلب الانسان يبقى يعني يطفر فرحا. طبعا يوجد عمل عكسي محزن للغاية. ايه؟ واحد مش بيجيب نفوس للمسيح، بيعمل العكس، محزن، عمل محزن، واحد يعسر نفوس، يضيع نفوس، يتعب ناس، عمل عكسي مر يصيب الانسان بحزن ابدي. والمسيح قالها، ويل لمن تأتي بسبب العصرة، اللي بيطفش واحد، خير لذلك الإنسان أن يعلق في عنق حجر الرحى ويطرح في اللجة. أما الكارزين أصحاب سمعان بطرس اللي يعرفوا ده طعم المسيح يا أخي، ده طعم حلاوة العشرة مع المسيح، ويقولك ما أقدرش أسيب واحد، ليا حزن في قلبي ان انا اشوف انسان بعيد عن المسيح، مش قادر، ما طقش، نفسي اشده. قلت طب ما انا مرات كتير حاولت وما قدرتش، وكلمت ناس عن المسيح وما عملتش. من ضمن خصائص الصيد ان الانسان لا ييأس، حتى الصيادين العاديين بتوع سمك العادي، وصل اعمال يرمي، استنى شوية.

ريح وشد مفيش حاجه، يرمي تاني. طب ما انت رميت مره واثنين وثلاثه طول النهار مع صيد، مع الصيد لا يوجد يأس. الصياد دايما كده عنده صبر كثير الصبر، حرفة الصيد دي مقترنة بالصبر. الإنسان اللي عاوز يجيب إنسان للمسيح يبقى طويل البال، أروح له وجيله وأروح تاني وأروح تاني وأروح تاني، تزهقش. ربنا بيطول باله علينا، ما تزهقش. لما تجري وراء إنسان عاوز تجيبه للمسيح ما تزهقش، مرة اثنين ثلاثة خمسة مية، أنت خسران إيه؟ كان لي حبيب زميل وكان يخدم المسيح، وبعدين كان شغلته دي إنه يجيب ناس للمسيح، روح تعرف على عيلة كسالة كسالة جدا، فيروح عندهم بالليل يوم السبت ويقعد يقرأ معهم إنجيل العشية ويصلي معهم وبتاعهم، they don't pay the attention. وبعدين يقول لهم إيه، روحوا القداس الصبح هعد عليكم. صديقي ده شاب صغير كان، والعيلة دي راجل دكتور ومراته وعنده ثلاث عيال، روح الصبح خبط عليهم الساعة 7 الصبح، تطلع الراجل طالع له نايم، يقول له صباح الخير يا دكتور، لا صباح الخير، يركنه في الصالون على ما يقوم ده ويقوم ده ويقوم ده، ياخد نص ساعة ساعة لربع ويجيبهم في ايده لغاية الكنيسة، بعدين الحد اللي بعده تتكرر نفس القصة بذات التفاصيل، والحد اللي بعده قول سنة سنتين لم ييأس. يعني لو الواحد راح للناس زي كده مرة ولا اتنين وعمل في وشه كده يستحيل، لم ييأس لغاية لما زرعهم في الكنيسة. ما تيأس، ما تزهقش، ده ربنا طويل البال علينا. يعني لو بيعملنا ان الواحد يعني ربنا اداني كلمة كويسة وما تبعتش الكلام وخدت بعض مشيت وزهق مني، كنت ضاعت. اعرف زميل اخر كان في كلية الهندسة، كان طالب تلميذ في كلية الهندسة، شاف ولد من الولاد زملاته كده من بعيد من قسم تاني، راح يقول له تعالى تعالى اجتماع شبان، تعالى الكنيسة بتاع، قال له اه ان شاء الله، وبعدين راح له تاني، وبعدين راح له تاني، والولد يتهرب منه، وبعدين يشوفه جاي في الطرقة كده الولد يجري التاني يجري له ويقابله دنه زي بقول لك ما هو صيد سمك، لغاية لما وبعدين الولد من الزهق قال له ايه، قال له هاجي حاضر خلاص، وحط في باله قال ايه، هروح اجتماع الشبان اللي بيقول عليه ده وهدخل الكنيسة، وبعدين في آخر الكنيسة هقول له أديني جيت ومش عاجبني ومش هاجي تاني. جيت الشاب ده دخل الكنيسة، كان اجتماع الشبان وكان أبونا بشوي كامل بيتكلم بيوعظ، تحرك قلبه وبكى وجاء على باب الكنيسة قال لزميله ده أنا متشكر أديني جيت، ما تقوليش تعالى تاني لأن هاجي من نفسي. والأخ ده بقى راجل كبير قوي في الكنيسة، أسقف كبير قوي. ما تزهقش، ما تزهقش، خليك صبور، حط في بالك انك انت تحضر كل انسان للمسيح، حد اي اللي قبلك اللي في سكتك اللي المسيح يحطه قدامك، ما تزهقش. الإنسان اللي يجيب واحد للمسيح من رد خاطئ عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. ده عمل شوية، ده عمل إلي اللي تفتكر خلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا.
من رد

عند طريقه يخلص نفسه من الموت. تستر خطايا، انا استر خطايا، ايه العمل، ايه العمل العالي جدا ده؟ ما تقوليش بقى شغل في العالم، انا استر خطايا، ده المسيح ساتر الخطايا، مش انا، ده المسيح ساتر الخطايا. تصور بقى لو انت تشتغل الشغلة دي، ساتر خطايا وجاذب نفوس ورابح نفوس للمسيح، تشتغل لحساب المسيح، أجرتك تبقى ايه؟ يا ما اشتغلنا لحساب التراب، صدقني يا ما فلوس اخرتها ايه؟ تراب. اشتغلت لحساب المسيح، عملت لك كنز في السماء، ربحت نفوس، اصطدت، فرحت. قدرة المسيح عجيبة جدا جدا، وزي ما بقولك يا ما بيدخل لك من الحتة اللي تهمك في الأول، يحول مجرى حياتك لكي تخدمه، حول مجرى حياتك كلها عشان تخدم المسيح ليل ونهار بلا تعب بلا كلل بصبر كثير. تقول أصلا ما بعرفش أتكلم. طب ما بتعرفش تصلي؟ ما تعرفش تتكلم. ما عرفش أتكلم أقول له إيه؟ أقول لواحد إيه؟ تقول لواحد ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، تعال ذوق المسيح، حلو، تعال وانظر شوفه. تعرفش تتكلم؟ صلي. تلاقي أخوك في في في بعد في تعب، ارجع ابكي من أجله، قول له يا رب ما تسيبوش، ما ده ابنك، ما تسيبوش يضيع، انت اللي خليت سمعان صياد للناس، ما انت رب الصيادين، ما تسيبوش. لما تسكب نفسك من أجل إنسان يعطيك الرب حسب قلبك. مش فاكر أم أغسطينوس قعدت تبكي عليه 20 سنة لغاية لما وصلته المسيح بدون كلام بدون وعظ؟ صلاة. آمن أنك أنت تصطاد نفس بكل طريقة، يبقى قدامك أنك أنت توصل نفس المسيح، هو ده هدفك، هو ده حياتك، هو ده فرحك. ولما تعمل كده ويصيبك هذا الفرح العجيب، تقول ما نمشي الليل ولا النهار، مش قادر، مش قادر. على رأي القديس بولس الرسول لما قال لي حزن عظيم وجع في قلبي لانقطع من أجل أنسبائي حسب الجسد، لأني كنت أود أن أكون نفسي محروما واجيبهم للمسيح. كان يشتغل الليل والنهار لأخلص على كل، صرت للكل ككل، صرت للضعفاء كضعيف، صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، لأربح، أربح شغلتي، أكسب، أوصل نفس المسيح. لو الإنسان المسيحي ما اشتغلش الشغلة دي، يبقى صدقني أشقى جميع الناس. اكرز، اتكلم عن المسيح، صلي من أجل أخواتك، قدم محبة، اصطاد، خليك ناصح، خليك شاطر، خليك صبور، استر خطايا الآخرين، تستر خطاياك بيد المسيح. لربنا المجد دائما.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا خنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وارجوه ان يغفر لي خطاياي من مزامير مع

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل واخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء

0: اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم اليوم بمناسبة عيد القيامة عن عتاب الرب لاولادي. عتاب الرب الاولاد. السيد المسيح لما قام طبعا قيامته كانت مصدر فرح للكل، وقال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. لكن برضو على الرغم من كده كان في شويه عتاب. شويه ايه؟ عتاب. عايز اشوف ايه طريقه العتاب دي، ازاي ربنا بيعاتب اولاده واحبائه. طبعا اول نقطة احب اقولها انه ليس مع كل احد يعاتب. ليس مع كل احد يعاتب، انما بيعاتب احبائه، لان العتاب بيكون مع المحبين. فهو لم يعاتب لا حنان ولا قياس ولا بيلاطس ولا حد من الهيصة دي كلها ولا رؤساء الكهنة ولا غيره، دول ما يستحقوش. لكنه عاتب أحبائه، وكان يعاتب أحيانا حتى قبل القيامة. هنشوف الأمثلة دي يعني. ومع ذلك فهو في بعض الأحيان كان يوبخ، وبعض الأحيان كان ينتهج، وبعض الأحيان كان يعاقب، وبعض الأحيان كان يحاور يدخل في مناقشات يعني، وبعض الأوقات كان يوجه زي مثلا لما بطرس رفع سيفه وضرب ودن العبد، وجهه قال له رد سيفك الى غمده، الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. يعني ده نوع من التوجيه، ما كانش فيه عتاب. وفي بعض الاوقات كان بيعاقب وكان بينتهج. معاملات السيد المسيح وكيف كان يتعامل ده موضوع طويل، لو كان عندنا وقت نبقى ناخده عشان نعرف مثاليات الحياة كما كان يسلك فيها المسيح. ايه الامثلة بتاعت الحاجات دي؟ يعني شوفوا، في بعض الأوقات عتاب السيد المسيح بيكون في رن التوبيخ خفيفا، وأحيانا ما يكونش فيه. زي إيه مثلا؟ زي ما بطرس كان ماشي معاها على المية وبعدين خاف وقع وطب في المية، وقال له الحقني يا رب. فالمسيح مسك ايده وانقذه وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت. يعني هنا فيه نبر التوبيخ، بس توبيخ خفيف، ما سابوش يغرق. انقذه، لكن مع الانقاذ فيه نبر التوبيخ خفيفه. ساعات الناس يفتكروا حنو الآباء أو الأمهات إن مفيش ولا كلمة تخدش شعورهم ويزعلوا. لا، ما تجيش كده. ده التدليل الكثير ممكن يفلت الناس، بس يكون التوبيخ

على قد احتمال الشخص وبقدر الإمكان يكون خفيف. قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ هيقول إيه؟ وهي لبساه لبساه. نيجي مثلا أكثر واحد عاتبه السيد المسيح بعد القيامة كان بطرس الرسول. بطرس الرسول أنكر المسيح 3 مرات على الرغم من ادعاءاته الكثيرة: لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، لو أدى الأمر إني أموت معك، لو شك فيك الجميع أنا لا أشك، ولكن أنكروا 3 مرات. عملوا زي سيد المسيح في عتابه، نظر له نظرة من على الصليب سيحت دموعه، خلى الديك يصيح في ذلك الحين. وطبعا هنا صاح الديك بمشيئة إلهية، يعني واحد سألك وقال لك هات لي ديك صاحب مشيئة إلهية تقول له ديك ايه؟ بطرس. ولو قال لك هات لي دودة مشيت بمشيئة إلهية قول له في قصة يونان الدودة اللي أكلت اليقطين. وقال لك هات لي ضربة شمس مشيت بمشيئة إلهية تقول له في قصة يونان برضه. يعني في حاجات بتمشي. ولو قال لك في عالم البحار ازاي بيمشي بطريقة إلهية تقول له عبد الله حوتا عظيما فابتلع يونان وأمر الله الحوت فقذف يونان. يعني في حاجات بتمشي بمشيئة إلهية كده، من ضمنها ديك بطرس. ده زي ما يكون ملاك هو اللي صحصحه، مش صاحب ديك، ده صاحب ديك فصحصح بطرس قال له انت فين؟ قوم خلي بالك من روحك. بعد القيامة بقى قابله وشوفوا العتاب بيقول له ايه. قال له يا سمعان الديونة اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له انت تعلم يا رب اني احبك. مرة قال له طب ارعى غني. مرة تانية يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له ايوه يا رب. قال له طب ارعى خراف. والمرة الثالثة قال له يا سمعان ابن يونا. فحزن بطرس لان كلمه 3 مرات. اخواتنا الكاثوليك في حكاية ارعى غنم يربع خرافي افتكروا ان بتدلوا الرئاسة. ده بطرس كان خايف على روحه لان المسيح قال من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. فهو انكره مش انكره بس قدام الناس، ده قصاد جارية وقصاد اللي يسوى واللي ما يسواش، وانكره 3 مرات فكان معرض يضيع. فارعى غنمي ارعى خرافي يعني ثبتوا في الدرجة الرسولية وما شالوش بنت، بدليل ان بطرس حزم لان الرب سأله 3 مرات. يعني واحد لما يسأل واحد ثاني يقول انت بتحبني 3 مرات معناها حب، ده موضع شك. لكن لا قال له يا خاين ولا قال له يا خواف ولا قال له انك انت بتنكرني قصاد جارية ولا قال له فين شجاعتك ولا قال له فين وعودك ولا حاجة ابدا. لكن فهمها بطرس، فهمها لان سألوا السؤال 3 مرات، وفهمها لانه ناداه باسمه الالماني قال له يا سمعان ابن يونا. لم يناديه باسم التكريس بطرس، باسمه العلماني القديم، باسمه

الألماني القديم لفكرتني لقصة حدثت عندنا قريبا في تاريخ الكنيسة أيام البابا يؤنس التاسع عشر في الثلاثينات. كان في أحد الآباء الأسقف أو المطرنة غلط في غلطة فناداه البطرس باسمه القديم العلماني أو الرهباني قبل رسمته مطران. فجه هذا الأسقف وسجد عند البطرس وقال له ما سببش غير لما ترجعني تاني زي ما كنت، لأني شعرت إن قوة خرجت مني، القوة اللي كانت عندي خرجت مني، لأنه ناداه باسمه الأولاني. مجرد ناداه باسمه الأولاني فالتاني فضل راكع عند رجليه وقال له ما أقدرش أسيبك غير لما ترجعني زي ما كنت. المسيح ناداله باسمه الألماني سمعان ابن يونا، ما قالوش حتى سمعان بطرس، سمعان ابن يونا. فكلمة تخوف، لكن لا فيه كلمة جارحة ولا فيه كلمة شديدة ولا تذكيره بخطاياه ولا قال له عملت وسويت، لكن عاتبه بطريقة هادئة فهمها كويس جدا. مش ضروري لما تعاتب تقول بطريقة غير، يعني ممكن تقول بطريقة غير مباشرة، مش ضروري كلام زي رجم الطوب، بطريقة هادية. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ السيد المسيح أعطانا مثلا في هذا الأمر كيف يكون الأتاك، وأيضا قال هذا لإنسان بيحبه وعارف أنه يقدر يحتمل. اوعى تعاتب انسان ما بيحبكش، واوعى تعاتب انسان ما يحتملش الاساس، واوعى تعاتب انسان متكبر ومتعجب. الموقف يقلب على طول، على رأي الشاعر اللي بيقول ودع العتاب فرب شر كان أوله العتاب. إنسان تعذبه فالمسألة تجيب أكثر من الأول، والمسافة بينك وبين بعض توسع وتخرج وتقول يا ريتنا ما اتكلمنا. لو لقيت الشخص اللي قصادك مستعد يقبل العتاب عاتبه، زي ما السيد المسيح قال كلمة لطيفة جدا، قال من له أذنان للسمع فليسمع. إذا كان له أذنان ممكن يسمعوا العتاب عاتبه، ملهوش أذنان للسمع بلاش. الحكاية هتقلب وتضر. عشان كده قلت المسيح كان يعاتب أحباؤه لأن أحباؤه يحتملون العتاب. حاجة تاني، لما كانوا في بستان جثيماني والمسيح كان في صراع شديد في البستان وطلب منهم أنهم يسهروا معاه فناموا، ثلاث تلاميذ من أحب التلاميذ إليه إزاي عاتبهم المسيح؟ قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تقعوا في تجربة. ثلاث مرات يقول لهم ما فيش خير. الكتاب بيقول لأن أعينهم كانت ثقيلة، فازاي عاتبهم السيد المسيح؟ قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربة.

يعني انا بقول لكم الكلام ده لفايدتكم مش لفايدتي، مش اسهروا معايا لان انا محتاج لسهركم معايا، ده انتوا اسهروا لان تقعوا في تجربة، وفعلا وقعوا في التجربة، لان بعد كده لما قبضوا عليه اللي هرب هرب واللي خاف خاف واللي انكر انكر ووقعوا في التجربة. لأن لهم إصهار وصل للأبد، لأن أنا قلت لكم إن الشيطان مزنع أن يغربلكم. يعني أنا مش بقول لكم الحاجات دي علشاني، أنا بقولها علشانكم. كويس إنك أنت لما تعاتب واحد تظهر له الفايدة اللي هو يحصل عليها، مش الفايدة اللي أنت تحصل عليها، دي قاعدة أخرى. والعجيب إن السيد المسيح في هذا العتاب أوجد لهم عذرا، قال لهم معلش الروح نشيط أما الجسد فضعيف. يعني زي ما بيعاتب وبيعذر اللي قصاده يقول له أنا عارف إن روحك نشيط بس جسدك ضعيف ما قدرتش تفهم. أدي أسلوب من العتاب فيه دفاع عن الشخص وفيه رقة، ما انهمش صحيح عند الشدائد تعرفوا الاخوان، وانا في الوقت اللي انا تعبان فيه ومن اجلكم وانتوا نايمين وانتوا مش قادرين، ما فيش كلام شديد. خليك رقيق في عتابك عشان يقبل العتاب منك، ولو قدرت وانت بتعاتب تعذر اللي قصادك، ده انت لما تعذره وتقول له انا عارف طبعا انك انت معذور في الموضوع ده يقول لك لا لا لا لا انا غلطان، لكن لو انت قلت له انت غلطان يقول لك انا معذور. الناس يقولوا العكس. حاجة تانية، مثلا التلاميذ وصيد السمك بعد القيامة، يلاقوها في يوحنا 21 نزلوا يصيدوا سمك. السيد المسيح كان يقدر يقول لهم الله انا قلت لكم تعالوا ورايا تبقوا صيادي الناس، رجعتوا تصيدوا سمك، نحن سبنا الشغلانة القديمة دي يوم ما تكرسنا. شاف وسكت ولم يعاتب. ده لو قال لهم رجعت تاني لصيد السمك انا قلت لكم تصيدوا الناس، كانوا ردوا عليه وقالوا له بالعكس يا رب ده الناس هم اللي عايزين يصيدونا دلوقتي، مش احنا اللي نصيد الناس. لكن مررها وقال لهم عايزين تصيدوا سمك، ارموا على يمين السفينة هتلاقوا سمك كتير. وفعلا رموا على يمين السفينة طلعوا 153 سمك، لدرجة الكتاب بيقول كادت الشباك تتمزق من كثرة السمك، فاجتذبهم إليه ما كانوش عارفينه، فيوحنا قال هو الرب بطريقة هادية لطيفة. لكن احنا عبنا ان احنا في العتاب لا ننظر سوى الى النقط السوداء فقط ونركز عليه، كما لو كان اللي قصادنا عمره ما عمل فينا جميل ولا عمره ما عمل فينا حاجة كويسة، ما فيش غير النقط السوداء وهي اللي نعاتب عليها. ليه كده؟ ده أحسن حاجة للعتاب لما تعاتب واحد تبتدي في الأول بالنقط البيضاء، تقول له يا فلان أنا عارف محبتك وعارف انك انت عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا انسى جميلك في كذا وكذا، ولا انسى عواطفك في كذا وكذا، ولا انسى محبتك في كذا وكذا، بس يعني النقطة دي وتخش في النقطة دي. وبعد ما تخش فيها تقول له انا عارف طبعا انك انت ما تقصرش، مش ممكن واحد في محبتك يقصر كده، بس يعني النتيجة ضعفي انا اتأثرت. يقول لك لا.

لا لا مش ضعفك انا اللي غلطت. قل له العفو العفو العفو، انت ما غلطتش بس انا العتاب يجي كده علشان نبقى مقبول. لكن اول ما تقابله تقول له اخيرا انكشفت،

0: مآل الشاعر لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. يقول لك ضيعت أيامك يعني إيه؟ أنا بشك فيه الحكاية تقلق. أنت إذا أردت أن تعاتب ابدأ أولا بالنقط البيضاء اللطيفة وزود فيه واثبت محبتك للي بتعاتبه. يعني لا تعاتب انسان باسلوب عداوة ولا تعاتب انسان باسلوب هجوم، لكن عاتبه باسلوب محبة ورقة ومديح فيقبل العتاب منك، زي ما السيد المسيح قال لهم الروح نشيط بس الجسد ضعيف فيها مليح. وفي حاجات تانية اقولها لكم قاعدة اخرى في العتاب، ان السيد المسيح لم يكن يعاتب على كل شيء، في امور كثيرة كان يمررها من غير ما يعاتب، من غير ما يقول ولا كلمة عتاب. اضرب لكم مثالين. مريم المجدلية اللي قالت له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته، افتكرت ان الجسد اتسرق وده بستاني وهو اللي سرقه. كان يقدر يقول لها يا مريم ده انت شفتيني قبل كده زي ما ذكر في متى 28 وامسكت قدمي وسجدتي انت ومريم الاخرى بعد كل ده، واديتك رسالة بعد ما شفتيني واديتك رسالة وامسكتي قدمي، كل ده تقول لي اخذته ووضعته؟ لا دي عقلية ولا نفسية ولا عاطفية، ده لو قال كده كان عكمه من البيت. ما قالهاش حد، قال لها يا مريم، قالت له ربوني الذي تسيره يا معلم. قال لها روحي وقولي لاخوتي كذا وكذا وكذا. يعني كان رقيقا مع هذه الفتاة الباكية، فلم يرد بعتاب ان يزيد دموعها وتعبها، هو عايز يفرح قلبها. فمش ضروري هو كل وقت الواحد يعاتب. في ناس نكديين العتاب عندهم زي النفس الطالع والخارج كده، لدين ما يقابلك يشوف لك كلمة عتاب. طب يا عم انقذني شوية، اديني اجازة من عتابك. مفيش عيب، ينسالك كل الحاجات الكويسة وما يفتكرش غير العتاب. ساعات العتاب يكون نوع من النكد. وانت فاكركم كتير من الزوجات اللي بيفقدوا ازواجهم برضه من العتاب، كثرة العتاب. والعتاب بعده تحقيق، التحقيق اتهام، ويفتكر الراجل انه متجوز وكيلة نيابة ولا رئيسة مباحث ولا اي حاجة. الله، مفيش غير العتاب والتحقيق والكلام تدريب ليكم بهذه المناسبة. حللوا العتاب، حللوا العتاب، بقول لكوش الغوه خالص، حللوه. على فكرة لما اقول عتاب ما اقصدش بس كلام العتاب، ساعات واحد يبص نظرة عتاب كده ويهز راسه اصعب من الكلام.
1: ومفيش نظرة

That's it. في وفي إيماء تتاب وفي هزة رأس أتاب وفي تشويح سيد أتاب وفي حاجات كتير. يعني ربنا ينقذكم العتاب اللي فيه عذاب. كثرة العتاب غير لائقة. كثر عبارات المديح وكثر عبارات الإطراء، يعني يسموها words of compliment، كلام كده تقدير وتوقير، وقلل العتاب. وفي واحد يقول له انا مش عايز عاتبك ومش عايز اعاملك زي معاملتك، ولو كنت انا عايز اعاملك زي معاملتك كنت عملت كذا، لكن انا مش شعب. ويبقى قال كل اللي هو عايزه. بلاش اسلوب، بلاش العتاب الكثير، وبلاش الاسلوب الشديد في العتاب. السيد المسيح في اوقات كثيرة ما كان يعاتب. طب النسوة دول اللي راحوا بالحنوط يوم الاحد، حنوط، حنوط ايه يا جداتي العزيزات؟ ده حنوط يعني رحيم لجسد ما قامش تحطوا له حنوط. ما دام الجسد قام يبقى الحنوط لازمته ايه؟ كان يقدر ربنا يبعث لهم ملاك يقول لهم انتوا لسه ما امنتوش بالقيامه؟ جايبين حنوط ليه؟ ارجعوا بيه انتوا وهي. كان يقدر لكن ما عملش كده. قال لهم كلمة عتاب لطيفة رقيقة في الفكر. قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ يعني الحنوط ده بيجي للأموات وانتوا جايين تطلبوا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. لقال لكم قبل كده ان في اليوم الثالث يقول. رجعوا بالحنوط ولكن ما فيش توبيخ يعني، لكن الكلام ضمنا مفهوم. لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ بيعاتبهم. ليس ها هنا لكنه قام كما سبق وقال لكم انه هيقوم. على فكره بمناسبه الحنوط دي عايز اقول لكم كلمة يمكن انتم ما تعرفوهاش في اللغة العربية، ما اعرفش هيترجموها ازاي، مش هتترجم. كلمة حنوتي، حنوتي ده اللي بتاع المقابر. واحد يقول حنوتي جاي من حنوتي على المحل، لا، هي حنوتي اللي بيجيب الحنوت ويحطه في القبور للجثث، فيسموه حنوتي من الحنوت. فالناس بالرقة بتاعت النساء يقولوا حنوتي. الطهي يقولوها ده زي ما اقول لك واحدة واقفة في الطابور. فكلمة حنوتي سموها حنوتي وسلفت حنوتي، لكن هي من الحنوط يعني. فالنسوة دول كانوا عاملين برضو زي الحنوط، دول جايبين معاهم حنوط للجسد. فبتجيب حنوط للجسد يعني الجسد لم يقم. فكانوا واحد فينا يعني يقول دول كانوا يستهلوا كلمتين ناشفين، يقول لهم عيب، انتم ما عندكوش ايمان. لو عندكم ايمان كنتوا افتكرتوا انه قام، ولو عندكم ايمان بانه قام ما كنتوش تجيبوا حنوط. لكن بهدوء وبلطف قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟

ليس هو ها هنا لكن ها هو ايه قام. السيد المسيح مثلا في عتابه لتوما اهو توما شك فيه ما قالوش يا شكات ما قالوش يا عديم الايمان وان كان جاب سيره الايمان بطريقه لطيفه قال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنة. انا جاي اعالج الجو يعني مش جاي السيد المسيح لكي يوبخ توما على شكوكه لا ابدا ده جاء لكي ينجي توما من شكوكه فرق بين الابرتين لم يأتي لكي يوبخ توما على شكوكه انما جاء لكي ينقذ توما من شكوكه قال له انت بتشك افتكرتني ما قمتش هات صباعك وحط وادي ايديا وادي جنبي خلاص استريحت يا توما ما تبقاش يا حبيبي غير مؤمن خليك مؤمن وطوبى لمن امن دون ان يرى يعني بمنتهى الرقه عالج شك الرجل ونجاه من شكه بدون ما يوجه اليه اي كلمه جارحه كل ده علشان يعلمنا كيف نتعاتب في هدوء في رقه بدون اسلوب جارح ايضا لم يوبخ الذين هربوا وقت القبض عليه ده لما قبض عليه كل التلاميذ هربوا الوحيد اللي تابعه هو يوحنا الحبيب وبطرس وصل للنص السكة وأنقذ لكن الجميع هربوا ما سمعناش أبدا بعد القيامة إنه عاتبهم على هروبهم ما حصلش أبدا في الكتاب المقدس لا تجد كلمة واحدة من هذا النوع بل بالعكس ده هو سهل لهم طريقة الهروب الناس اللي قبضوا عليه قال لهم بس خلوا دول يمشوا لم يوبخهم على خوفهم وإغلاقهم على أنفسهم في العليق ما حصلش ما قال لهمش ليه خايفين ما قال لهمش ليه قافلين على نفسكم ما قال لهمش انتوا غير صرحاء في الايمان وغير اقوياء في الايمان وانتوا خوافين ما قالش ابدا السيد المسيح لا يعاتب على النقط التي يعرف ان الطبيعة البشرية ضعيفة فيها في نقط الطبيعة البشرية ضعيفة فيها وهو عارف زي ما قال الجسد ضعيف والروح نشيط ساعات النفسية بتبقى ضعيفة بولس الرسول أخذ هذا الأسلوب فيما بعد وقال في احتجاج الأول لم يقش معي أحد لا يحسب عليهم الطبيعة البشرية ضعيفة وربنا ياما بيشوف الطبيعة البشرية الضعيفة وكأنه مفيش حاجة زي ما قال له داود النبي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة وبنردد هذا المزمور كأول مزمور في ساعة النوم ايضا كان رقيق في بعض عتابه زي ما في لبس قال له ارنا الاب كفانا قال له انا معكم كل هذا الزمان يا في لبس ولم تعرفني من رآني فقد رأى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب باسلوب تعليمي يعني كان السيد المسيح يعاتب احيانا باسلوب تعليمي موضوعي لا يمس فيها الشخص

لكن يمس الموضوع ذاته. وزي ما التلاميذ قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين وافتكروه بيتكلم على الخبز، كلمهم باسلوب تعليمي ايضا، قال لهم انا كلمتكم جهه الخمس خبزات والخمس تلاف وغيره، فالمقصود بخمير الفريسيين هو تعليمهم. السيد المسيح كان يعالج هذه الامور باسلوب تعليمي. ايضا لما دخل عليهم والابواب مغلقه وظنوه خيالا، لجأ الى اسلوب الاقناع وليس الى اسلوب التوبيخ او العتاب. قال لهم لا، الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، دسوني وانظروا. فاحيانا من احسن الطرق للعتاب البحث الموضوعي. يعني واحد يقول لك انا شكيت في كذا وكذا وكذا، تقول له من الناحيه الموضوعيه الحكايه دي كذا وكذا وكذا، بدون ما تتعرض ليه ولا تقول له انت بتشك فيا وفين محبتك وتسيب الموضوع. كتير من الناس يلجأوا له ويسيبوا الموضوع، ويلجأوا للنواحي الشخصية ويسيبوا الموضوع، ويتكلموا ويعيطوا ويبكوا ويسيبوا الموضوع. لكن الانسان اللي عايز يعاتب عتاب مظبوط يكون موضوعي، زي ما السيد المسيح ظنوه خيالا، قال لهم لا انا مش خيال، انا مش روح فقط، هذه جسمي وبصوني وانظروا، الروح ليس له لحم وعظام، واخذ من اصابكم واكل عشان تعرفوا ان الجسد قد قام. يبقى هنا العتاب اخذ اسلوب الاقناع، اسلوب التعليم، اسلوب الشرح، ولا اسلوب زعل ولا حاجه. وبعدين لما ما فهموش حاجه، بيقول الكتاب حاجه لطيفه، انه فتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب. يعني ياما ناس بيضيعوا الوقت في عتاب وفي زعل وفي تنشن مستمر، يعني توتر في الموقف مستمر وما يخلصوش وما يوصلوش للنتيجة. لكن الإنسان الحكيم يشوف الأمور من ناحية الموضوعية ويشرح، وفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب، لغاية لما جعلهم يجتازون مرحلة الشك بالسلام دون أن يرهقهم بالعتاب. في الحقيقة موضوع العتاب موجود عند ربنا من زمان، حتى في العهد القديم، وأحيانا بطريقة مؤثرة، زي أول سفر إشعياء الإصحاح الأول، يقول اسمعي أيتها السماوات وابهتي واقشعري أيتها الأرض، فإن الرب يتكلم، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. طب تعمل إيه يا رب في هذا العتاب؟ الهلم نتحاجج، يقول الرب. ادي ربنا اللي بيقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. وفي نشيد الكرمة موجود ايضا في سفر اشعياء النبي، وبيقرأ في اسبوع الالام، يقول ربنا كان عندي كرم وعملت فيه وعملت وسويت وانتظرت ان يأتي بعنب جيد، فأتى بعنب رضيء. اي شيء يمكن ان اعمله لكرمي ولم اعمله؟ ليه لما طلبت منه عنب جيد اقطع عنب رضيء؟ لهنا ربنا لما بيعاتب بيشهد السماء والارض. خلي بالكوا، عتاب ربنا هنا على الارض بس،
في السماء مفيش عتاب.

كتاب فيها عقاب. هنا بيعاتب على الارض لان في فرصة للتوبة وفي فرصة لتغيير المسلك، اما في السماء فما فيش فرصة. ياريت انت تعاتب نفسك قبل ما يعاتبك ربنا. عتاب النفس موجود كتير جدا في سير القديسين وفي المخطوطات القديمة، زي سيرة انبا موسى السائح مثلا، لما بدأ يفتكر خطاياه ويقول الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا، الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا وكذا. واحد بيعاتب نفسه يقول ليه يا نفسي بتعملي كده؟ ليه؟ ربنا عمل معاك خير كتير وانت ما عملتيش حاجة. اسمعي ايتها السماوات وابهتي جدا ايتها الارض. من الاسلوب اللطيف في العتاب ابي جايل لما عاتب داود النبي، عتاب ممزوج بالمديح كله. تقول له كلمة مديح من هنا، كلام مديح كتير من هنا، وكلمة عتاب في الوسط، كلام مديح قد كده وكلمة عتاب في الوسط. تقول له انا عارفة ان ربنا هيعمل لك ريس على الكل، بس انا خايفة لما تبقى ريس ضميرك يتعبك انك قتلت حد. انا عارفة انك انت اسمك مكتوب في حزمة الحياة مع ربنا، ويا ما قام عليك ناس وربنا وقف جنبك وكذا وكذا، بس يعني بلاش الموضوع ده احسن يتعب ضميرك. لدرجة ان داود في الاخر قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك، لانك منعتيني عن اتيان الدماء وانتقام نفسي لي. ادي العتاب الرقيق اللطيف. وجابت له هدايا في الاول وسجدت عند قدميه وتقول له سيدي وامتك، واخر احترام ومذلة في الدنيا، ووسط الاحترام الكبير والمذلة الكبيرة كلمة عتاب. كلمة بس هو انتو تعملوا كده وتقولوا كلمة تضيع اللي حاصل كله، كلمة يعني تكون زي رجم الطوب ولا زي يكتشف كده. اتفضل اتفضل.

0: أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس معي مش دائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغداء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح صار ربنا لك الملك الكل.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضال.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء.

الآثام والصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعظيم.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البد. أبانا القديسين رسالة ساقفة، أبانا ساقفة، أبانا القميصة، أبانا الكسوس، وأخواتنا الشماميسة، أبانا الرهبان وأخواتنا العلمانيين وعني كل المسيحيين، لكي المسيح لنا نحفظ مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا لسنا معنا رحمة

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما عددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا

0: رحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله ونحن بغير خطيه مباركه. انت يا رب لا ابانا متزايد بارك واسمك القدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك، لان على الكل ترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله ومخلصنا رجاءك طار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت يا رب، علمني عدلك، مبارك انت يا رب، فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب، انر لي برك يا رب. رحمتك دائمه الابد، اعمالي ديك رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، اني اخطات اليك يا رب، اتجهت اليك، خلصنا علينا من اصنع مشيتك، لانك انت يا الهي عندك انبوع الحياه بنورك يا رب من عين النور. فلتات رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تاج البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد امين. جاد هو الاعتراف للرب ترتيل اسمك يا علي، ان يخبر برحمتك في الغدوات تحقق في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز يا من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت الا يصلي بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت الا يقاوم الموات صعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والدهر دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن انفسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بخطايا يا رب عينك تلبطنا اليك، لنا لك المجد يا اسف قديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، خبزنا الذي غد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. خن بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتيروس يسوى بسمين هو توين برسين سنسين فين تي مصنوت اسمه بن بخريستوس
1: اني اون تين بروس كيم شاب شين ريت الفكان النوفين اني فول
0: شيري سيتوس مي سينان ان بيوين ان تايف مي بخريستوس بين نوت تي برسين سيسوى
1: ماتوم شو سري يغون فنا شيك تفكان النوفين اني فول
0: تي برسين مريم تي صوتو كوس ويب تي بروستوتي سيتن اوت ان تيب جينو سنتيتي مترومي
1: اربرز وفيناري جون نهر بخريستوس في تارك فوفوس ومتنان كبلتين

نعظمك يا منور الحقيقة ومجدك آية العذراء القديسة ولية الله، لأن كل تلام خلص لا لم أتخلص تفوسنا. المجد لك يا سيد ملك المسيح فخر روس كليل الشدائد للصديقين ثبات كان ظفر الخطايا مبشر بثالوث قدوس لوط واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا لازم من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

بخوف أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ

الملك الطاهر بركات على جميع نامين، اعترفوا للرب فانه صالحون وان الى الابد رحمته، فليقل بيت اسرائيل انه صالح.

آمين. كما أرسلني أبي الحي وأنا أيضا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المن في البرية وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم، وإن كثيرا من تلاميذه لما سمعوا قالوا إن هذا الكلام صعب، من يستطيع سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون من هذا، فقال لهم: أهذا يعصركم؟ فكيف إذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا؟ الروح هو الذي يحييه، وأما الجسد فلا يفيد شيئان. والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، لكن قوما منكم لا يؤمنون. لأن يسوع كان عارفا منذ الابتداء من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي سيسلمه، فقال: من أجل هذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي ما لم يعط له ذلك من الآب. من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للـ12: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ إن كلام الحياة الأبدية هو عندك، وقد آمنا نحن وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر.

0: المسيح يسوع ربنا لنا ليك الملك والقوة والمجد آمين. خين بي خريستوس يسوس بين شويس
1: تسكيف الله سيمون تو كريو اكليناسي
0: إنو أبيون سو كيريه
1: بروس خمين سو متفوف آمين
0: كيتو بنفمات يسو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموها عليهم مسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض وربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر إن غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لك المجد.

0: اسمه
1: بخريستوس بن نوتي.
0: امين السشوفي.
1: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطنا سلامك، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المظلمين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين.

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. الحقيقة خلال فترة الخمسين أخذنا كذا مايمر للأباء القديسين عن القيامة، واستمتعنا إزاي فكر الأباء وصل لنا من خلال الروح القدس إزاي فسروا القيامة وإزاي إحنا نعيش القيامة. من أحد الأصفار اللي بتمتعنا بالقيامة وبعمل الثالوث القدوس هو سفر نشيد الأنشيد. يمكن السفر ده بيتهاجم كتير، لكن زي ما هنشوف مع بعض احنا النهاردة هنتكلم على مقدمة بسيطة عنه، لكن زي ان السفر ده بيوضح عمل الثالوث القدوس. الآباء يقولوا كده ان كل حاجة يعملها الآب بالابن في الروح القدس، وحنلاقي العمل الثالوثي موجود في هذا السفر بوضوح. إذا كان السفر ده بيهاجم، لكن الحقيقة بتعتبر الكنيسة من أقدس الأصفار، ومعظم الآباء القديسين موجود تفسير كامل لهذا السفر، وحناخد بعض المقتطفات من التفسيرات بتاعتهم. طبعا اللي كتب السفر سليمان النبي تقريبا سنة 970 قبل الميلاد. فاكرين احنا قلنا ثلاث تواريخ مهمين في العهد القديم: ابونا ابراهيم 2000 قبل الميلاد، موسى النبي 1500، وداود 1000. فاذا كان سليمان جه بعد داود يبقى تقريبا بين 970 و930، لان طبعا السنوات في قبل الميلاد بتنزل تنازلي بتقل. كتب اكتر من سفر غير نشيد

إرشاد كتب الأمثال والجامعة والحكمة، لكن بيسمى هذا السفر قدس الأقداس. الحقيقة السفر موجود في نص العهد القديم بالضبط، يعني عدد الأصفار اللي قبله يساوي عدد الأصفار اللي بعده، والسفر ده بيعتبر قدس أقداس العهد القديم، وكان اليهود دايما يقروه في اليوم الثامن لعيد الفصح. إذا كنا احنا في أبو غلامسيس بنقرأ سفر الرؤيا وبنستمتع بالعروس والعريس وإزاي الكنيسة كعروس مزينة لرجلها، هم في العهد القديم كانوا بيستمتعوا بعيد الفصح. كمان قعد 1000 سنة يتقرأ إزاي اليهود دول كانوا مدققين في كل كلمة، إزاي كل كلمة كان اللي بينسخوا العهد القديم لما يوصل عند كلمة ربنا يقف ويغسل ايديه تاني علشان يبتدي يكمل. ازاي القصة بتاعت سمعان الشيخ لما حب يغير، ازاي الملاك ظهر له وقال له هتعيش لحد لما تشوف الحكاية دي. فهذا السفر كان سفر مقدس جدا عند اليهود. احنا كمان في الكنيسة اثناء طقس عمل الميرون بيتقرا السفر ده بالكامل تقريبا خلال ايام عمل الميرون. تعرفين ان الميرون بياخد كذا يوم، بيعملوا البابا ومع الاباء الاساقفة في الدير في كذا يوم، خلالها بيتقرا السفر بالكامل. ازاي بيتكلم على دهن المهراق وازاي الزيت وعمل الروح القدس في الكنيسة. اذا بصينا على الانجيل كله هنلاقي حاجات كتير جدا بتشبه العلاقة بيننا وبين ربنا بالعريس والعروس، مش بس سفر نشيد الأنشاد. والحقيقة دي اللغة اللي يفهمها الإنسان البسيط، إزاي إن العلاقة والمشاعر اللي بتتكون بيننا وبين بعض بتكون مشاعر صادقة وإزاي ممكن تبقى مشاعر خاطئة. فربنا بيسمو بهذه العلاقة وبهذه المشاعر ويخليها كأن هو العريس وكلنا كنيسة كلها عروس مزينة لرجلها. أحد الأمثلة مثل العذارى الحكيمات، 5 كنا حكيمات و5 جاهلات، وإزاي 10 عذارى وإزاي 10 معهم زيت وإزاي 10 مستعدين، لكن الحكيمات كان معهم زيت يكفي ودخلوا إلى العرس. كمان لما يوحنا يتكلم في سفر الرؤيا ويقول وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس لرجلها. لما المسيح اتكلم مع اليهود ازاي ان التلاميذ مش بيصوموا، فقال لهم كده المسيح هل يستطيع بنو العرس ان يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا، ولكن سياتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. قصدين نقول ان امثله كتيره جدا من كل اسفار الكتاب المقدس بتصور العلاقه بيننا وبين ربنا انها علاقه عريس بعروسه. كمان هوشع بيقول أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. بولس الرسول يكلم أهل كورنثوس يقول لهم فإني غار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يعني أنتوا كلكم هخطبكم لرجل واحد عشان أقدم للمسيح عذراء عفيفة. إزاي إن الكنيسة كلها بتستعد لهذا اليوم. كنت بناول واحدة من الستات الكبار الجمال يعني في الكنيسة، ربنا يديها الصحة، بتقول أنا مستنية اليوم ده، ليه ربنا مطول عليا؟ أنا نفسي أشوف ربنا محضر لي إيه، أنا مستنية اليوم ده بفرح. فكل نفس بتجتهد وبتقدم توبة وبتنقي نفسها علشان اليوم اللي ندخل فيه للحياة الأبدية. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذا فرحي هذا قد كمل. يوحنا المعمدان وهو بيقول لتلاميذه قد إيه الكنيسة عندها الفكر ده ثابت ومتأسس إن إحنا بنستعد لهذا العرس. أحد الآباء الرهبان كاتب كتاب جميل جدا في تفسير سفر الأنشاد، هقرأ لكم جزء بسيط جدا يوري إزاي المحبة بتاعت ربنا. سفر نشيد الأناشيد مناسب جدا للراهب الجديد، الراهب اللي عايش في الصحراء.
السعيد بحياته الجديدة مع المسيح، لسه الراهب

جديد في بداية جهاده وفرحان بالعيشة مع ربنا. إنه السفر يمكن أن يقال عنه أنه رهباني، أي مناسب للرهبان بالدرجة الأولى. إنه سفر البتوليين، سفر البتوليين. وما هي البتولية؟ البتولية ليست مجرد حفظ الجسد، ليست هي مجرد حالة جسدية، يعني مش بس مش بتجوز، لا، البتولية لا يمكن أن نعرفها تعريفا سلبيا كأننا نقول أنها مجرد الامتناع عن الزواج، ولكن لابد من تعريفها تعريفا إيجابيا. إيه هي البتولية في نظر الآباء؟ إنها تخصيص وتوظيف كل ملكات الإنسان العاطفية والنفسية والروحية التي تعمل عند عموم الناس في إقامة علاقة خاصة مع شريك الحياة، وتوظيفها كلها لتعمل في مجال العلاقة مع المسيح بحيث يكون هو شريك حياتنا. حتى الأسرة المسيحية لما بتتكون والعريس والعروسة يبقوا واقفين قدام الهيكل وفي الإكليل، أبونا يفتح الستر في الآخر ويسجده ويقول له استلم يا عريس عروسك، أنا بسلمك العروسة من هنا من المكان ده علشان تكونوا كنيسة صغيرة وانتوا الاثنين تساعدوا بعض ان انتوا توصلوا للحياة الأبدية. والحقيقة الأسرة اللي بتتكون على هذا الأساس وعارفة ان هم الاثنين شركاء بقوا جسد واحد وروح واحد ومهمتهم هي الحياة الأبدية، تبقى حياتهم مقدسة، أولادهم مقدسين، فجرهم مقدس. لا يمكن نسمع عن الخلافات، لكن لما بيحصل تدني للفكر ونعيش بفكر العالم تحصل الخلافات والمشاكل والملفات والحاجات اللي بنسمع عنها. يجي بقى اعتراضات كتيرة قوي على السفر، هنلخصها في نقطتين وهو تقريبا الاعتراض يعتبر واحد. هل ممكن كتاب الله يكون به كلمات تخدش الحياء وتحرض على الجنس؟ هل يليق بالله ذاته أن يقول هذا الكلام؟ معقول الكلام اللي انتم بتقولوه ده؟ لماذا يختار الله هذه العلاقة بالذات بين العريس والعروس لكي يقدم علاقته بالبشرية؟ ألا يوجد أرقى من علاقة الرجل بالمرأة؟ هم نظرين لها النظرة جسدية شهوانية أرضية، لكن سيطرة الفكر الجسدي وتدني الثقافة الحب لدى الإنسان المعترض فهو لا يعرف معنى الحب اللي احنا بنعيشه ولا يفهم سمو الحب، فلديه فكرة مشوهة عن الجنس، وبالتالي ينظر لهذا السفر من خلال هذه النظرة الدونية للمرأة. لكن احنا الكنيسة بتقول ايه بقى؟ احنا ما عندناش فكرة الجنس دي خالص، بالعكس ده احنا في السماء، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. لما جابوا للسيد المسيح مثل وقالوا له واحدة جوزها مات وبعدين أخوه أخدها لحد 7 إخوات، دي هتحصل فيها، هتبقى لمين فيهم في السماء؟ لهم احنا في السماء مفيش جواز، لا يتزوجون ولا يزوجون، احنا بنصير كملائكة الله. هذا الرقي مش موجود عند الآخرين. الفكر كله ان احنا ازاي هنتمتع جسديا في السماء، احنا الكلام ده مش عندنا خالص، احنا مش بنفكر بالطريقة دي خالص، ده احنا بنستعد بكامل مشاعرنا ومحبتنا لربنا ان احنا نعيش كملائكة الله. علشان كده بينظر لهذا السفر بنظرة طاهرة. علشان كده بولس الرسول يقول كل شيء طاهر للطاهرين، أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيئا طاهرا بل قد تنجس زهدهم أيضا وضمائرهم. الكتاب بتاعنا بيرد على هذه الأفكار. الإنسان اللي بينظر بنظرة طاهرة بيبقى كل شيء طاهر ليه. البساطة بتاعتنا، البساطة بتاعت الحمام، كونوا بسطاء كالحمام. الإنسان الطبيعي اللي هو مش متعمد لا يقبل ما لروح الله لأن عنده جهالة، الكلام ده مش معقول، غير مقبول بالنسبة له، لكن بالنسبة لنا احنا مختلف. الإنسان الطبيعي لا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا، أما الروحي اللي جواه روح ربنا اللي متعمد واخد الروح القدس جواه فيحكم فيه كل شيء ولا يحكم فيه من أحد. كمان بطرس الرسول يقول كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عثرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. يبقى نظرتنا إحنا والروح القدس اللي جوانا اللي إحنا أخذناه في المعمودية

يدينا النعمة إن إحنا نقدر نفهم كلام ربنا بالصورة المطلوبة. كل شيء مقدس في المسيح، الجسد مقدس، الزواج مقدس، الفكر مقدس، النظرة مقدسة. لا يمكن أن ينظر إلى كلمات الوحي الإلهي في هذا السفر نظرة بشر عاديين، لكنها نظرة روحية رمزية، فلا يمكن أن يغازي الرجل امرأة بالكلمات الآتية. وحناخد من بعض مع بعض مجموعة من الكلمات اللي جاية في السفر. لا يمكن يكون راجل بيوصف حبيبته بهذه الكلمات: لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. محدش هيقول لمراته أنت فرس، مش كده؟ اجذبني وراك فنجري، اجذبني انا بلغه الفرد فانا حاجه واجيب اللي معايا. اي حب ده؟ مش بالمعنى الجسدي خالص. عنقك كبرج داوود، ازاي يعني انت عنقك كبرج داوود؟ على راي احد الاباء اللي بيقول يعني ده هيتجوز زرافه، يعني واحده رقبتها طويله. فاذا فكرنا بهذا المعنى هنعرف ان السفر مش بيتكلم كده خالص، لكن هو بيتكلم ازاي علاقتنا بنحاول نقرب لربنا ونحاول نفهم مال روح الله علشان نعيش مقدسين. القديس غرغوريوس النزيانزي الناطق بالالهيات يعلق على الكتاب بتاعه عن تفسير سفر نشيد الانشاد. في البدايه يقول كده قبل ما تقروا الكتاب بقى: انتم يا ما قد تجردتم من الانسان العتيق، انتم يا من اعتمدتم واخذتم الروح القدس جواه، يا من تجردتم من الانسان العتيق باعماله وشهواته كما من رداء قذر، وارتديتم بطهاره حياتكم ملابس الرب اللامعه التي ظهر بها على جبل التجلي، يا من لبستم الرب يسوع بثوبه المقدس وتغيرتم معه الى التحرر من الاهواء وتبعتم الالهيات. استمعوا الان الى اسرار نشيد الانشاد. انتوا بقى اللي مهيئين وجواكم روح ربنا، تعالوا اتفرجوا على الغنى اللي موجود في نشيد الانشاد. ادخلوا الى حجال العريس الطاهر، ادخلوا الى الكنيسه، ادخلوا الى قدس الاقداس، والبسوا الثياب البيضاء التي للافكار الطاهره النقيه. لا يكن لاحد شهوات او افكار جسديه وثوب ضمير غير لائق بالعرس الالهي، ليتخلص كل احد من افكار الشخصيه، ولا يربط اقوال العريس والعروس بالاهواء الجسديه الحيوانيه. كل من يظهر انه مرتبط بهذه الافكار المشينه يلزم طرده من صحبه المتمتعين بافراح العرس الى موضع النحيب. يعني ازاي احنا علشان نبص للسفر ده وكلماته لازم يكون فكرنا مقدس وعارفين ان احنا بنتكلم على الحياة الأبدية. الحقيقة ممكن ناخد بس ثلاث آيات بسرعة كمثال للتفسير اللي لجأ إليه الآباء أو اللي علموه لنا الآباء إزاي ننظر لهذا السفر نظرة مقدسة. إزاي السفر ده بيوضح عمل الثالوث زي ما قلنا، إزاي إن السفر ده غني كل كلمة فيه بتفرحنا بربنا. نشيد الأنشاد التي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من القبر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق، لذلك أحبتك العذارة، اجذبني وراك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من القبر، بالحق يحبونك، أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخدام قدار كشقق سليمان. هناخد بس أول ثلاث آيات: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. لو بصينا للآية دي هنلاقي فيه اتنين بنتكلم، اتنين: واحد بيقوله ليقبلني بقبلات فمه علشان أنا بحبك قوي. إزاي كده؟ يفسرها الآباء تفسير لطيف جدا: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. كأن النفس بتكلم السيد المسيح وبتقوله ليقبلني الآب بقبلات فمه لأن حبك يا رب يسوع أطيب من الخمر. قبلات الفم مقصود بها كلام ربنا اللي طالع اللي بيعلمنا، وإزاي أن ربنا هو اللي يبتدي العلاقة، هو اللي بيبتدي النعمة زي ما علمتنا الكنيسة أن إحنا بناخد النعمة الأول وبعدين إحنا بنتفاعل مع النعمة بالجهاد. إزاي ربنا أحبنا إلى المنتهى وبذل ذاته فداء عنا وأسلم نفسه على الصليب، وإزاي إحنا بالنعمة اللي إحنا خدناها دي لما بنجاهد في حياتنا إزاي بنتمتع بالخلاص اللي ادهولنا.

ربنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لأن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى. إن كنا تكلمنا في الآية الأولى عن الآب والابن، هيجي بقى الدهن والروح القدس موجود في الآية دي. لرائحة أدهانك الطيبة، لأن رائحة المسيح الزكية جوانا إحنا. إذا كان المسيح من أجلنا مات على الصليب وإحنا بالمعمودية أصبحنا خليقة جديدة والتصقنا بالمسيح، فكل النعم اللي المسيح ادهلنا إحنا بنتمتع بيها. إذا كان المسيح بيدينا محبة فائقة المعرفة، بيدينا قداسة، بيدينا طهارة، بالطبيعي إن هذه النعم تتحول لينا ونبقى إحنا صورة المسيح، نكون إحنا قدام كل العالم صورة للمسيح، إحنا اللي بننقل للعالم هذه الصورة، أنتم صورة حية للمسيح. اسمك دهن المهراق، اسمك يا رب زي الزيت اللي بيوصل وبينسكب كده، بينسكب علينا وبيفرحنا، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. إن كانت ثمار الروح القدس محبة، فرح، سلام، طول، أنا، إيمان، صلاح، لطف، وداعة، تعفف. وخلي بالكم تعفف يعني كل حاجة بتتنقل لينا من عند ربنا احنا بنتمتع بيها بالطبيعي، بالطبيعي ان احنا يكون عندنا البتولية والتعفف في كل حاجة. اسمك دهن مهراق لذلك احبتك العذارى. احبتك العذارى، كل النفوس اللي مقدمة حياتها لربنا هي دي العذارى، هي دي العذارى اللي منعت نفسها عن شهوات العالم والتمتع بالعالم. يقول كده الآباء القديسين تكملة للتفسير: فيصير معنى الآية بسبب المحبة التي فيك يا الله وكثرة فضائلك الطيبة، صار مجرد ذكر اسمك يسكب في نفوسنا دهنا مشابها لأدهانك الطيبة، أي فضيلة مشابهة لكثرة فضائلك. وإزاي الآية دي بتتحول؟ إن إحنا لما بنصلي الصلاة السهمية أو يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، كل ما نقول اسم ربنا يبقى دهن مهراق الروح القدس يشتغل فينا ونبقى فرحانين، يبقى بنقدم توبة ودموع وفي نفس الوقت فرحانين. آخر حاجة بخصوص إن احنا قلنا إن سفر نشيد الأناشيد بيتقال أثناء عمل ميرون، يقول كده الآباء: هناك تقليد قديم يقول أن الرسل عندما قاموا بعمل ميرون لأول مرة عملوا من الأطياب التي أخذوها من كفن المسيح بعد قيامته. يعني الأطياب اللي كان جايبها يوسف الرامي علشان يعمل بها تكفين جسد المسيح، اللي بقي منها اتاخد وتعمل منه خميرة الميرون اللي هي مازالت مستمرة إلى الآن. وهذا التقليد له دلالة لاهوتية وروحية عميقة، بمعنى أن التقديس الذي نناله بالميرون، التقديس اللي احنا بناخده لما نترشم بزيت الميرون، ينبع من ألام الرب الشافية المحيية، وهي نفس المعنى الموجود في الآية التي نتكلم عنها: لرائحة أطيابك الطيبة اسمك دهن مهراق. مع الملاحظة أن كلمة دهن في هذه الآية في الترجمة السبعينية جاءت هكذا ميرون، وهذا يعني أنه بسبب رائحة أدهانك الطيبة التي هي المر والميع والسليخة، أي ألامك الشافية المحية، اسمك ميرون منسكب داخل قلوبنا ينشئ فيها كل محبة وكل قداسة وكل فضيلة. هذا المعنى هو في جوهره نفس ما تعنيه الآية القائلة: وتعرفوا محبة الله الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. تعرفوا محبة الله الفائقة المعرفة، إزاي هي فائقة المعرفة وإزاي إحنا هنعرفها؟ صعب علينا على الإنسان العادي، لكن الروح الموجود القدس اللي موجود فينا يخلينا نفهم ما هو يفوق الطبيعة البشرية. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. تفضلوا نصلي.

انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا.

ملك الرب يا عبيد الرب القائم في بيت الرب في دياره بيت إلهنا في الليالي ارفع أيديكم إلى القدس لك الرب من صهيون الذي خلق السماء

0: فليدنو توسلي قدامك يا رب وقولك فهمني، فلتدخل طلبت إلى حضرتك كلمتك يعني طفي شفتاي الصبح إذا ما علمت خوفك. يا وصاياك عادلا لتكن يدك لتخلص شهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك كامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالث القدوس ارحمنا. فليقم الله تبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوفا ألوفا وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين.
1: هللويا.
2: شوي سنة شوي سنة خن فرعون ببيوت نمشيرين ببنف ماي ثواب بنوت ينوت أمين. تسبحة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني. كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك وقول عدلك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فعرف شهاداتك أنه وقتا يعمل فيه للرب لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بهذاك كل وصاياك تقومت وكل طريق

لذلك حفظتها نفسي. قالك ينيري ويفهم الأطفال الصغار، فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتك في قولي لغاية صلت على أي اسم. انقذني من بغي الناس فأحفظ وصاياك. أضيب وجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لأنهم لم يحفظوا.

ممكن نطلع القطعة 18. عادل أنت يا رب وقضاءك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرة بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك، ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو، ضيق وشدة أدركاني وصياك.

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، أبتغي حقوقك صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك، سبقت فبلغت في غير وقت وصرخت على كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السهر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني، اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا، قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك إلى

انظر إلى مذلتي وانقذني، فإني لم أنس ناموسك. أحكم لي في دعواي ونجني من أجل كلامك، احيني. بعيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احيني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتئبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا رب احيني. بدء كلامك حق وإلى الأبد.

دوني بلا سبب ومن أقوالك جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورسلته، أما ناموسك فأحببته. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي.

0: فليد نتوسلي قدامك يا ربي قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي كلمتك احيني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: حينئذ يشبع ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيح وأنا خرجنا لاستقبال العريس 5 منهن كنا جالات وخمسة حكيمات فأخذت الجالات مصابيح وأنا ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيح وأنا ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخا وهذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزيدنا مصابيحهن فقالت الجاليات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قالت لعل ولا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحرية للبيع وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس المستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى قالت ربنا ربنا افتح

0: ها هو الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا وغير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقى خارجا بسري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل فلة الإله ارحمنا.
1: دوكسا باتريك ايوك اجيو بنفماتي.
0: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضي مصباحك ذات البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي نفسي لا تسكني خارج تلخص عذار الجاهلات، بل اسهري وتضرعي لكي نلتقي بالدسم وينام لك بعرس مجدي.

أنت يا سور خلاصنا، يا والية الإله العسراء الحسن المنية غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين، حزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني مدينتنا من حاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والية.

0: آمين.
1: الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضلوا حلفين، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
2: ذوق سفتريك أيوك أجيو بنفماتي،
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجينا وسناك.

0: إذا ما وقفنا هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وترافع علينا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون

مملوءة من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب تابت الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوة كن معنا، لأنه ليس لنا معيش في شدائدنا وضيقاتنا سواك، حل واغفر واصلح لنا يا العنز التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا، القدوس الذي علينا.

0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ملكوتك تكن، مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والملك الأبد.
1: شويسن شويسن خل فرانه مبيوت نيم بشيري نيم بنف ماي ثواب ونوت ونوت امين. تسبيحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا والهنا، ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي، والبلك بركاته علينا امين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب، السالكين في طرقه، تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يبارك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى

مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وأنهم لم يقدروا علي على ظهر جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليخز وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملا الحاصب منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل مجتازون: أنا بركة الرب عليكم.

0: زوج صاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خطيئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرور رطيب وقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها تمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدسهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حلاها أنها لخطيئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عني كلمة أقول لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهم ما يفيان، فسمحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سمح بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء الرجل لم تعطي، أما هي فقد بلت بالدموع رجلي مسحتهم وشعرها لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن أمانك قد خلصك، فاذهبي بالسلام والمجد.

0: ربي أنا بي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة واجعلني مستحقا أنا بالقدميك تيني أعتقتاني من طريق الضلالة وأقدم لك اقتني لي عمرا نقيا لكي أسمع أنا ذلك الصوت فرحا إن إيمانك سغلسك
1: زوك سبتريك أيوك أجيوك نفماتي
0: إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي تلك الكينونة الرهيبة تأخذني رحمة أهرب إليك يا الله محب البشر فلا تصرف وجهك عني ولا يا من أنت وحدك بلا خطية أنا أعمل لنفسي مسكينا بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني كيني
1: كأيك استوسي أونستوني أونن آمين.
0: السماوات تطوي بك أيتها الممتلئة نعمة العروس التي بلا زواج ونحن أيضا نمجد ميلادك إذ مدرك يا والية الإله يا أم الرحمة خلاص تشفع نجل خلاص نفوس.

0: آمين.
1: الملك السماوي المعزي روح الحق أذب في كل مكان والمالك كل كنز الصالح ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا.
0: زوك سبتريك أيوك أجي ابن ماتي
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجينا وسنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات، صعد إلى السماوات، ارحمنا. مجد الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب عنا، وأقبلت الباطن إليك.

0: الشكر بين الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام
1: عليكم. العذراء كل حين.
0: والدة الإله أم المسيح اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي إلهنا الزراء قديسة اسأل الرب عنا سمعنا رحمة اغفر لنا خطايانا. هي العذراء مريم بنت الإله القديسة شفيعة الأمينة الجنس البشرية هي فينا كيف كنا غفران خطايانا. السلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقيقية السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح يا خطايانا.
2: شوي سهنام شوي سهنام خنفرانم فيوتني مشيرينم ببنف ماي سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكالوا على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه الحافظ العدل إلى الظهر الصانع الحكم للمظلومين المعطي الجياع الطعام الرب يحل المقيدين الرب يقيم الساقطين الرب يحكم العميان الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة يبيد طريق الخطاة يملك الرب إلى الظهر وإلهك يا صهيون.

0: سبحوا الرب فإن مزمور جيد ولإلهنا يلز التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرق إسرائيل، الرب يشفي المنكسر القلوب ويكبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكفاتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. ابتدئوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الرب يجلل السماء بالغمام، الذي يهيل الأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر. يعطي البهائم طعامها والفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفصر ولا يصر بسقي الرجل. يصر الرب بخائفي وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرى قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المذري الدباب كالرماد، يلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برد من يقوم، يرسل كلمته فتذيب وتهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكام ولم يوضحها لهم.
1: هللويا.
0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري الوالبشير، بركاته علينا.

0: بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فأما قليل تفنى حياتي، أمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي قربتي ونجيني.
1: دوكس باتريك ايوك اجيوك نبماتي.
0: بما ان الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فانه ليس رحمة في الدينونة من ليس له، فلهذا اشفق علي ايها المخلص، فانك انت هو محب البشر وحدك.

يا باب الحلال العقل، يا والية الله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: آمين. بملك السمائين مع روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة ألما تفضل وحل فينا وطهرنا كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: دوك سبتريك أيوك أجيب نظماتي
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا امنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا.

0: آمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. كريا ليسون.

0: Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie
0: eleison. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين دائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرب.

0: يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، كن تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: زوكساسيوس يمن قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري اللواء البشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن را أقول نفهم أقوالك المحية، أنهضنا مظلمة خطية القاتلة للنفس، واجعلنا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعال إلي مبارك يا أبي، رس الملك معد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون كالساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أسمنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل أنا كثير الرحم، بشفاعة سيدتنا كل نواة الله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جذيل التحنن، الذي يحب الصديقين والخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت خاطئ مثل مرجع ويح، الداعي لكل خلاص لأجل معه بخيرات منتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا العام بوصاياه، قدس أرواحنا، طاهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحيطنا ملائكة القديسين لكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل اتحاد الإيمان ومعرفة غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك للأبد آمين.
0: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. نباركك نشكرك ونمجدك يا من فتحت بيتك لينا وأعطيتنا أن نكون أولاد ليك، وفتحت لينا أبواب الفردوس لكي ننتظرها ونحن واثقين في غنى محبتك ورحمتك وطول أناتك علينا. اذكر خلاص العالم كله، اذكر كل الذين لم يسمعوا عنك، أعطيهم أيضا يشتركوا معنا يا ربي في الطب ويرتبطوا بيك ويكون لهم نصيب في الميراث الأبدي. نحن ننتظر يا ربي مجيئك الثاني بكل فرح، حين تجمع كثيرين ممن نعرفهم ولا لم وممن لن نعرفهم، من أجل رحمك اقبلنا وقدسنا وهيئنا لكل صالح، واسمح لنا أن نديك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن
1: كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.
2: تنثين ويب شويني شيرين تبي ويني انتن وسب شوي سنتيني قوم وبوس انت بري مطناني مبسوط انتني نفسيكي خين بجين اثرن ويراتين مبيكم ثوسوماتيكوس اليوي

0: سون خنجه تبسي قويس اسمو ويروك اوون كاب ابير ويثين روي ذوك ساسي في لان اثروبي
1: اي سوري مي مبريتن ويسو اي افتاكو كوتين سابق بوكجنك

0: ليسوني ماس أوثيوس أوباتيرو بانتوكراتور بناجياتريا سمين. اللهم اجعلنا رب مستحقين كل بك شرك. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الزلات أعطينا اليوم،
1: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليك، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من السر المسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد.
0: آمين.

نقصاصي وثيوسيمون قدوس قدوس قدوس وصم بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوي الإنجيل بشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك التي أدعته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبدين آمين. تنوشمكو في كريستوس نمتكي وتنغاثوس نمتكي بنمو يثواب جاكتون.

الحد الرابع من 50 المقدسة، بركات المقدسة فلتكن معنا، آمين. خزانة الأموال التي للجلجلة وحقل القدس الذي للرامي والقبر الذي نحته يوسف في الصخر. طوباك أنت يا يوسف اللاوي، لأنه قد صار لك نصيبا صالحا. نعم ما طلبت أيها البار، ولم تكن تعلم ما هو الذي طلبت. أتعرف الذي مات يا يوسف البار، لأنه بموته أحيا جموع كثيرة. إلا أكفان والأطياب العطور والحنوط الموجودة في القبر بغير فساد. القبر الذي اهتممتم به أيها الحراس كان مهملا على الطريق. أجرك عظيم أيها البار، لأنك حملته مع الشيروبيم الذين لم تعرفهم. أعرف جيدا وانظر قوته، لأنه أباد قوة الموت وسلطانه بسلطانه. البوابون الحارسون أبواب الجحيم أبصروا قوته فهربوا وولوا مذعورين. الجبار في قوته ذهب إلى الجحيم حيث كان فيه المزبيين. أمر بقوته فتكسرت المتاريس والأبواب النحاس لم تطق التابوت. أخذ خاصته بفرح عظيم وفرحه معه بقيامتي، له المجد دائما أبدين آمين.

من عظمك ومن روحك كل مجد ترى أدراك قديس وليدة الإلهين وكفنا بخلص العالم أتى وخلص نفوسنا على المجد وليس إلى المسيح غفر رسك لي للشهداء تالي للصدقين تبعتك أنا يا زفران خطايا نبشر بثروت القدوس واحد الناس كله أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآن ضافر كل خالق السماء والأرض نهر وملئ رانون برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود ملائكة كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي

0: الذي به كان كل شيء
1: نجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب على الأرض بلوس بنتس سالم وكبر وقوم بيننا مويت في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى يدينا حياة ولموات الذي ليس مكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي نمطك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مبدئيا ونحن نغفر الخطايا وننتظر

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض نواتينا بالكرم ارحمنا يا الله الآية بضوابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب الآية الكوات كن معنا أنا وليس لنا وعين شديد وليقاتنا سواك إلا وخفر رسمحنا الله عن سيئتنا لسنا وعنا بردتنا لسنا وعنا بغير إرادتنا
1: لسنا وعنا معرفة
0: خفية وظهر يا رب خنا اسم قدوس يدعو علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا بأن الذي السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. ابونا بشوي كده يسمي فتره الخمسين فتره الثبات في المسيح. الحقيقه الكنيسه بتنقلنا رحله ورا رحله، زي ما ابتدينا في الصوم وقدمنا توبه وزرعنا، جه وقت الحصاد. علشان كده قرايات النهارده جميلة جدا. هناخد كده آية من كل قراية ازاي بتنقلنا واحدة واحدة. البولس بيتكلم في الآخر، فإنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه ولم يشكروه كإله، بل سفهوا في أفكارهم وظلمت قلوبهم، زي ما حصل مع تلميذي عمواس. هما كانوا عايشين مع المسيح وعارفينه، وأول لما حصلت القيامة ما صدقوش وأخذوا بعضهم ومشيوا وقالوا كده للسيد المسيح في السكة. كان في واحد اسمه يسوع الناصري، كان إنسان مقتدرا ومحبوب من الله والناس، وعمل معجزات وعمل وعمل، بس ثلاثة أيام قال هيقوم وما قامش، ما صدقوش. برغم إن هم عاشوا مع السيد المسيح فترة، لكن ما كانوش حاسين بوجود السيد المسيح في حياته. نفس اللي حصل مع توما لما قال لهم أنا مش مصدق، لازم أحط إيدي مكان المسامير. كل ده حطته لنا الكنيسة بوعيها في القرايات في بداية الخمسين، تقول لنا ما تقلقوش. إذا كان الناس شك في قيامة المسيح، لكن هو أثبت قيامته ببراهين كثيرة ووراهم إزاي إن مع الخمسين هيكون الثبات وناخد الروح القدس وناخد الحياة الأبدية. لو نرجع مع بعض لما ابتدينا الصيام وقرينا سفر أشعياء في النبوات خلال الصيام، سفر أشعياء الإصحاح 58 يتكلم على الصوم، الصوم المقبول، فبيقول كده إن أنت تكسر للجائع خبزك وأن لا تتغاضى عن لحمك، مش كده؟ دي كانت البداية بتاعت الرحلة بتاعتنا، إن أنا المحتاج أكسر معاه الخبز بتاعي وأن أنا لا أتغاضى عن لحمي. إحنا جسد المسيح من لحمه ومن عظامه. مش بس بيتكلم على الجسد والأكل والشرب، لكن هو يقصد معنى آخر أعمق، وهو حياتنا مع بعض. إن أنا لما لاقي ابني محتاجني روحيا، محتاج يسمعني، محتاج أسمعه، محتاج أتحاور معاه، أديله الوقت ده. محتاج إن أنا أبقى عايش مع ابني وعارف هو محتاج إيه، عارفة بنتي محتاجة إيه، ما سيبهاش جعانة، جعانة للمشاعر، للمشاعر اللي ممكن تاخدها من بره من أي مكان يأذيها أو يأذيه. علشان كده محتاجين قوي قوي إن إحنا تبقى علاقتنا بولادنا قريبة. لازم علشان نحس ببركة القيامة نبتدي من هنا، إن إحنا نكسر للجائع خبز. لما بيحصل مشكلة عائلية بين زوج وزوجة، نشوف بقى لا تتغاضى عن لحمك. للأسف بنلاقي إن الزوج والزوجة بيعروا بعض بالكلام والتكلم.

تجريح والكلام اللي يكون جارح ويبقى صعب علاجه. فاحنا محتاجين كده نحس بالحكاية دي. طب إذا احنا عملنا كده وأخدنا الولاد في حضننا، نشكر ربنا مجموعة من الشباب الشمامسة موجودين في الكنيسة، أمثلة حلوة لناس مربوطة بالكنيسة وأبائهم قدروا يقربوهم للكنيسة. تعالوا كده الولاد وبعاد يفكر هم ليه

صح، الولد غلطان 100%. العلاج ان انا ارميه؟ العلاج ان انا اقفل باب البيت في وشه؟ هل ده علاج؟ ولا بنزود الجاب وبنزود المساحة اللي بيننا وبين الولد؟ انا اخده في حضني وافهمه الغلط فين، ابتدي افهمه ازاي ان في محبة، في التزام، في مواعيد، في حاجات صح لازم نمشي عليها، البيت كله بيمشي عليها. تاني حاجة ان هم يشوفوا اللي احنا بنعمله ده وينفذوه، يعني يكون اللي احنا الكلام اللي بنقوله احنا كمان عايشينه، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه انا بطبقه، مش انا بقول حاجة وبعمل عكسها. دي تاني حاجة. علشان كده في الاخر خالص في سفر أشعياء بيقول له ينفجر مثل الصبح نورك. لما تعمل الحاجات دي تعيش القيامة، ينفجر مثل الصبح نورك، تبقى حياة مقدسة في الرب. يبقى البيت كله مقدس، من أجلهم أقدس أنا زيتي، أنا أبتدي بنفسي وولادي طبيعي حيجوا، زي ما قلنا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، اللي حيعمله حيلاقيه، اللي حيعمله حيلاقيه. ينفجر مثل الصبح نورك، وفي الآخر خالص يقول له فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. في الآخر هتبقى أنت فرحان، وفرحان بربنا، وفرحان ببيت ربنا، وفرحان بولادك اللي مربوطين بالكنيسة. أكبر فرح إن الواحد يحس إن ولاده ولاد الكنيسة ومرميين في حضن المسيح، يبقى مطمن عليهم. مهما راحوا، مهما خرجوا، مهما تأخروا برا، أنا عارف أخلاق ابني، عارف إنه ابن المسيح، ما قلقش عليه. ده ممكن يبقى جوه البيت وبيعمل حاجات بعيدة خالص عن الكنيسة، مش كده؟ فمش الصح إن أنا أعاقب بس، لكن الصح إن أنا أحضن. المسيح كده الرب قال يجرح ويعصب، أنا أخد ابني في حضني وابتدي أعلمه إزاي يمشي صح. بس المهم زي ما قلنا إن هو يلاقيني أنا بعمل نفس الكلام ده، أنا عايش نفس الكلام ده، وبالتالي يبقى في انطلاق في البيت. وزي ما قال أشعياء النبي حينئذ تتلذذ بالرب. يدينا ربنا في فرحة القيامة إن إحنا نراجع عهودنا ونراجع حياتنا ونصلح المسار. ما ينفعش الواحد يقول أنا عامل برنامج لنفسي، بحضر القداس الفلاني وبعمل الحاجة الفلانية وبقالي سنين ماشي بنفس النظام ده. لا، الحياة الروحية فيها نمو، الحياة الروحية فيها قرب ربنا أكتر، أشوف ربنا أكتر فأفرح بيه أكتر، أتلذذ بالرب. ربنا كده يدينا نعمة إن إحنا نكون حياتنا وبيوتنا كلها مقدسة للرب، لإلهنا المجد الدائم أبديا. أمين.

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. من يأكل

بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. أبونا بشوي كده يسمي فترة الخمسين فترة الثبات في المسيح. الحقيقة الكنيسة بتنقلنا رحلة ورا رحلة، زي ما ابتدينا في الصوم وقدمنا توبة وزرعنا، جه وقت الحصاد. علشان كده قرايات النهاردة جميلة جدا. هناخد كده آية من كل قراية ازاي بتنقلنا واحدة واحدة. البولس بيتكلم في الآخر، فإنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه ولم يشكروه كإله، بل سفهوا في أفكارهم واظلمت قلوبهم، زي ما حصل مع تلميذي عمواس. هما كانوا عايشين مع المسيح وعارفينه، وأول لما حصلت القيامة ما صدقوش وأخذوا بعضهم ومشيوا وقالوا كده للسيد المسيح في السكة. كان في واحد اسمه يسوع الناصري، كان إنسان مقتدرا ومحبوب من الله والناس، وعمل معجزات وعمل وعمل، بس ثلاثة أيام قال هيقوم وما قامش، ما صدقوش. برغم إن هم عاشوا مع السيد المسيح فترة، لكن ما كانوش حاسين بوجود السيد المسيح في حياته. نفس اللي حصل مع توما لما قال لهم أنا مش مصدق، لازم أحط إيدي مكان المسامير. كل ده حطته لنا الكنيسة بوعيها في القرايات في بداية الخمسين، تقول لنا ما تقلقوش. إذا كان الناس شك في قيامة المسيح، لكن هو أثبت قيامته ببراهين كثيرة ووراهم إزاي إن مع الخمسين هيكون الثبات وناخد الروح القدس وناخد الحياة الأبدية. لو نرجع مع بعض لما ابتدينا الصيام وقرينا سفر أشعياء في النبوات خلال الصيام، سفر أشعياء الإصحاح 58 يتكلم على الصوم، الصوم المقبول، فبيقول كده إن أنت تكسر للجائع خبزك وأن لا تتغاضى عن لحمك، مش كده؟ دي كانت البداية بتاعت الرحلة بتاعتنا، إن أنا المحتاج أكسر معاه الخبز بتاعي وأن أنا لا أتغاضى عن لحمي. إحنا جسد المسيح من لحمه ومن عظامه. مش بس بيتكلم على الجسد والأكل والشرب، لكن هو يقصد معنى آخر أعمق، وهو حياتنا مع بعض. إن أنا لما لاقي ابني محتاجني روحيا، محتاج يسمعني، محتاج أسمعه، محتاج أتحاور معاه، أديله الوقت ده. محتاج إن أنا أبقى عايش مع ابني وعارف هو محتاج إيه، عارفة بنتي محتاجة إيه، ما سيبهاش جعانة، جعانة للمشاعر.

المشاعر اللي ممكن تاخدها من بره من اي مكان يؤذيها او يؤذيه. علشان كده محتاجين قوي قوي ان احنا تبقى علاقتنا باولادنا قريبه. لازم علشان نحس ببركه القيامه نبتدي من هنا ان احنا نكسر للجائع خبز. لما بيحصل مشكله عائليه بين زوج وزوجه نشوف بقى لا تتغاضى عن لحمك. للاسف بنلاقي ان الزوج والزوجه بيعروا بعض بالكلام والتجريح والكلام اللي يكون جارح ويبقى صعب علاجه. فاحنا محتاجين كده نحس بالحكاية دي. طب إذا احنا عملنا كده واخدنا الولاد في حضننا، نشكر ربنا مجموعة من الشباب الشمامسة موجودين في الكنيسة، أمثلة حلوة لناس مربوطة بالكنيسة وأبائهم قدروا يقربوهم للكنيسة. تعالوا كده لولاده بعاد يفكر هم ليه مش موجودين، هل السبب فيهم ولا السبب فيا؟ امبارح للأسف مشكلة كانت كبيرة بين أب وابنه، والأب رافض إن ابنه يدخل البيت علشان جاي متأخر. ما بنقولش الولد صح، الولد غلطان 100%. العلاج إن أنا أرميه؟ العلاج إن أنا أقفل باب البيت في وشه؟ هل ده علاج؟ ولا بنزود الجاب وبنزود المساحة اللي بيننا وبين الولد؟ أنا أخده في حضني وأفهمه الغلط فين؟ أبتدي أفهمه إزاي إن في محبة، في التزام، في مواعيد، في حاجات صح لازم نمشي عليها، البيت كله بيمشي عليها. تاني حاجة ان هم يشوفوا اللي احنا بنعمله ده وينفذوه، يعني يكون اللي احنا الكلام اللي بنقوله احنا كمان عايشينه. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه انا بطبقه، مش انا بقول حاجة وبعمل عكسها. دي تاني حاجة. علشان كده في الاخر خالص في سفر أشعياء بيقول له ينفجر مثل الصبح نورك. لما تعمل الحاجات دي تعيش القيامة، ينفجر مثل الصبح نورك، تبقى حياة مقدسة في الرب، يبقى البيت كله مقدس. من أجلهم أقدس أنا زيتي. أنا أبتدي بنفسي وولادي طبيعي حيجوا، زي ما قلنا ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. اللي حيعمله حيلاقيه، اللي حيعمله حيلاقيه. ينفجر مثل الصبح نورك. وفي الآخر خالص يقول له فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. في الآخر هتبقى أنت فرحان، وفرحان بربنا، وفرحان ببيت ربنا، وفرحان بولادك اللي مربوطين بالكنيسة. أكبر فرح إن الواحد يحس إن ولاده وولاد الكنيسة ومرميين في حضن المسيح، يبقى مطمن عليهم. مهما راحوا، مهما خرجوا، مهما تأخروا برا، أنا عارف أخلاق ابني، عارف إنه ابن المسيح، ما قلقش عليه. ده ممكن يبقى جوه البيت وبيعمل حاجات بعيدة خالص عن الكنيسة، مش كده؟ فمش الصح ان انا اعاقب بس، لكن الصح ان انا احضن. المسيح كده الرب قال يجرح ويعصب. انا اخد ابني في حضني وابتدي اعلمه ازاي يمشي صح. بس المهم زي ما قلنا ان هو يلاقيني انا بعمل نفس الكلام ده، انا عايش نفس الكلام ده، وبالتالي يبقى في انطلاق في البيت. وزي ما قال أشعياء النبي حينئذ تتلذذ بالرب. يدينا ربنا في فرحة القيامة إن إحنا نراجع عهودنا ونراجع حياتنا ونصلح المسار. ما ينفعش الواحد يقول أنا عامل برنامج لنفسي، بحضر القداس الفلاني وبعمل الحاجة الفلانية وبقالي سنين ماشي بنفس النظام ده. لا، الحياة الروحية فيها نمو، الحياة الروحية فيها قرب ربنا أكتر، أشوف ربنا أكتر فأفرح بيه أكتر، أتلذذ بالرب. ربنا كده يدينا نعمة إن إحنا نكون حياتنا وبيوتنا كلها مقدسة للرب، لإلهنا المجد الدائم أبديا. أمين.

وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه. وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة، وألبسوه أرجوانا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثمه. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين:

الحاضرين لما سمعوا هوذا ينادي إيليا، فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركوا لنرى هل يأتي إيليا لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسف وسالومة، اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم. ولما كان المساء، إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. الأصحاح السادس عشر. وبعدما مضى السبت، اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية، وذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أدنى واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي
ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين.

0: ابونا اتسابونا.
1: سلام يا ابني، اتفضل.
0: سلام يا اتسابونا.
1: سلام ليك يا حبيبي، عامل ايه؟
0: الحمد لله. انا اسمي مجدي، مجدي مليكة، صحفي وبكتب في مجموعة مجلات مصرية وبراسل بعض المجلات والجرائد العالمية.
1: تشرفنا يا استاذ مجدي. ويا ترى الصحافة عايزة مننا ايه؟ ده احنا ناس غلابة على قدنا ومش قد الصحافة يا ابني.
0: العفو يا اتسابونا، بالعكس الصحافة تتشرف وتتبارك انها تكتب عن الرهبان وعن دير عظيم زي دير الانبا انطونيوس. بصراحة في بعض المجلات الدينية والدوريات التبشيرية مهتمين قوي بالأديورة والرهبان في مصر، وطلبوا مني ان اتابع معاهم بعض المواضيع الشيقة والمفيدة عن حياة الرهبنة والنسك. واحتمال كمان بعض الضيوف يجوا يزوروا الدير، ضيوف اجانب طبعا، علشان يتعرفوا بنفسهم على الرهبان ومعالم الدير.
1: يشرفوا يا ابني في اي وقت.
0: لكن بصراحة يعني في حاجة كده انا شايف انها مش كويسة وهتدي انطباع سيء عن الدير.
1: انطباع سيء؟ خير يا ابني؟
0: وانا داخل قابلت واحد عند باب الدير لفت نظري قوي، مش عارف ده راهب ولا ايه. هو سنه كبير، قاعد جنب الحيط كده، هدومه مبهدله وشكله صعب خالص يا ابونا. ده حتى شكله ما استحماش من فتره طويله، يعني مش وجهه كويسه للدير.
1: لو سمحت يا استاذ مجدي، مش لازم نتكلم عن الراهب ده.
0: انا اسف لو ضايقتك يا استاذ ابونا، لكن يعني
1: يا سيدي بلاش نتكلم عنه واسمع كلام.
0: حاضر، زي ما تحب قدسك. اهو اهو هو الراهب ده، هو ده اللي بقول قدسك عليه.
1: بقول لك ايه، استحم وانضف نفسي، لكن مش ده المهم. المهم نجاوة القلب. وادي يا سيدي مطاني علشان ما تزعلش.
0: يا ابونا، انت اللي تستحق مني الف مطانية. ابونا استنى يا ابونا.
1: ما تتعبش نفسك يا استاذ مجدي، هو خلاص مشي. مش انا قلت لك من الاول بلاش نتكلم عن الراهب ده؟
0: بلاش بلاش ازاي؟ ده انا من هنا ورايح شغلي الشاغل هو الراهب ده، ولازم اعرف كل حاجة عنه. قول لي يا استاذ ابونا.
1: نعم يا حبيبي.
0: مين الراهب القديس ده؟

0: سيرة البسيط الصامت القديس يوستس الأنطوني. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش.
1: أرجوك أرجوك يا أتسابونا، احكي لي مين الراهب ده وإيه حكايته بالظبط؟
2: ده أبونا يوستس الأنطوني، تمت صيامته راهب في يوم 17 نوفمبر سنة 1941 مع 7 رهبان تانيين، كنت أنا واحد منهم هنا في دير الأنبا أنطونيوس.
1: يعني قدسك معاه من أول يوم رهبنة، يعني عارف عنه كتير. من فضلك كلمني عنه، أنا عايز أعرف كل حاجة عن القديس البسيط ده.
2: أنتوا كده يا صحفيين دايما تحبوا تعرفوا كل حاجة.
1: صدقني أنا دلوقتي مش بتكلم بصفتي صحفي، لكن بصفتي إنسان مسيحي. هزني قوي تصرف الراهب البسيط ده اللي كنت في البداية مش عارف قيمته، ودلوقتي من جملة واحدة منه وتصرف صغير ونظرة عميقة من عينيه حس إن مليان رهبة وخشوع. وبعد ما كان منظره بيضايقني بقى مريح ليا جدا، ويمثل بالنسبة لي نسك وروحانية.
2: ياه، كل ده من تصرف صغير من أبونا يوستس. أمال لو سمعت عن مواقفه ومعجزاته وحياته هتعمل إيه؟ بص يا سيدي، أبونا يوستس اتولد حوالي سنة 1910 كده في قرية ضرابي دير المحرق محافظة أسيوط، وكان اسمه نجيب، وكان أبوه ترزي واسمه المقدس شحات، وكان عايش في جو أسري مسيحي روحي جدا، اداله الفرصة إنه ينمو في القامة الروحية لغاية ما خد درجة شماس. وكان صوته، يا سلام على صوته، كان جميل قوي، وتعلم كمان اللغة القبطية وأجادها إجادة تامة. ولما بلغ من عمر حوالي 30 سنة اشتاق لحياة الرهبة.

0: على ونصك، وقصد دير الأنبابولة هنا برضو في البحر الأحمر، ولكن إرادة ربنا دبرت لي إنه يقعد فترة قصيرة في دير الأنبابولة، وبعدين يجي هنا في دير الأنبابولس ويترسم هنا راهب سنة 1941. وده على إيد الحبر الجليل الأنبا ساوفيروس مطران القدس، وبحضور نيافة الأنبا إبرام مطران الجيزة، وهم كانوا برضو من أبناء الدير.
1: جميل جميل يا أتسابونا، لكن أنا عاوز أعرف حياته جوه الدير كان شكلها إيه، ومواقفه ومعجزاته.
0: شوف يا سيدي، هو زي ما هو من ساعة ما دخل الدير، نفس البساطة والتقشف، نفس الجلابية القديمة اللي ما تعرفش لونها إذا كان أسود ولا أخضر، والجزمة المقطعة والطاقية اللي ملهاش لون أصلا، وأحيانا في الشتاء يحط بطانية قديمة كده مهلهلة على كتفه. ده غير بقى سؤاله الدائم،
2: الساعة كام دلوقتي؟
1: وهو عايز يعرف الساعة ليه؟
0: مش موضوع ساعة يا ابني، هو يعني تنبيه لذاته وللي حواليه عن الاستعداد الدائم للقاء الفادي الحبيب يسوع المسيح. انت فكرتني بموقف ظريف حصل بين ابونا يوستوس وطبيب شاب من زوار الدير.

0: هي الساعة كام دلوقتي؟
1: وعايز تعرف الساعة كام ليه؟
0: بقول لك الساعة كام دلوقتي؟
1: أنا مستغرب، إيه أهمية الساعة والوقت عندك يعني؟
0: يا سيدي ما تستغربش، قول لي الساعة كام وخلاص.
1: يوه، الساعة كام الساعة كام؟ هو أنت وراك الوزارة ولا إيه؟
0: خلاص ما تزعلش نفسك، لكل شيء تحت السماء وقت.

0: حتى طريقته في الوعظ والإرشاد بسيطة لكن قوية. سؤال بسيط قوي، الساعة كام دلوقتي؟ بس وراه معاني كتير.
1: طبعا يا ابني، ده غير انه كان حافظ اجزاء كبيرة من الانجيل ومن رسائل بولس الرسول، وكان يحب يقرا الانجيل باللغة القبطية اللي بيعرفها كويس قوي، وكان بيحب يقعد في الكنيسة، واحيانا كانوا يخرجوه منها بالقوة ويزعل قوي من اللي ما يهتمش انه يزور الكنيسة. في مرة من المرات كان في فوق في زيارة الدير، وتوجه الفوق كله لزيارة الكنيسة ما عدا شخص واحد، لقى الكنيسة زحمة قوي، قال اروح اخد بركة ابونا يسطس.

0: سلام يا ابونا يسطس.
1: سلام.
0: ايه مالك كده يا ابونا؟ في حاجة مضايقاك؟
1: ما رحتش ليه مع باقي الناس تزور الكنيسة؟
0: يا اصلها زحمة قوي قوي يا ابونا، قلت اجي اقعد معاك واخد بركتك.
1: زحمة ايه بس؟ يلا ما تقعدش معايا، يلا اجري على الكنيسة عاود يلا.
0: ده
1: كفاية لمحة واحدة منها هتاخد بركة عظيمة. يلا قوم عاود يلا، يلا قوم.

0: كفاية لمحة واحدة قد ايه عظيم القديس يوستس.
1: ابونا يوستس كان مثال للنسك والمحبة، كان راجل بسيط عمره ما طلب حاجة لنفسه، حتى الفلوس اللي كانت بتجيله كان بيديها لي او يديها للفقراء والعمال، ما كانش يحب يحتفظ بحاجة خالص لنفسه. مرة تنيح واحد من قريب القديس يوستس فدينا له 20 جنيه في ايديه عشان مصاريف السفر، وبعتنا معه واحد يوصله للقطر.
2: يلا يلا يا ابونا يوستس القطر هيتحرك عاد، يلا علشان نقطع تذكرة لحسن القطر يفوت.
3: روح انت خلاص، انا هركب القطر، مع السلامة.
2: طيب مع السلامة يا ابونا، تبقى تقطع انت التذكرة وانت جوا القطر بقى. يلا سلام.
4: اديني حاجة لله يا عم، ربنا يخليك.
3: خد خد يا بنتي.
4: 10 جنيه؟ 10 جنيه مرة واحدة؟ ربنا يخليك يا عم، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب ويفتحها في وشك.
5: بقى ده اسمه كلام؟ في حد يدي 10 جنيه مرة واحدة؟
3: كل من سألك فاعطيه.
5: طيب يا اخوي فالح
4: اهو لك اهو، تعالى اما نروح له تاني.
6: هو ده ساعده الفقير والمحتاج لله. اديني حاجة يا راجل يا طيب ساعدني بيها.
3: انا مش لسه مد وقتك 10 جنيه. خد ادي 10 جنيه اللي فاضلة وياي، خد خليها ليك. ها يلا،
6: ربنا يديلك ويعوضك ويكرمك يا رب.
5: لا ده انت لاقي فلوسك بقى.
7: تذاكر تذاكر اللي معاه تذاكر يطلعها عضلات.
5: تذكرتها
7: وانت يا عم فين تذكرتك؟
3: نشكر الله
7: يا سيدي كلنا بنشكره، فين تذكرتك؟
3: نشكر الله.
7: انت هتتعبني معاك ليه؟ لو معاكش تذكرة هات فلوس هطلعك واحدة.
3: نشكر الله.
7: اللهم طولك يا روح، دي حاجة تجنن. عموما لما قطعتش تذكرة هسلمك لنقطة شرطة المحطة الجاية.
3: وليه كده طيب؟ اشكر معايا ربنا على نعمه الكتير.
7: ياه انت الظاهر مفيش منك فايدة، على عموم المحطة قربت اهي. قدامي، يلا اتفضل انزل.
3: حاضر حاضر حاضر، نشكر الله.
8: مال الراجل ده؟
7: مش عايز يدفع تذكرة، وكل ما اكلمه اقول له نشكر الله.
8: طب سيبه هنا وانا هعمل له محضر، واطلع انت القطر يلا لحسن هيتحرر.
7: حاضر يا باشا.
8: غريبة القطر ما كان ماشي كويس، بقاله ساعتين ما عاوز يتحرك، وكل المهندسين مش عارفين يصلحوه، بيقولوا ان ما فيش اعطال فنية.
7: انا بقالي 20 سنة بشتغل في سجر حديد، عمر ما حصل حاجة زي كده معانا ابدا.
9: لو سمحت يا حضرة الناظر،
8: ما تسألنيش القطر يتحرك امتى، انا ما عارفش.
9: لا مش القصد، انت عاوز القطر يتحرك؟
8: طبعا، لكن حضرتك مين؟
9: انا واحد من ركاب القطر، وشفت اللي حصل مع الراهب البسيط ده. لو عايز القطر يتحرك رجعوا الراهب ده لمكانه وهو يتحرك على طول.
7: يا عم انت بتقول ايه؟ هي ناقصه طريقه وهزار وخنقه؟
9: انا ما بهزرش، جرب وانت تشوف بعينك. بعد اذنكم
8: تعالي يا عم. انت؟
3: انا؟
8: ايوه انت، اركب يلا القطر.
3: حاضر حاضر، نشكر الله.
7: يا عم انت بتصدق؟
8: طب دور يا اسطى كده.
7: ايه
10: القطر اتحرك؟ سبحان الله، سبحانك يا رب.
11: بركاتك يا ابونا يوسف،
4: ايه اللي عمل ده كله؟
11: بركاتك يا ابوني
4: يا لهوي.
11: ايه شو اللي جاب الحجر؟
0: وفعلا اتحرك القطر.
1: طبعا يا ابني اتحرك، وسافر ابونا يوستس من غير تذكرة.
0: اللي زي ابونا يوستس ده مش عايز تذكرة.
1: تذكرة ايه يا ابني وقطر ايه؟ ده معاه تذكرة للملكوت.
0: كل ما بتحكي لي عن ابونا يوستس بشتاق اعرف عنه اكتر واكتر.
1: عموما تقدر تسأل عنه اي حد في الدير من الرهبان والزوار كمان، ابونا يوستس ده حبايبه كتير قوي.
0: كويس قوي، انا هاخد جولة في الدير اتكلم فيها شويه مع حبايب ابونا يوستس وارجع لقدسك تاني.
1: اتفضل يا استاذ مجدي اتفضل. على فكره هتلاقي هنا رئيسه لدير الراهبات، هي بتزورنا الفتره ديت، ودي ليها حكايات كتيره قوي مع ابونا يوستس.
0: شكرا يا قدس ابونا، بعد اذنك.
1: اتفضل يا ابني.

0: عموما يا استاذ مجدي، ابونا يسطس مثال للطهاره والنسك والبساطه، والمواقف والمعجزات اللي شفناها منه كتيره جدا.
1: ارجوكي، انا نفسي اعرف كل حاجه عن ابونا يسطس.
0: انا هحكي لك عن حاجه انا شفتها بعيني. كنت مره في طريقي للكنيسه بالليل علشان احضر التسبيحه، ياه القلايه كلها منوره وابونا يسطس متحوط بنور عجيب.
2: عليك يا رب توكلت، لا تدعني اخزى مدى الظهر، بعدلك نجني، امل الي اذنك، سريعا انقذني، كن لي صخره، حصن، بيت، ملجا لتخليصي، لان صخرتي ومعقلي انت.
0: طوباك يا ابونا يسطس، طوباك. فعلا الله بيرفع المتضعين وقال عنهم نور العالم.
1: انا اعتقد ان ابونا يسطس بلغ اقصى درجات القداسه، ويمكن يكون من الاباء السواح.
0: ده اكيد يا استاذ مجدي، وبرغم كده كان شكله البسيط بيخلي ناس كتير قوي بتسخر منه.
1: بصراحه ده حصل معايا انا شخصيا في الاول.
0: مش قلتلك ده مرة كان في عامل كان بيسخر من ابونا يسطس، وجه وقال لي
3: ده مش قديس ولا حاجة ولا ولي زي ما انت فاكرة، وانا هخليك تشوفي بنفسك كمان.
0: هتعمل ايه؟
3: بصي، انا حاطط عقرب جوه الجزازة دي، وهاجي من ورا ابونا يسطس وهحطه على جلابيته من غير ما يحس.
0: لا استنى استنى، اسمع يا استنى، بلاش بلاش.
3: ما تخافيش ما تخافيش، اهو العقرب على جلابيته اهو، شوف هيحصل ايه بقى.
0: اهو فات اكتر من ربع ساعة وما حصلش اي حاجة.
3: اوعى اوعى يا ابونا العقرب.
0: شايف شايف العقرب وصل لرقبة ابونا يسطس، وابونا يسطس مسكه بايده وفركه بهدوء وثقة من غير ما يأذيه.
2: اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
3: اه الحقوني الحقوني، انا اللي دغني العقرب، الحقوني.
0: ايه ده، معقول؟ جه منين العقرب ده؟
3: معرفش معرفش، الحقوني، انا حاسس اني هموت بموت.
0: ايوه ده اكيد من اللي انت عملته مع ابونا يسطس. اسمع، انت لازم تعتذر له علشان يسامحك.
3: سامحني سامحني يا ابونا يسطس، ارجوك سامحني سامحني يا قديس يا عظيم، سامحني وصلي من اجل.
2: خلاص خلاص خلاص، ما تزعجش قوي كده، انت هتبقى كويس، بس اوعاك تعمل كده تاني.
3: حاضر حاضر، توبة يا ابونا يسطس، توبة يا ابونا يسطس.
1: وطبعا العامل خف وحرم يسخر تاني من ابونا يسطس البسيط في مظهره العظيم في جهاده.
0: وفي حكايه تاني سمعناها من رئيس الدير بتدل على مكانه القديس العظيم ده عند رب المجد، وانه قد ايه ما بيسمحش لاي حد يسخر من حبيبه يسطس. كان في مره عسكري من الوحدات القريبه اللي معسكره هنا جنب الدير، كان جاي يملى ميه من العين وشاف ابونا يسطس قاعد زي عادته جنب الباب،

0: صباح الخير صباح الخير، حتى انت ما بتردش. طب خلي كبر النفس ده الواحد عليه العين، رد السلام ياخذ السلام لله. يا دي العين ما فيهاش مي، معقول ايه؟ العين دي بقالها سنين وسنين عمرها ما نشفت كده. اروح لرئيس الدير اديله خبر.
1: بتقول ايه؟ العين ما فيهاش ميه؟ انت اكيد غلطان، العين دي بقالها قرون بعيده وعمرها ما توقفت.
0: طب تعالى معايا وانت تشوف بنفسك.
1: تعال تعال لما نشوف ايه الحكايه دي. مش معقول فعلا العين دي شفت وما فيهاش ميه. اسمع انت عملت ايه؟ اكيد حصل منك شيء غير عادي، قول لي بالتفصيل ايه اللي حصل معاك من ساعه ما دخلت الدير.
0: طب صدقني ابدا انا ما عملتش حاجه، صدقني ده انا حتى ما قابلتش حد خالص وانا في طريق العين. انا ما قابلتش غير الراجل الغلبان اللي بيقعد على الباب، الراجل المباح.

0: قادل دي حتى سلمت عليه وما ردش علي.
1: ولما ما ردش عليك عملت ايه؟
0: عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. قلت له ايه؟ مش فاكر. لا لا لا لا افتكرت. قلت له ما تصبح يا اخي، الصباح ده بتاع ربنا، انت عامل في نفسك كده ليه؟
1: هو لما انت سلمت عليه هو مش شاور لك وحياك بايده؟
0: ايوه هو حرك ايده كده.
1: طب خلاص، ما كانش صح تتكلم معاه بالشكل ده. يلا تعالى معايا علشان تعتذر له.
0: هو احنا في الاعتذار دلوقتي ولا في موضوع عين الميه؟ مش نشوف العم الاول؟
1: تعالى بس اعتذر لابونا يوسطس وكل حاجه هتبقى تمام. اهو ابونا يوسطس معدي قدامنا اهو، يلا اعتذر له.
0: يا ابونا اسمه ايه؟
1: ابونا يوسطس.
0: يا ابونا يوسطس، ابونا يوسطس، يا معلش ما تزعلش مني، انا ما قصدتش اضايقك.
1: سامحه يا ابونا يوسطس، هو ما خدش باله انك رديت عليه السلام وشاورت له.
2: خلاص يا ولدي ما حصلش حاجه، ربنا يسامحك. روح يلا املى ميه وارجع لوحدتك لحسن انت اتاخرت. يلا يا اخوي يلا يلا يا ولدي.
0: ايه ده؟ الميه رجعت العين، الميه رجعت العين.
3: فعلا زي ما بتقول الايه بالظبط، بينما انا ضعيف حينئذ انا قوي.
4: طبعا كان قوي بحب الرب المجد. ده انا فكرت مره اني اروح دير الانبا بولا، ورحت رئيس الدير استاذنه، واسمعني ابونا يوسطس،

0: بعد إذن نيافتك إحنا هنروح دير الأنبا بولا.
1: وماله؟ ربنا يحفظكم في الطريق.
2: لا بلاش بلاش تروح.
1: ليه بلاش يا بني يوستس؟ في حاجة هتحصل؟
2: الحاجة دي حصلت خلاص، والرهبان هناك حزانة.
1: فليتمجد اسمك يا رب المجد. بقولك ايه، مدام ابونا يوستس قال بلاش يبقى من الافضل ما تروحيش.
3: الانبا ارسلني صريص دير الانبا بولا اتنيح.

كنا بنثق في كلامه، لو قال أي حاجة كنا على طول بنعملها، علشان عارفين إن روحه الشفافة بتكشف كل الأمور. مرة حكالنا القس رافائيل أفامينا قصة سمعها من القمص أثناسيوس الأنطوني رئيس الدير السابق، إنه حصل عنده بعض المشاكل ونادر خروف للملاك ميخائيل وميزه بعلامة معينة وسابه مع القطيع في حظيرة الدير، وفي تذكار نياحة الأنبابولة حضر عربية الدير علشان يروح دير الأنبابولة يحضر الاحتفال.

0: حطيت كل حاجة في العربية؟
1: ايوه، حطيت السكر والدقيق والزيت وكمان الخروف زي ما نيافتك قلت.
0: طيب كويس، يلا بينا نروح نشارك الإخوة في دير الأنبابولة احتفالهم بذكراه، وناخد لهم معانا شوية الحاجات دي.
2: ارجع ارجع، رايح فين؟ بقول لك ارجع.
1: مال ابونا يسطس، ما تقول له نيافتك يرجع من طريقنا.
2: عاود بقول لك، عاود تاني، ما تخرجش من البوابه.
0: في ايه يا ابونا يسطس؟
2: عاود، انت مش قد الملاك، انت مش قد الملاك، عاود يلا، عاود تعالى تاني.
0: لو ما سمعناش كلام ابونا يسطس اكيد هنندم. يلا ارجع دلوقتي وبعدين نشوف ايه الحكايه.
1: انزل حاجه؟
0: ايوه يلا نزل الحاجات دي مؤقتا. ايه ده؟ وريني الخروف ده. ده الخروف اللي فيه العلامة اللي كنت نادره للملاك مخيل. أتاري يا ابونا يسطس عمال يزعق ويقول انت مش قد الملاك. طباك يا ابونا يسطس، طباك يا ابونا يسطس.

0: أصل اليومين دول المشاكل كتير، وبعدين أنا جالي استدعاء من البطريركية ومش عارف هيحصل لي إيه.
1: هيحصل لك إيه يعني؟ ما تخافش.
0: صلي لي يا أبونا أسطس.
1: بقول لك ما تخافش. عارف دول هيرجوك أسقف. هيرسموك أسقف.
0: مش معقول يا أبونا أسطس. أسقف بعد المشاكل اللي عندي دي كلها؟ مش ممكن. أنت أكيد المرة دي بتحاول تطمني بس، لكن أنا عارف إن ده مستحيل.

0: وطبعا القمص أثناسيوس رئيس دير الأنبا أنطونيوس بقى أسقف.
1: طبعا بقى الأنبا إيساك.
0: أيوه
1: حكايات ومواقف ومعجزات أبونا يوستوس ما بتخلصش. شايف الراجل اللي جاي علينا ده مثلا؟ اسمه الأستاذ أنور. ده كمان ممكن تسمع منه حكايات كتير قوي عن أبونا يوستوس
0: كده؟ طب شكرا، أنا هروح أتكلم معاه. أهلا أهلا يا أستاذ أنور، أنا بقى عرفت إنك من حبايب أبونا يوستوس وإنك من الناس اللي عرفوه عن قرب.
2: أبونا يوستوس ده ليه فضل كبير قوي عليا، غير حياتي 180 درجة. أنا كنت قبل ما أعرف أبونا يوستوس مسيحي بالاسم بس، لكن ببركته بدأت أعرف يعني إيه كنيسة وصلاة وصوم. أنا أول مرة جيت الدير لقيت الناس ملمومة على أبونا يوستوس، طبعا ما كنتش أعرفه، وكان هو واقف ساكت والناس كلهم واقفة حواليه ساكتة. ساعتها لقيت نفسي مدفوع بقوة غريبة إن أقف مع الناس وأتأمل الرجل البسيط ده، وبدأ الناس يمشوا ما عدا شخص واحد بس فضل واقف قريب من أبونا يوستوس.

0: انت يا استاذ مالك واقف كده؟ هو مفيش غيرك في الدير ولا ايه؟ ما تدي فرصه لغيرك يشوف برضه.
1: انا اسف، اتفضل، انا حابعد اهو.
0: يا ابونا انا
2: ما تزعلش كده، لو زعلان ادي ايدك ابوسها يا سيدي.
0: لا يا ابونا، معقول؟ انا انسان خاطئ، اول مره في حياتي احس اني صغير قوي، وده كله من نظره عميقه منك يا ابونا.
2: كلنا اخطاء، المهم نجاهد ونبدا، والمسيح عمره ما هيسيبنا.

0: مالك يا أنور؟ من ساعة ما رجعت من الدير وانت حالك متغير كده ليه؟
1: مفيش حاجة.
0: طب هتفطر ايه النهاردة؟
1: هو احنا مش في الصيام الكبير؟ انا صايم مش هفطر.
0: عجيبة، صايم؟ ده أول مرة في حياتك، ده انت لغاية الساعة 10 الصبح بتكون أكلت مرتين.
1: انا بنعمة السيد المسيح وصلوات ابونا يوسطس اللي صوته لسه بيرن في وداني.
2: المهم نجاهد ونبدأ، والمسيح عمره ما هيسيبنا.
1: هبدأ الصيام الكبير وربنا يساعدني، وصلوات أبونا يوسطس هتخليني أتغلب على شهوة الأكل الكتير.

0: علشان كده قربت من ابونا يوستوس وبقيت دايما تيجي تاخد بركته.
1: طبعا ابونا يوستوس ما يحتاجش يعزك، لكن بصمته وبسطته تظهر على ايده اعمال الله، ودايما ينكر نفسه. في مره جه سواق عربيه الدير ومعاه ولدين ولاده، وكان السواق بينزل الخضار والدقيق والزيت للدير، وكان الولدين بيلعبوا. قامت جت حيه ولدغت الابن الكبير في رجله.
2: الحقني يابا، تعبان جرسني.
3: فين فين؟ وريني كده.

0: معقول ازاي يا عم بنطلي سجيلك هنا الديره ومعايا ابني وارجع من غيره؟
1: الحقني يابا انا هموت.
0: طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا ربي اعمل ايه؟
2: بست بست. خد يا ولد صغير انت.
1: ايوه في حاجه؟
2: بقول لك ايه، تعالى، مش الولد اللي جرسه الحيه ده يبقى اخوك؟
1: ايوه اخوي، ومش عارفين نعمل له ايه.
2: طيب بقول لك ايه، خد كوز الميه ده وحط شوية مية على رجل أخوك مكان ما اتجرس وهو هيبقى كويس إن شاء الله. يلا اجري.
1: ها
2: اسمع. اسمع تعال، ما تقولش لحد إن أنا اللي قلت لك كده، فاهم؟
1: حاضر حاضر.
2: يلا روح.
1: ربنا يخليك.
2: يلا روح.
0: يا رب يا رب الولد حيروح من بين إيدي، يا رب اتصرف. إيه اللي هترمي على أخوك ده؟ هي نقصاك؟
1: أنا ماليش دعوة، ده الراجل اللي هناك ده هو اللي قال لي أعمل كده.
3: آه يا بوي، أنا حاسس إني بدأت أبقى كويس ورجليا مش بتوجعني.
0: الحمد لله، أشكرك يا رب. طباك طباك يا أبونا يسطس طباك.

0: طبعا اختفى ابونا يوستس لما عرف ان امره انكشف، ورجع السواق وولاده كويسين بيمجدوا اسم المسيح اللي اتمجد عليه ده ابونا يوستس.
1: يعني لو الولد الصغير ما شاورش عليه ما كانش حد عرف انه عمل المعجزة دي.
0: ابدا، هو كان بيحب ينكر ذاته، حتى لما كان حد بيحاول يصوره كان ابونا يوستس ما يرضاش، ولو صوروه من غير اذنه كانت الصورة تتحرق.
1: معقول تتحرق؟
0: ايوه، وكمان الصورة دي بس، يعني اللي قبلها واللي بعدها يطلعوا سلام.
1: انا سمعت كمان انه عمل معجزة شفاء مع الانبا ايساك رئيس دير الانبا انطونيوس السابق.
0: اه حصل، كان نيافة الانبا ايساك محتاجة عملية لازالة ورم، وجه الدير ياخد بركة قبل ما يروح للدكتور.

0: على فكرة في هنا في الدير ضابط في الجيش، ولو انت عايز تعرف اكتر عن ابونا يوستوس تقدر تتكلم معاه، هو موجود في المضيفة.
1: شكرا يا استاذ انور، واكيد هنتقابل تاني. سلام.
0: سلام يا استاذ مجدي.
1: انا بدور على حضرتك من الصبح.
2: اهلا بيك، اتفضل.
1: شكرا. انا مجدي مليكة صحفي، كنت عايز اتكلم مع حضرتك شوية عن ابونا يوستوس الانطوني.
2: ياه، ابونا يوستوس ده حكاية لوحده، ويا ترى بقى عاوز تسمع ايه عنه؟
1: بصراحة انا سمعت ان ليه مواقف كتير مع حضرتك، يا ريت اسمع منك.
2: بصراحة ابونا يوستوس مثال للراهب البسيط النقي، اللي في الاول يخدعك مظهره ويخليك تسخر منه او تشفق عليه، لكن لما تعرفه وتقرب منه تشفق على نفسك وتحس انك ذرة تراب جنب هذا العملاق بالرب.
1: فعلا ده حصل معايا في الاول، لكن بعد اللي سمعته عنه وشفته منه بقى شغل الشاغل.
2: ياه، ده انا ليا معاه حكايات كتير قوي. مرة قدمت هدية للدير.
1: أيوه.
2: بعض الاشجار الصغيرة ومنها اشجار موز، والشجرة اللي قدمتها كبرت وظهر جنبها اربع شجرات صغيرين، ودي أول مرة كانت تنجح زراعة الموز في الدير. وبعدها لقيت أبونا يوستوس بيقول

0: حلو جاوي شجر الموز ده، ربنا هيديك اربع اولاد زي الاربع شجرات دول.
1: لا يا ابونا اسطس، انا نفسي في ولدين بس، عندي منهم واحد وربنا يديني التاني.
0: انا قلت لك اربع اولاد.
1: ورغم حرصه واستخدام البعض الطرق العلمية اتحققت نبوة ابونا يسطس، وبقى عندي اربع ولاد.
2: ياه، نبوته اتحققت.
1: الرهبان كلهم قالوا لي ان كلمته اتكتبت عند ربنا.
3: سلام يا جماعة.
1: سلام يا ابونا. مالك كده شكلك متغير؟
3: حزين على ابونا يسطس.
2: ابونا يسطس ماله؟ حصل له حاجة؟
3: لقوا نايم قدام القصر ودرجة حرارته مرتفعة جدا من كام ساعة كده.
2: طب نجيب له اي دواء؟ انا ممكن اخد عربيتي واروح البلد اجيب.
3: ما تتعبش نفسك، ابونا يوسف عمره ما خد اي ادوية.
1: غريب، ايه صوت الاجراس دي؟ هو في ايه دلوقتي؟
2: انا مش مصدق ان ابونا يوسف اتنيح واتدفن جسده الطاهر.
0: ابونا يوسف يا استاذ مجدي هيفضل عايش وسطينا. انت عارف امبارح ابونا تدرس الانطوني شاف نور جاي من المكان اللي فيه جسد ابونا يسطس، عشان كده بقولك ان ابونا يسطس هيفضل نور لينا على مر الايام.
1: هني عسكري وعاوز حضرتك يا ابونا.
0: اتفضل يا ابني ادخل، لو عايز تملى ميه روح املى من العين اللي هناك.
1: لا مش مساله ميه ولا حاجه، هو انت عندكم ايه اليومين دول في الدير؟
0: وليه يا ابني بتسال السؤال ده؟
1: اصل الدير طول الليل منور. كمان في حاجة غريبة حصلت عشية، كان في واحد لابس أبيض ومعاه كشاف منور ماشي في كسور الدير، ضربنا عليه نار ما جاش فيه. حضرتك يا ابونا فاكر الراجل الغلبان اللي كان بيقعد على الباب شبهه بالظبط؟
0: اسم الصليب يا ابني، لو شفته تاني ماشي على الصور ما تضربوش نار.
1: ايه؟ حاضر حاضر يا ابونا بعد اذنكم.
0: عشان تصدق يا استاذ مجدي لما قلت لك ان ابونا يسطس عايش في وسطنا وبيقول لنا في كل تصرف انا لم ارحل عنكم.
2: عايش في وسطنا وعايش في قلوبنا كمان يا ابونا. انا بستأذن دلوقتي نرجع القاهرة علشان اكتب كل اللي عرفته عن ابونا يسطس، القديس البسيط الصامت وراسل كل المجلات والدوريات التبشيرية، وادلهم قصة الناسك الطاهر ده، واكيد هيبقى قصته والمعجزات صدى واسع قوي.
0: ربنا يقويك يا ابني، مع السلامه وبتعالى زورنا.
2: اكيد، كل سنه في ذكرى نياحه القديس يوسوس الانطوني. 8 كياك 1693 شهداء، 17 ديسمبر 1976 ميلاديه. هكون هنا في زيارتكم وزياره ابونا العظيم يوسوس الانطوني.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى إصحاح 15 عدد 2 بركاته على جميعنا أمين. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا يا أبائي أخوتي أمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنعيش دلوقتي في فترة أفراح القيامة، وفي الحقيقة أحيانا كتيرة بتبقى فترة القيامة بدل ما هي فترة التمتع بالمسيح القائم تكون فترة فتور روحي وضعف روحي. وكثير نقول فين أيام الصوم الكبير؟ فين أيام البسخة وأسبوع الألام؟ ده احنا دلوقتي يعني الصلاة قليلة، وطبعا ما فيش صوم وما فيش مطانيات، فالحكاية بقى بيبقى فيها يعني شيء من الاستهتار أو الرخاوة. عايزين نتكلم مع بعض شوية عن إزاي نعالج الفتور أثناء فترة الخمسين، وإزاي فترة الخمسين تبقى فترة نمو روحي مش فترة كسر روحي. في الحياة أحبائي الخمسين مش معناها ناس خلاص لا يصوموا ولا يعملوا مطانيات ولا يندموا على خطاياهم ولا يقرعوا صدرهم ولا يتذللوا ولا ينسحقوا أمام الله. ده فكر ممكن يكون فيه شيء من الخطأ. طيب أمال ليه الكنيسة بتقول لنا ما تعملوش مطانيات، وليه الكنيسة بتقول لنا ما تصوموش فترة الخمسين؟ أقول لك المقصود من الخمسين إن إنسان قام مع المسيح، فلما إنسان قام مع المسيح تبدلت طبيعته وتبدلت اهتماماته وتبدلت أيضا طبيعة الحياة اللي بيعيشها. طبيعة الحياة اللي بيعيشها بقت حياة سماوية، وطبيعة الجسد بتاعه بقت جسد سماوي، وبقت اهتماماته اهتمامات روحية. ومن هنا الكنيسة بتقول لك بما إنك جسدك تبدل وطبيعتك تبدلت واهتماماتك تبدلت، فالمفروض إن أنت مش بتصوم ولا بتعمل مطانيات. يبقى فكرة إن ما فيه صوم ولا مطانيات ولا تذلل أمام الله في فترة الخمسين مبنية على فكرة تبديل الطبيعة اللي احنا فيها دلوقتي، مبنية على أساس إن إنسان قام من الأموات فتبدل جسده وتبدلت سيرته وصارت في السماء. فالخمسين هي فترة حياة سماوية، الخمسين هي فترة حياة سماوية. وبما إن إحنا في فترة حياة سماوية فابتدى يبقى اهتمامنا بالأكل والشرب مش الاهتمام اللي كنا ممكن نهتم بيه قبل كده. معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا إصحاح 14 يقول لك لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وفرح وسلام في الروح القدس.
يعني حكاية الأكل دي مش مهمة. ومن هنا بتبص تلاقي الإنسان تقدر تقول كان ماشي بقانون في الصوم الكبير، في الخمسين ابتدى يسمو على مستوى الصوم، على مستوى القانون، وعاش فوق القانون. في الخمسين بقى الإنسان عايش حياة سماوية. طب إيه الحياة السماوية؟ الحياة السماوية تسبيح، الحياة السماوية وجود في حضرة الله دائم، الحياة السماوية سجود لحضرة الله دائم. تخيل إحنا لما نبقى نختزل الخمسين كلها لمجرد إن إحنا بناكل ونشرب بس، ودي الخمسين بالنسبة لنا. لا، ونقول لك أصل الكنيسة قايلة لنا كده، أقول لك الكنيسة قايلة لك عيش حياة سماوية مش بس تاكل وتشرب. لا، هو أكل وشرب من غير تسبيح، أكل وشرب من غير سجود لله؟ قالك لا. عشان كده أحبائي الخمسين دي فرصة للنمو، فرصة لمذاق حياة مع

ربنا يسوع المسيح بمعنى جديد، بمعنى أجمل. عايزك تتخيل معايا كده إن أنت عشت مع المسيح قبل ما يقوم وعشت معاه بعد ما قام، أنه حياة أجمل. الكلام اللي يقوله لك قبل ما يقوم والكلام اللي يقوله لك بعد ما قام، ده يقوله كده إن قيامة المسيح أعطت قيمة وقوة لكل أفعاله السابقة لقيامته. قيامة المسيح أعطت قيمة وقوة لكل أفعاله السابقة لقيامته. كل ما التلاميذ يسمعوا كلامه ويقولوا ده احنا شفناه وهو لما مات وقام، فالكلام اللي بيتقال كلام مصدق، لأن صار موته وقيامته هو أكبر دليل على ألوهيته وعلى مجده. فالقيامة تعبير عن فرحة، ومش معقول الإنسان يعبر عن فرحه بطريقة جسدية فقط. ده الكنيسة بتقول لك من ضمن الحاجات اللي بحاول أوصلها لك إن أنت راجل فرحان وارتفعت فوق مستوى الزمن والجسد والحسيات، فبتقول لك عيش 50 يوم فرحان وكل فطاري والأيام كلها تبقى أنت ارتفعت فوق مستوى. تقول ده النهاردة الأربع، ده النهاردة الجمعة، أكل فطاري، نقول لك خلاص أنت ارتفعت فوق الزمن وما بقتش تحت قانون. ليه؟ عشان تاكل وتشرب وتعيش تحت قانون وبس، ولا لانك فعلا بالحقيقه صرت تحيا كانك في الدهر الاتي؟ فده فتره الخمسين، فرح، بهجه، مسره، انشغال بالمسيح القائم من الاموات. فبقى الانسان احبائي بقى ملهي بفرحه السماوي، وبقى ضابط لجسده وضابط لنفسه وضابط لأفكاره وضابط لغريزه. عشان كده حذاري أحبائي إن إحنا نعتبر إن الجهاد الروحي قد انتهى بالصوم الكبير ونبدأ في عصر الرخاوة. أبدا، ده هو الحكاية بس اختلاف طريقة الجهاد. الجهاد دلوقتي أنت بتجاهد إن أنت دلوقتي من سكان السماء، فيليق بك السجود لله، بس قبل كده كنت بتسجد سجود التذلل، دلوقتي بتسجد سجود الشكر والعرفان، دلوقتي بقيت بتسجد سجود التمجيد لله. هو فكرك انت بعد القيامة ما فيش سجود يبقى خلاص؟ نقول خلاص فرصة بقى، قالوا لنا ما تعملوش مطانيات، وبيقول لك اللي يعمل مطانيات غلط في الخمسين، فالواحد يكسل يسجد سجدة حتى. ازاي؟ ده المريمات لما شافوا القيامة يقول لك ايه؟ وسجدت له. توما الرسول لما شاف وعاين القيامة وقال له هات اصبعك وهات ايديك، يقول لك عمل ايه؟ وسجد له. ده سفر الرؤية اللي هو بيعبر عن الحياة السماوية كل شوية يقول لك يكلمهم عن ايه؟ يخرون ويسجدون. يقول لك ولما رأيته سقطت تحت قدميه كميت. أكتر من 12 مرة تلاقي فيها سجود في سفر الرؤية، سفر الرؤية بس. طب دي حياة سماوية، أصل السجود هنا مش معناه تذلل، لا، ده سجود توقير وإعطاء مجد لله. المسيح القائم ده يستحق مننا أن احنا نسجد لعظمته والمجده، وان احنا نباركه ونسبحه. لنا احبائي في خطورة على حكاية ان الخمسين دي تبقى فترة كده الواحد فيها ينسى الروحيات. تخيل انت كده لما تقعد كده 50 يوم وانت في حالة من الاسترخاء، وبعد كده يقول لك يلا بقى صوم الرسل، تقول يا صوم الرسل، حكاية صوم الرسل ديت يعني؟ عشان كده تلاقي ناس كتير بتكسل على صوم الرسل، او تدخله غير مهيئة روحيا تماما، يقول لك عدى مننا الصوم بتاع الرسل ده بالذات، لا حسينا بحاجة ولا عملنا. أقول لك ما أنت أساسا الفترة اللي قبل منها أنت نسيت يعني إيه معنى إنسان يضبط جسده، لأن أنت ابتديت تعلم جسدك من جديد تديله كل حاجة كان عايزها. تخيلوا معايا كده أحبائي إن إحنا فترة الصوم الكبير دي احنا عملنا ايه؟ عملنا تهذيب لأجسادنا، عملنا ترويض لأجسادنا، عملنا ارتقاء لأجسادنا. فلما
رقناه، ولما روضنا تبدلت طبيعته، ولما عاش الخمسين عاش في فترة كأنه بيحيا في السماء. تخيلوا معايا كده، لو احنا جبنا أسد وحبسناه فترة يطلع ايه؟ يطلع أكثر شراسة من الأول. حرمناه فترة، كبتناه فترة، بعد كده لما يطلع يعمل ايه؟ ياكل اي حد يشوفه. مش كانوا احيانا يعملوا كده لما يعذبوا ابائنا الشهداء؟ يقول لك عن واحد اسمه البابا زخارياس، نزل مره نزلوا له السباع فالسباع ما جاتش ناحيته، قالوا ايه ده؟ ده ظهر السباع كانت واكله، احنا نعمل فيهم ايه؟ نجوعهم بعد كده ننزله. فلما جوعوه ونزلوا برضه ما عملولوش حاجه. يبقى فكره ان يجوعوه عشان خاطر يبقى محتاج قوي، ويبقى يعني ما يصدق يلاقي حاجه ياكلها. اوعى تفتكر ان احنا في الصوم الكبير بنعمل كده في اجسادنا، نقعد نجوعها قوي ونقعد كده نقول لها لا لا لا عشان خاطر في الاخر نقول لها حاضر حاضر حاضر حاضر. لا ابدا، ده الآباء القديسين يقول لك كده، اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته هيكون جزداني في روحياته. اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته يعني ايه؟ يعني لما ياكل ياكل بروحانية، يعني ياكل بعفة حتى لو كان اكل فطاري. مين اللي قال ان احنا دلوقتي بما ان احنا فطرين ما ناكلش بعفة ولا نعيش العفة؟ قال لك اللي ما يعرفش يكون روحاني في جسدياته هيكون جزداني في روحياته. يعني ايه؟ يعني روحياته كلها يعملها على مستوى الايه؟ الجسد. واقف بيصلي وبس، واقف بس، فين قلبه فين عقله؟ مش موجودين. بيحضر قداس، بيعمل عمل روحاني، اي عمل بيعمله وكأنه بيأدي واجب وخلاص. عشان كده احبائي فكرة الصوم الكبير دي فكرة لتهذيب الجسد، فابتدينا نجني هذه الثمار في فترة الخمسين المقدسة. عشان كده يليق جدا ان احنا نسجد في الخمسين، نسجد سجود الخضوع لله واعطاء المجد لله واعطاء التقديس لله. وهو السجود خدوا بالكم انواع، يعني تلاقوا الكنيسة حتى واحنا بنحضر قداس في الصوم الكبير يقولك اسجدوا لله بخوف ورعدة، ويكلمك احنوا رؤوسكم للرب. وفي احماء الرأس، وفي احماء الركب، وفي السجود، والسجود انواع، في اعطاء المجد لله وفي التذلل والانسحاق امام الله. ممكن نكون السجود بتاع التذلل والانسحاق قدام ربنا ده كان في الصوم الكبير، لكن دلوقتي نسجد ايه؟ نجل مجد ربنا. يعني معنى ان احنا في دلوقتي فترة الخمسين لما نقول قدوس قدوس نقولها كده واحنا واقفين ما ننحنيش عشان احنا في الخمسين، ده احنا بالعكس، ده احنا عايزين نديله المجد بالاكتر، لانه ذبح واشترانا من كل امة ومن كل قبيلة. لك الذي تكسو له كل ركبة، ما في السماء وما على الارض وما تحت الارض، وبه يعترف كل لسان لمجد الله. فاصبح احبائي الخمسين ما يلقش بيها ابدا ان تبقى فترة للاستهتار. ده انسان وصل لقمة اشتياقاته الروحية، انسان بيجني ثمار تعبه زرعها في فترة الصوم، واشترك في الام الرب المخلصة المحية المشفية، فابتدت القيامة تدب في حياته، فتبدل جسده وتبدلت هيئته وتبدل مكانه وأصبح من سكان السماء. آدي حالة الخمسين. عشان كده نقدر نقول الخمسين دي هي قمة السلوك الروحي اللي أحيانا الإنسان يعتبر إن خلاص. أقولك أبدا، ده الكنيسة بتعتبر إن الإنسان في فترة الخمسين تحرر من قيود الجسد ومن رغباته ومن نزعاته، وابتدى يعيش فوق مستوى احتياجات الجسد. عشان كده اقدر اقول لك كده انه انسان بيقدم للمسيح كل اشتياقاته وكل قلبه.

من الآباء القديسين راح يشتكي نفسه قدام أب اعترافه، قال له لو سمحت اديني قانون صوم ومطانيات في فترة الخمسين. قال له ليه؟ قال له أفكار بتحاربني وشهوات بتقتلني وعمال أنا ما قمتش، وطالما أنا ما قمتش يبقى المفروض أن أنا أسلك بحسب الإنسان اللي لسه ما قامش. فطلب من أبوه الروحي قانون. ممكن نروح لأب اعترافنا ونقول له أنا جاي لي فترة فتور في الصوم في الخمسين، أرجوك اديني فيها قانون ولو بسيط. ممكن الإنسان يتفق مع أب اعترافه على مطانيات وعلى أصوام حتى لو إحنا في فترة الخمسين، لألا الإنسان يتعود التهاون في فترة الخمسين ويلاقي نفسه مش قادر بعد كده يمارس أي عمل روحي. لدرجة إن القديس اللي بقول لكم عليه ده لما أبوه الروحي بيقول له يعني يا ابني ما احنا كلنا فاطرين، هتصوم انت يعني في وسطنا هيبقى صعب، وصعب ان انت تشذ على اخواتك. قال له كده ليس لي ان اكل من طعام اخوتي ما دمت مصرا على افعال البهائم. ليس لي ان اكل من طعام اخوتي ما دمت مصرا على افعال البهائم. طالما انا لسه جسدي ما قامش ولسه طبعي ما تفكش يبقى انا المفروض ان انا اخد قانون واتعب واجاهد. اقول لك يعني ممكن الانسان يعيش الضبط في فترة الخمسين، اقول لك ده المفروض يعيش ضبط اكتر لانه هو كان عايش بقانون دلوقتي رفعناه فوق مستوى القانون. ابتدينا نقول له انت دلوقتي ما بقاش حد بيحكم عليك، ما بقيناش عطينك لستة من حاجات ما تعملهاش، لا ده انت ارتقيت لمستوى اعلى من كده. ده احنا كنا الاول لكنك طفل عمالين نقول لك ما تعملش كده ويعمل الغلط نضربه. لما كبر ما حدش بقى بيقول له بتعمل ايه ولا حد بيسأله عن شيء، لان عرفوا انه كبير والمفروض هو كبير يسلك كإنسان ناضج. ده سلوك إنسان الخمسين. إنسان الخمسين بيسلك كإنسان اتمتع بالمسيح القائم متلامس معاه، يقدم في سجوده مشاعر حب ومشاعر مجد لربنا. طيب إزاي الكلام ده يعني ينتقل لحياتنا عمليا؟ أقول لك فيه فعلين، في ثلاث حاجات مهمين جدا. أقول لك القيامة بتتنقل لنا عمليا من يوم ما بنتولد بالمعمودية. ما هو أصل ربنا يسوع ما سمحش إن هو يقوم وإحنا موتى. إيه قيمة قيامة المسيح وولاده أموات؟ إيه قيمة إن راجل يبقى غني وعنده خير كتير قوي قوي قوي بس ولاده فقراء؟ قيمة ان راجل عايش في قصر بس ولاده عايشين في عشش؟ قيمة ان قائد جيش قوي بس جيشه مهزوم؟ قيمة ان المسيح قام بس احنا اموات؟ هو ما قامش عشان هو يقوم، هو قام عشان يقومنا احنا، احنا اللي محتاجين للقيامة مش هو، هو رئيس الحياة فاحنا اللي محتاجين للقيامة مش هو. فلما احنا محتاجين للقيامة نقل لنا القيامة فبيقول لنا عشوها، فادهلنا من واحنا أطفال لما بنغطس في جرن المعمودية ندفن ونقوم. يعني اللي قاعدين قدامي دلوقتي دول قاموا ولا لسه هيقوموا؟ لا دول قاموا، دول قاموا، دول قاموا مع المسيح وماتوا مع المسيح. فلأنهم قاموا مع المسيح فيجب أن يسلكوا بحسب إنسان القيامة. فالكنيسة بتنقل لنا فعل القيامة عمليا من واحنا أطفال وبتعيشنا القيامة فعلا. طب إيه كمان يثبتني في القيامة وأنا دلوقتي؟ إزاي أعيش القيامة دلوقتي؟ أقول لك أجمل أجمل صورة للقيامة هي التوبة. فيش أجمل من التوبة للقيامة. عايز تعيش فرحة القيامة عيش فرح التوبة. لكم مبارك ومقدس من له نصيب.

في القيامة الأولى. إيه القيامة الأولى؟ التوبة. تعالى كده أطلب من ربنا أن أنت تقوم من ضعف معين، تقوم من زلة، تقوم من سقطة، تقوم من سلطان عدو الخير، تقوم من شيء أهانك أو أذلك، تقوم من الخطية. ابتديت تحصل إيه؟ تتفك من قيودها الشديدة، فابتديت يدخل لك إيه؟ يدخل لك فرحة أكثر من فرحة الفردوس. ليه؟ لأنك بتقوم. التوبة هي القيامة. أحيانا في بعض كنائس وفي بعض أباء ولغاية دلوقتي لما يجوا يعملوا دورة القيامة يحطوا في دورة القيامة دي تقريبا كل الأيقونات اللي في الكنيسة. يحطوا مين؟ يحطوا ثلاث فئات، يحطوا كل الشهداء، ويحطوا كل القديسين التائبين، ويحطوا كل النساك وكل العباد. تقولي إيه علاقة الشهداء بالقيامة؟ أقولك هو في أجمل من الشهيد والقيامة. ده الشهيد ده أثبت القيامة عمليا وعاش القيامة فعليا وطبق القيامة في حياته وصدق القيامة وعاشها ولم يخاف الموت ولم يهابه رغم كل العذبات وألوانها اللي تعرض لها. فالشهيد أجمل أيقونة للقيامة. عايز تحقق القيامة وتفرح بيها؟ عشر الشهداء. شوف ماري مرقص وإيه اللي حصل فيه، ما تراجعش أبدا. ليه؟ لأنه عايش القيامة الفعلية. أنا أشهد للمسيح، وإن شهادتي دي توصلتني إلى حد الموت يبقى أنا عايش القيامة فعلا. يقول لك عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. ده إيه ده؟ لك ده القيامة، دي صورة القيامة الحية. الشهداء واحد زي ماري جرجس 7 سنين يتعذب لم يقبل النجاة. ليه؟ القيامة قدام عينيه، غلبة الموت قدام عينيه. عايزين تموتوني؟ موتوني، يلا عجلوا بأمري، أنا مستعد إن أنا أموت. طب أنت يعني إيه اللي مخليك عايز تموت؟ يقول أصل في حياة تانية أنا مستنيه، أصل المسيح بموته وقيامته إداني نصر على الموت، أنا ما بقيتش خاف من الموت، أنا بقيت أعرف إن الموت هو الخطوة اللي تخليني أربح ملكوت السماء. فما بقاش الموت يرعبني، بقاش الموت يخوفني، بقاش الموت نهايتي، بقى الموت هو بداية تمتعي بالمسيح والحياة الأبدية. مين اللي جرأني على كده؟ اللي جرأني على كده قيامته. واحد الشهداء، 2 التائبين. يا سلام كده لما تحط في دورة القيامة صورة الواحد زي موسى الأسود، صورة الواحد زي القديس أغسطينوس، مريم المصرية. ايه ده؟ لك أجمل تعبير عن القيامة التائبين، قاموا وغلبوا رغم شدة سلطان الخطايا، رغم شدة رباطاتها وسقطها العنيفة، إلا أنهم تحرروا منها وقاموا، غلبوا الظلمة وغلبوا الحجر وغلبوا الموت وغلبوا الحراس وغلبوا الظروف. دول مين؟ دول التائبين. إحنا لما نتوب يبقى إحنا كده بقينا أيقونة جميلة للقيامة. فالتوبة أجمل حاجة تنقلك مشاعر القيامة فعليا. عايز تفرح بالقيامة؟ أشعر فعلا أن أنت بتقدم توبة من قلبك وبتتفك من خطايا، تبتدي تشعر أن أنت بتقوم فعلا. في فرق أحبائي أن احنا نبقى فرحانين دلوقتي لأن المسيح قام، وفي فرق أن احنا فرحانين لأن احنا قمنا معاه. لا يكفي أبدا أن احنا نبقى فرحانين المسيح قام، لأن لا قيمة لقيامة المسيح بدون قيامتنا احنا. احنا نقول له لأنك أنت هو قيامتنا كلنا وأقامنا معه. عايز تتمتع بقيامة المسيح تبقى أنت قايم، تبقى أنت بقوة قيامته غالب. معلمنا بولس يقول لك كده، عالمين أن الذي أقام يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع. هنقوم بمين؟ به. هو لا يقوم. هيقول لك هات إيدك كده قوم وتعالى معايا،
تقول له بس أنا مش قادر، يقول لك بس امسك في إيدي وما تخافش، امسك في إيدي أنا أقومك، أنا شد إيدك، أنا أرفعك. ده اللي بينقل لنا القيامة أحباء، وده اللي يجيب لنا الفرحة، وده اللي بيخلينا نعيش الخمسين وإحنا في بهجة، ده اللي بيخلينا نبقى في حالة من النشوة الروحية أثناء فترة الخمسين.

شك. ايه سر الفرحه اللي فيك دول؟ يقولوا له، يقول لهم ايه؟ يا لفرحي ان المسيح قام، يا لفرحي المسيح قام، يا لفرحنا احبائي بقيامه المسيح، ويا لفرحنا بالاكثر لقيامتنا مع المسيح. القديسين دول قاموا وانتصروا وغلبوا. الحاجة اللي تديني كمان قيامة فعلية التناول. هو في حاجة تسندني وتقومني أكتر من اتحادي بالجسد المحيي؟ ما هو اسمه الجسد المحيي. محيي يعني بيحيي. أنا ميت، أخذ الجسم بتاعه يدخل جوايا، يتحد الموت بالحياة. مين اللي يغلب؟ الموت يغلب ولا الحياة؟ الحياة تغلب. أخذ الجسد المحيي يدخل جوه موتي يحييه. زي بالضبط كده، تبقى البيت عندك ضلمة، تفتح حتة صغيرة من شباك، النور يغلب الضلمة، الضلمة تطلع لوحدها. إيه اللي حصل؟ النور بدد الظلمة، الحياة غلبت الموت. يقول لك ابتلع الموت إلى غلبة. الجسد المحيي أحبائي هو ده اللي يخلينا نتمتع بشركة قيامته المقدسة. عايز تعيش فرحة القيامة فعلا، اتناول كتير. ده أنا عايز أقولك إن إحنا كنا في الصوم الكبير بنحب نحضر قداس تقريبا يمكن كل يوم. أقولك ما تقللش في الخمسين، ده قداسات الخمسين لها مذاقة خاصة. كفاية كده لما تحضر ألحان القيامة وتهتف خريستوس أنستي، كفاية كده لما تحضر دورة القيامة. ده فكرك دورة القيامة دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن ظهورات المسيح اللي استمرت لمدة 40 يوم يثبت فيها الكنيسة ويأكد على حقيقة قيامته ويتلامس مع تلاميذه، وكأن المسيح القائم من الأموات جاي لك لغاية عندك، كأنه جاي لك بيتك، وكأنه بيقول لك تعالى والمسني، كأنه بيحط إيده على كتفك ويعدك مع بطرس، كأنه بيقول لك مع توما هات إيدك، كأنه بيقول لك أنت مش مصدق قيامتي، ديني قمت وخليك تعالى شوفني. دي دورة القيامة، عشان كده تستمر 40 يوم بس. ال10 أيام اللي بعد الصعود ما نعملش دورة قيامة في الكنيسة، نعملها في الهيكل بس، لأنه خلاص بقى في السماء. فطول ما هو في القيامة دلوقتي، معروض علي إن أنا آجي وأشوف المسيح القائم. تخيل أنت الندم اللي حصل لمعلمنا توما لما عرف إن المسيح ظهر للتلاميذ وهو ما كانش موجود. ده بيعبر عن غياب أي واحد مننا في قداس من قداسات القيامة. المسيح بيجي في قداس القيامة، كنيسة بتجيبه ويجول في وسطنا عشان نتلامس معه ونراه حيا قائما، مفتقدا لضعفتنا، ساندا لنا، غافرا لنا، مجددا عهوده معنا. ده في فترة الخمسين المقدسة. قداس الخمسين يتفوت؟ فوتش. قديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة رائعة، يقول لك حياة المسيحي كلها محصورة بين قداسين، قداس حضرناه وقداس بنستعد نحضره. حضرنا قداس النهاردة، وبكرة إن شاء الله عايزين نحضر قداس. فحياتنا محصورة بين قداس حضرناه وقداس بنستعد إن احنا نحضره. يبقى احنا في حالة من ايه؟ في حالة من الرغبة السماوية المرفوعة باستمرار. هو ايه اللي يسندنا غير كده؟ عشان كده اقدر اقول لك ان المسيح حصر حياته بين انه يدينا جسده ودمه، وفي اول لما قام كسر الخبز. اخر حاجة عملها المسيح في حياته قبل ما يتقبض عليه على طول، كسر الخبز وادى التلاميذ. واول حاجه عملها بعد ما قام، كسر الخبز وادى لتلميذاه عمواس.
ما خد بالك انت افتقدت المذاع عمواس ده كان قداس صغير.

ليه؟ أصله هو ماشي جنبهم وهم مش شايفينه، وبعدين ابتدى يشرح لهم الكتب، وبعد كده قلبهم التهب فيهم، بعد كده كسر الخبز فانفتحت أعينهم وعرفاه. ما ده القداس. في صلاة باكر وفي صلاة عشية يقول لك ده المسيح المحتجب، احنا مش قادرين نشوفه، موجود بس مش قادرين نشوفه. فيقول لك طب انا هظهر لكم بطريقة تانية، هوضح لكم بها الامور عشان واضح ان انتم مش بتقدروا تفهموا بسهولة. نقول له اشرح لنا، يقول لك طيب انا هكلمكم بطريقة جديدة من خلال الكلمة. فيقروا لنا فصل من البولس والكاثوليكون والإبراكسيس ومزمور وإنجيل، ودي طريقة جديدة يعلن لنا بها عن نفسه، زي ما شرح لتلميذي عمواس الأمور المختصة به في موسى وجميع الأنبياء. وبعد كده راح كسر الخبز فانفتحت أعينهما وعرفاه. قداس، وكأنه في صلاة باكر، وكأنه في القرايات، وكأنه في القداس بتاع الموعظين. دخلنا على قداس المؤمنين، خدنا كسر الخبز، ابتهجت نفوسنا، اتناولنا، انفتحت عينينا، حال مختلف تماما عما دخلنا عما خرجنا. في الأول أمسكت أعينهما، وبعد كده انفتحت أعينهما وعرفاه. ده القداس اللي خلينا نثبت في فعل القيامة في حياتنا. احضروا قداسات. اللي خلينا نثبت في فعل القيامة في حياتنا نعيش التوبة الفعلية. اللي خلينا نشعر فعلا ان القيامة بالنسبة لنا حدث يخصني انا، ان انا اشعر ان القيامة تهمني انا، وانا حالي تبدل بالقيامة. عشان كده احبائي جميل ان الانسان يعيش فترة الخمسين دي في فترة فرح روحي، في فترة حياته اتبدلت فيها اهتماماته لطريقة أرقى مما كان، طريقة بقت سماوية بالأكتر، وبقت روحية بالأكتر، وبقت فيها حضرة الله، وفيها وجود الله، وفيها معية الله. قال له كده: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا؟ ادي بقى الكلام بقى اللي يدخل جوه القلب، وتلاقي نفسك ابتديت تعرف المسيح معرفه جديده، وتنفتح عينيك وتعرفه. عشان كده اقدر اقول لك ان فتره الخمسين لو انت بتعيش فيها التوبه، وبتعيش فيها التسبيح والتمجيد لربنا، وتعيش فيها الاتحاد بالجسد المحيي اللي بيحييك ويديك طعم القيامة في حياتك، فترة تمسك فيها تبقى مش عايزة تنقضي أبدا. وكأنك نفسك تقول لربنا: يا رب أنا نفسي أعيش في خمسين دايما، مش عشان أكل وأشرب، لا، ده أنا نفسي أشعر أن أنا باستمرار فرحان بيك، باستمرار قايم معاك، أشعر أن طبيعتي تبدلت وتغيرت، أشعر أن يومي تغير لأن دخلت معاك في زمن الأبدية. بسجد لك وبعبدك وبسبحك لأن أنت نقلتني من موت لحياة، لأن أنت نقلتني من شك اليقين، لأن أنت بددت خوفي. واخدوا بالكم الفصل اللي قريته لكم، معلمنا بولس الرسول قعد يعدد ظهورات المسيح، وفي الآخر قال لك إيه؟ وظهر لي أنا. آخر حاجة أقولها لك النهاردة، عايز تتمتع بالخمسين دي وتشعر إن هي بتاعتك، وإن الخمسين دي أجمل فترة في السنة كلها، أشعر إنه ظهر لي أنا أيضا، ظهر لي أنا، إن القيامة تبقى معلنة في حياتك، وإن المسيح يبقى جالك. خد بالك يقولوا كده تقريبا ظهورات ربنا يسوع المسيح بعد القيامة تقريبا 11 ظهور. ظهر للمريمتين مرة، وظهر مرة لمريم المجدلية لوحدها، وبعد كده ظهر للتلاميذ مجتمعين في الجليل، دي غير بتاعة العلية، وبعد كده ظهر لتلميذي عمواس، بعد كده ظهر للتلاميذ
وهم من غير توما، بعد كده مرة تانية ظهر للتلاميذ وهم مع توما، بعد كده ظهر لسبع تلاميذ على بحر طبرية، ظهر مرة ليعقوب، ظهر مرة لصفا، ظهر مرة لأكثر من 500 أخ اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول، كده بقينا 10-11 اللي يظهرها معهم على جبل الزيتون عند الصعود. أقولهم لكم تاني بسرعة، مرة للمريمتين اللي فيها سجدت له أمسكت بقدمي، مرة المريم المجدلية لوحدها قال لهم اعلم إخوتي أن يذهب إلى الجليل هناك يرونني، مرة ظهر لهم في الجليل، كده ثلاثة. مرة لتلميذي عمواس، كده بقينا أربعة. مرة في العلية من غير توما، ومرة في العلية ومعهم توما. مرة للسبع تلاميذ على بحر طبرية، كده بقينا سبعة. مرة ليعقوب، مرة لصفا، كده بقينا تسعة. 10 لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق حتى الآن. 11 للتلاميذ على جبل الزيتون لما صعد. لازم أشعر إن أنا جوه المجموعة اللي ظهر لها المسيح، أنا واحد منهم، يا إما أنا مع المريمات اللي لهم أشواق كثيرة إلى المسيح، يا إما أنا مع التلاميذ وإن كنت شوية ضعيف وتراجعت كثيرا، يا إما أنا مع تلميذي عمواس اللي شكاك واللي عيني مقفولة واللي بعدت عن طريق القيامة واللي رجع تاني بلدي، لكن هو بحنانه جاي وبيقترب مني وبيعلمني وبيطول باله علي لغاية لما أنا مش هيسيبني إلا وعيني مفتوحة، مش هيسيبني. يا إما أنا مع العشر تلاميذ اللي كانوا في العلية والأبواب مغلقة وفي حالة من الخوف والجبن، في حالة من الشك، في حالة من القلق، هو جاي لي برضو يفتقد حياتي ويملاني بالسلام واللي قيامتك أنا، وجاي يعلن لي نفسه رغم أن أنا مستهلش، وإن كنت تركته فهو لا يتركني. حتى توما مع شكه جاي له مرة مخصوص، مش يقول خلاص خلي العشرة يبقوا يقولوا له، يحكوا له، يقولوا له إنه شفناه، يقول لك لا لا لا مش كفاية، لازم أظهر له هو بنفسه، أصل ده هيروح يكرز بعد كده، هيروح يقول لهم أصل هم قالوا لي إنه قام، ما ينفعش، لازم يكون شهد، لازم يكون شاف، لازم يكون تلامس. انت عارف انت توما الشكاك ده؟ يقول لك سجد وقال ربي وإلهي. قديس من قديسين اسمه قديس يعقوب السروج يقول لك هذا هو الشك الذي خرج منه اليقين. وفكرك انت لما ربنا يسوع قال له هات صباعك يا توما ودخله في أثر الجرح والحربة وفي أثر المسامير، فكرك توما حط إيده؟ محطش، مقدرش، هو بس قال له كده ورهاله وسجد. شهد بالقيامة؟ شهد بالقيامة. لما جم بعد كده يعملوا قرعة للتلاميذ كل واحد فيهم هيروح يكرس فين، توما ده جاله مكان، يا ساتر على ده مكان من أصعب الأماكن، راح الهند والصين يكرز، اللي لغاية النهاردة بتعبد البقر والنار أمال بقى أيامها كانوا بيعبدوا إيه؟ إذا كان دلوقتي في القرن 21 لغاية النهاردة بيعبدوا البقر والنار والحاجات دي، أمال في القرن الأول كانوا بيعملوا إيه؟ تخيل أنت بقى لما توما يروح مكان صعب زي ده ويقول لهم أصل هم قالوا لي إنه قام، لا لا لا ده لازم يروح وهو جواه قوة قيامة تكفيه إنه يكرز. عشان كده خد بالك كل الرسل دول اللي احنا عمالين نقول عليهم يا خوافين، يا اللي قعدتوا في العلية وقفلتوا عليكم الباب، يا اللي رحتوا وجالكم على بحر، كل دول ماتوا مستشهدين إلا يوحنا الرسول أبقي من أجل معاينة ملكوت الله، لكن غير كده كلهم، أصل قوة القيامة بدلت حالهم. ده توما ده في آخرة كراسته يقول لك الطريقة اللي استشهد بيها توما ده استشهد إزاي، يقول لك

تشهد رميا بالحراب، يعني ربطوه في عمود ومعهم كل واحد ماسك حربة يمشن عليه ويضرب، وتيجي فين بقى زي ما تيجي يقعد ينزف دم من كل حتة في جسمه، حربة ورا حربة ورا حربة ورا حربة لغاية ما يموت. شوف الطريقة البشعة اللي مات بيها توما ده. بس ايه اللي خلاه يقدر يصمد انه تلامس مع المسيح القائم؟ او احنا كده احبائي، ايه اللي متعنا بالفترة ديت؟ ايه اللي خليها تبقى فترة ارتقاء وفرح غير عادي ان احنا تلامسنا مع المسيح القائم رغم كل ضعفتنا؟ تخيل انت كده واحد زي معلمنا بطرس، يسوع جاي كده ويقول لهم قولوا لاخوتي ولبطرس، ويقف مع بطرس ويعاتبه يقول لك انت عايز اقول لك على حاجه، قول له قول. قال له بتحبني؟ قال له نعم احبك. اساله تاني، اساله تالت، وكان ربنا جاي بيقترب من كل واحد فينا وجاي يبتدي معاه صفحه جديده وعهد جديد وحب جديد. جاي بيقول له انسى اللي فات، جاي بيقول له خلاص انا نسيت اللي فات ده، جاي لك على بحر طبرية علشان خاطر يقول لك انت سبتني انا مش هسيبك، انت رجعت تاني لمهنة الصيد تاني بعد كل اللي شفته المعجزات والتعليم، رجع تاني لمهنة الصيد. طيب ايه اللي حصل؟ راح لهم. وتلاحظ ان ربنا يسوع المسيح تعرف على كثير من التلاميذ أثناء رحلة صيد فاشلة، ثم ردهم مرة أخرى إليه أثناء رحلة صيد فاشلة، وكأنه عايز يقول لهم نجاحكم أنا، غناكم أنا، فرحكم أنا، كفاياتكم أنا، شبعكم أنا. هتبحث عن خير بعيد عني مش هتلاقي، عايز تفرح بعيد عني مش هتلاقي. ايه بهجة القيامة ديت؟ ان انا اشوفه واعرفه مع السبع تلاميذ، مع تلميذي عمواس، مع المجدلية، مع المريمتين، مع التلاميذ في العلية. اخيرا ظهر لي انا ايضا، انا كمان. طب ده انت معلمنا بولس بتقول الكلام ده مش اثناء الاربعين يوم بتوع ظهور المسيح. يقولك لا لا لا، اوعى تفتكر ان الاربعين يوم دول انتهوا، ما انتهوش، نحن عايشين فيهم باستمرار. المسيح لازال أحبائي بيظهر لينا وبيعلن نفسه لينا عشان ما يخليش واحد فينا يقول أنا ما شفتش أو ما عرفتش. لا، ده عايز يخرج من كل واحد فينا يقول وظهر لي أنا أيضا، أنا كمان شفته، أنا شفته في توبتي في قبوله ليا، أنا شفته في الإنجيل وفي كلمته وكلمني وسمعته، أنا شفته في الكنيسة لأنه هو حاضر في أسراره، أنا شفته في الفقير، أنا شفته في الوصية. ده المسيح القائم ده مش بعيد عني أبدا. على رأي واحد من القديسين يقول لك ليس هو بعيد عنك، ذاك الذي تبحث عنه كل أيام حياتك. مش بعيد، يوم ما تحب تشوفه هتشوفه هتلاقيه قريب منك جدا. ربنا يسوع المسيح أحبائي القائم من الأموات يعلمنا ازاي نقضي فترة 50 مقدسة سماوية، مرفوعين فرحانين، نعيشها بالتوبة ونعيشها بالإفخارستية ونعيشها بان احنا نكون متأكدين انه ظهر لي انا ايضا. ربنا يفرحنا بهذه الفترة المقدسة، يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته، لإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.

ספרו ישעיהו. الأصحاح الأربعون. عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل نادي، فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب ذبل الزهر، لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي، وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق، وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. هوذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميزان تحسبه، هوذا الجزائر يرفعها كدقة، ولبنان ليس كافيا للإيقاد، وحيوانه ليس كافيا لمحرقة، كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. فبمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟ الصنم يسبكه الصانع، والصائغ يغشيه بذهب، ويصوغ سلاسل فضة، الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداءة؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب، الذي ينشر السماوات كسرادقة ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض كالباطل، لم يغرسوا بل لم يزرعوا، ولم يتأصل في الأرض ساقهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم. فبمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء؟ لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل، قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟
أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي، ليس عن فهمه فحصل. يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور.

يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. الأصحاح 41. انصتي إلي أيتها الجزائر، ولتجدد القبائل قوة، ليقتربوا ثم يتكلموا، لنتقدم معا إلى المحاكمة. من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه؟ دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه، جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذري بقوسه. طردهم مر سالما في طريق لم يسلكه برجليه. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء؟ أنا الرب الأول، ومع الآخرين أنا هو. نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت. كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، فشدد النجار الصائغة، الصاقل بالمطرقة الضارب على السندان، قائلا عن الإلحام هو جيد، فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي، الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته، وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. لأني أنا الرب إلهك، الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك، يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها، وتجعل الآكام كالعصافة، تذريها فالريح تحملها، والعاصف تبددها. وأنت تبتهج بالرب، بقدوس إسرائيل تفتخر. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا، وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنطة والآسى وشجرة الزيت، أضع في البادية الثروة والسنديان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا، وقدوس إسرائيل أبدعه. قدموا دعواكم يقول الرب، أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب، ليقدموها ويخبرون بما سيعرضوا. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو أعلمون المستقبلات. أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة، وافعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. ها أنتم من لا شيء، وعملكم من العدم، رقص هو الذي يخطر.

أركم قد أمهدته من الشمال فأتى من مشرق الشمس يدعو باسمي يأتي على الولاة كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين. من أخبر من البدء حتى نعرفه ومن قبل حتى نقول هو صادق؟ لا مخبر ولا مسمع ولا سامع أقوى لكم. أنا أولا قلت لصهيون ها ها هم، ولأورشليم جعلت مبشرا، ونظرت فليس إنسان، ومن هؤلاء فليس مشير، حتى أسألهم فيردون كلمتي. ها كلهم باطل وأعمالهم عدم، ومسبوكاتهم ريح وخلاء. الأصحاح 42. هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلم. أنا الرب هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. هوذا الأوليات قد أتت، والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع، من رؤوس الجبال ليهتفوا، ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج، كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. قد صمت منذ الدهر، سكت تجلدت، كالوالدة أصيح، أنفخ وأنخر معا، أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها، وأجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلمة أمامهم نورا، والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركها. قد ارتدوا إلى الوراء، يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. أيها الصم اسمعوا، أيها العمي انظروا لتبصروا، من هو أعمى إلا عبدي، وأصم كرسولي الذي أرسله؟ من هو أعمى كالكامل، وأعمى كعبد الرب؟ ناظر كثيرا ولا تلاحظ، مفتوح الأذنين ولا يسمع. الرب قد سر من أجل بره،

يعظم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد استيض في الحفر كلهم، وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول رد. من منكم يسمع هذا؟ يصغى ويسمع لما بعد؟ من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين؟ أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاء أن يسلكوا في طرقه ولم يسمعوا لشريعته؟ فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب، فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف، وأحرقته ولم يضع في قلبه.